0: أيضا الشريعة لها توجيهات، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا، فعلم الرجل أن يحرص على ذات الدين، فاظفر بذات الدين. وقال لأولياء المرأة وللمرأة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وأمانته، فزوجوه. إذن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام كهذا النبي المربي يضع الضمانات والقواعد والتدابير الواقية من أجل أن يخرج هذا الطفل سليم، هيأ له البيئة. فالإسلام دين ينتقي البذرة الصالحة، ثم يبحث لها عن الأرض الطيبة، ثم يتعاهد هذه النبتة بالسقاية والرعاية لتخرج الشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على الخير، وإلى الملتقى في حلقات قادمة نكمل في هذه المعاني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج النبي المربي، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور أحمد الفرجابي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
2: الرسول القدوة. الرسول القدوة برنامج يحكي بعضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله مولاه أسوة لعباده الصالحين.
3: يا محمد يا خير خلق الله يا رسول الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتوجيهاته النبوية، وطبعا نأخذها من فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري ضمن هذه اللقاءات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياته.
4: سيد الفاضل، نعم الله علينا كثيرة، ونرى تفاوتا بإغداق النعم على العباد من قبل الله سبحانه وتعالى، فما هي النعمة الحقيقية؟
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، وأعظم نعمة هي نعمة اليقين والطاعة لله تبارك وتعالى. ولذلك لما ورد آية في سورة لقمان: ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ذكر بعض المفسرين أن النعمة الظاهرة هي نعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى في كثير من الآيات الكريمة يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالنعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، نعمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة الهداية، نعمة اليقين بأن الإنسان عندما يعيش في هذه الحياة يحافظ على عمره وعلى حياته وعلى كل ما أعطاه الله تعالى من نعم. لذلك ندعو دائما في دعائنا، وهذا أمر يلهمنا إياه رب العالمين، نقول: اللهم إذا أنعمت علينا نعمة فاجعلها في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. هذه أعظم النعم. لذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا وقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني المال، ولكن الغنى غنى النفس، أن يكون الإنسان ذا نفس قوية تقية رائعة متقربة إلى الله تبارك وتعالى. مع العلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخرى: يا ابن آدم تقول مالي مالي، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. هذا هو الذي يبقى. الذي يبقى النعمة الحقيقية أن يعلم الإنسان أن من نعمة الله علينا أن خلق ونسب إلينا، وكون رب العالمين خلق هذه النعم ونسبها إلينا علينا أن نستعملها في الطاعة والعبادة لا في المعصية، لأنه ورد: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وتسبيح الأشياء بحمد الله أن يؤدي كل مخلوق ما خلقه الله تعالى من أجله، فهذا هو التسبيح. مثلا هذا القلم خلقه الله فيؤدي الكتابة، هذا هو التسبيح. الخشب خلقه الله نصنع منه الأبواب والكراسي والطاولات وما شاكل ذلك، يسبح الله. والمال خلقه الله عز وجل لكي نستعمله في طاعته. فمن هنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ينبغي أن نسلم لله عز وجل في أقوالنا وفي أفعالنا وفي ظاهرنا وباطننا، لأنه يحتاج إلى إيمان. يقول الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. سلمنا أمرنا إلى الله تبارك وتعالى.
4: نعم سيد الفاضل، ذكرت النعمة، هناك نعمة زائلة وهناك نعمة تدوم، نريد أمثلة عن هذه النعم.
5: آيات الله عز وجل وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لأننا يوم القيامة أو يوم تدنو منا مفارقة هذه الدنيا وأن تأتينا المنية وأن نخرج من هذه الدنيا، بالله عليك كيف نخرج منها؟ نخرج منها لا نحمل مالا ولا طعاما ولا جاها ولا غنى ولا ذهبا ولا فضة ولا سيارات ولا أي شيء من ذلك. لهذا العوام عندهم كلمة جميلة، بيقول له أحدهم للآخر: تعرف ليش الكفن ما إله جياب؟ قالوا لا. قالوا لأنه حتى ما يأخذ الإنسان شيء معه للآخرة. من هنا هذا الكلام، وإن كان معناه طيب ولذيذ وجيد، نأخذ منه عبرة أن الإنسان يرحل من هذه الدنيا كما قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أنه ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال الشاعر: إذا لم تكن نفس النسيب كأصله فماذا الذي تغني كرام المناصب. فالنسب لابد أن يرفع الإنسان، والغنى يرفع الإنسان، ولكن إذا استعمله في طاعة الله. من هنا المؤمن إذا اغتنى أو أكرمه الله تعالى بنعمة يشعر ما إخوانه، ما أنه أنت صرت غني ما بتطلع بإخوانك، لا. لذلك يوجد بيت شعر كمان هيك دائما عم نأتي بالشعر لأنه فيه سلاسة وطيبة، يقول: إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن. هذه دلالة عن الإنسان إذا أكرمه الله بمال أو إذا اغتنى كما قال الإمام الغزالي، يعني قسم حفظ أو ادخار الأموال خمسة أقسام: إما أن تؤدي بهذا المال طاعة، وإما أن تقضي به دينا لأخ من أخوانك، أو أن تقوم بشأن أسرتك وأولادك وحياتك، أو أن تستعمله لأداء فريضة الحج، أو أن تقرض فيه إخوانك قرضا حسنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ولذلك قيل: جمعت فمتى تنفق.
4: نعم سيد الفاضل، لابد لنا من خلاصة نستفيد منها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا.
5: هناك قول مشهور عن ابنة حاتم الطائي، النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت ابنة حاتم الطائي المعروف مشهور بالكرم، دخلت عليه، قام صلى الله عليه وسلم واستقبلها إكراما لما فيها من طيبة وحسن خلق ولما كان والدها يكرم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلما أو مؤمنا لترحمنا عليه. ولما أتت تطلب منه حاجة أداها عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه فإن أباها كان كريما. ولما أعطاها صلى الله عليه وسلم قالت هيك كلام طيب، قالت: شكرتك يد استغنت بعد فقر، ولا أحوجك الله إلى يد افتقرت بعد غنى. من هنا يوجد أمثلة كثيرة. خاطب الله تبارك وتعالى سيدنا موسى، قال له: يا موسى أتعلم لماذا رزقت الأبله والأحمق؟ نرى إنسان منه عاقل منه سوي وعنده رزق أكثر مني ومنك، لذلك قال له: بتعرف لماذا رزقت الأبله والأحمق؟ قال: لا يا رب. قال: ليعلم العاقل الذكي الفاهم أن طلب الرزق ليس بالقوة. ومن هنا مرة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسير مع أصحابه فنظر إلى شجرة فوجد فيها طيرا أعمى، قال: أتدرون ماذا قال الطير لربه؟ قالوا: ماذا قال يا رسول الله؟ قال الطير: يا رب خلقتني أعمى وقد ضرب الجوع بطني فإني جائع، أنت خلقتني أعمى. قال: فقيض الله تعالى له جراد على فمي فأكلها. قال أتدرون ما قال بعد أن ضرب الغصن بمنقاره؟ قالوا ماذا قال يا رسول الله؟ قال من توكل على الله كفاه. فالإنسان عليه أن يتوكل على الله، لأن الله تعالى لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز.
4: نشكرك طبعا فضيلة الشيخ على هذه المعاني الطيبة التي نستفيد منها من خلال هذه اللقاءات، وإن كنا نريد أن نستفيد أكثر بكلمة أخيرة منكم.
5: الكلمة الأخيرة هي كلمة الفصل لله تبارك وتعالى. قال جل جلاله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومن هنا لما خلق الله آدم جعل في ابن آدم الحسد والحرص والطمع، فتجري هذه المعاني في ذريته، فالعاقل كما ورد يخفيها والجاهل يبديها. لذلك قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وقال ابن الوردي رحمه الله: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. اعتبر اعتبر، نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. نسأل الله أن يغنينا بفضله وأن يكرمنا وإياكم إن شاء الله.
4: أمين يا رب العالمين. وكما ذكرت فضيلة الشيخ بأن النعمة الحقيقية هي نعمة الإيمان والإسلام، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على هذه النعمة الجليلة، ونذكر الأخوة والأخوات بأن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. نلتقي معكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الرسول القدوة.
6: هو خير خلق الله رحمة للعالمين.
2: كانت هذه حلقة من الرسول القدوة، بيّن فيها فضيلة الشيخ صلاح الدين فخري بعضا من خصائص النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. إعداد وحوار عبد الحليم قباني.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل جبارة وآل جابر وجمعية أبناء بخعون الخيرية ينعون إليكم فقيدتهم المرحومة سوسن أحمد جابر زوجة عاصم حسن جابر رحمها الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يغفر لها ويسكنها فسيح جنته. زوجها عاصم حسن جبارة، أولادها عماد الدين وإبراهيم عاصم جبارة، صهرها لابنتها محمد مصباح إبراهيم، أشقاء زوجها شيخ محمد وعاطف وعصام ومعتصم، والمرحوم بإذن الله حسين حسن جبارة. تقبل التعازي هذا اليوم الخميس عقب صلاة العشاء في مركز جمعية أبناء بخعون الخيرية على العنوان التالي: 60 هالان ستريت سيفتون. الدعون في أستراليا ابنها عماد الدين عاصم جبارة، أشقاء زوجها عصام حسن جبارة ومعتصم حسن جبارة، وعموم آل جبارة في أستراليا وجمعية أبناء بخعون الخيرية. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
8: لله درك يا الحسن، صدق فيك المصطفى حينما قال: اللهم إني أحب فأحبه وأحبب من يحبه.

0: اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك، اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك ونشهد ملائكتك ونشهد عبادك الصالحين بأننا نحب الحسن والحسين وسائر أهل بيت رسول الله، فأحبنا يا الله، فأحبنا يا الله.
1: أحب الرسول وآل الرسول محبة مستمسك بالهدى لهم.

0: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
0: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783

0: دولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم اقول لك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطوا لي وبينظموا لي الادوية لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيزبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: قول دواء قول.
0: يا سلام.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
3: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
3: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.
4: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
3: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
5: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: عاشق النبي يصلي عليه.
7: حبك يا فاق في قلبي ولج.
8: اللهم صلي على الحبيب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين للقاء جديد يجمعنا وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج متفرقات في الدين والحياة. على الحب والخير دائما نلتقي، وشعارنا الدائم الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

تعلم أخي المستمع أعظم وأقصر وصية في التاريخ؟ إنها احفظ الله يحفظك.

قد تأتي سجدة لا تعلم أنها الأخيرة، نسجد فيها لله ثم لا يكتب لنا أن نسجد بعدها مرة أخرى. فيا رب لا تجعل آخر سجدة لنا إلا وأنت راض عنا، وارزقنا قلبا إذا وقف بين يديك وقف خاشعا مطمئنا راجيا رحمتك. وما أعظم الرحيل إذا كان إلى رضا الله، فما أجمل الحياة إذا ختمت بطاعة لله.

ومما قرأت وأعجبني، أحب تأمل طلب موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وطلب إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين، ودعاء زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أحب تأمل حاجة الإنسان للإنسان، وأنها جاءت كتعبير دافئ عن جوهر البشرية، أن يأنس الإنسان بإنسان ويكون شاهد مروره في الدنيا.

ولكن من أخطر أنواع التعلق أن يربط الإنسان قدرته على الحياة بإنسان آخر، بصاحب منصب أو جاه أو ثراء، فيعتاد أن تفتح له الأبواب قبل أن يطرقها، وتحل له المشكلات قبل أن يواجهها، وتختصر له الطرق دون أن يتعلم كيف يسلكها بنفسه. ومع الوقت لا يفقد حاجته إلى ذلك الشخص فحسب، بل يفقد شيئا من قدرته على الاعتماد على نفسه. فإذا وقع بينهما خلاف أو غاب ذلك الشخص بالموت، اكتشف أن ما كان يظنه قوة وسندا كان قد أصبح نقطة ضعف. ولهذا فالتعلق المفرط لا يقتل الإنسان دفعة واحدة، بل يسلبه استقلاله شيئا فشيئا، حتى يصبح غياب من كان يعتمد عليه أشبه بانقطاع الحياة عنه، وقد يحتاج سنوات ليتعلم من جديد كيف يقف وحده.

0: يقول الشيخ بدر آل مرعي وتحت عنوان التدين الحقيقي والتدين الهش. التوازن بين الخلوة والخلطة أو الخلطة.
1: من المفر مع الله في نسمات.
0: التحذير من التدين الهارب من الفراغ، فبعض الناس يمارس تدينا صاخبا لا فراغ فيه، يخالط الناس دائما ويشترك في كل البرامج لأنه يخشى إن اختلى بنفسه دقيقة أن ينحرف. هذا تدين هش. يجب أن نربي أنفسنا على الخلوة لأننا قد ننقطع عن العالم قصرا، أو نعتاد أن يكون أنسنا بالله جل جلاله في الخلوات أقوى من أنسنا بالناس. فالتدين الحقيقي يصمد في الوحدة كما يصمد في الجماعة.

كتب الدكتور أدهم الشرقاوي. السلام عليك يا صاحبي، تقول لي لقد خذلني الأصدقاء، فأقول لك الأصدقاء لا يخذلون. كل ما في الأمر أنك تطلق لفظ الصديق على كل عابر. الناس هم الناس يا صاحبي في كل عصر. أما قرأت صحيح البخاري وعرفت كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. لقد نصحنا الأعراب فقالوا: أكثر معارفك وقلل أصدقائك، ولكننا ما انتصحنا. فتعلم أن تتخفف يا صاحبي، الكثير من الناس مجرد حمولة زائدة. كن انتقائيا، احتفظ بالنخبة، فالمواقف غربال الناس. الذي مسح دمعتك بيده لا يشبه ذاك الذي قال لك لا تبكي، والذي جاءك في لحظة انكسارك فشد على يدك وقال لك أنا بجانبك لا يشبه الذي قال لك إن احتجت شيئا فكلمني، والذي عندما سئلت عن حالك فقلت أنا بخير فعرف من انكسار صوتك ومن حزن نظراتك أنك لست بخير، يختلف كثيرا عن الذي صدق أنك فعلا بخير. والسلام لقلبك. لذا علينا أن ننتبه وأن ننتقي دائما من هم الأصدقاء فعلا.

تعلم أخي المستمع هذه الأمور بأن الله يعاملك بما تعامل به الناس. جاء في السنن النبوية: من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة.

0: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. الراحمون يرحمهم رحمن. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك،
1: لا ظلم نحن يا،
0: ومن شاق شاق الله عليه.
1: بك صرنا خير أمة،
0: من ضار ضار

نستعرض مجموعة من الأخبار لهذا النهار. استطلاع للرأي ترامب يلقي بظلاله على الجمهوريين والديمقراطيون يكتسبون قوة. أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز أن المرشحين الديمقراطيين يحققون تقدما واضحا على منافسيهم الجمهوريين، في حين أن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب تفقد الدعم بين الجمهوريين أيضا، وأدى استمرار تراجع شعبية ترامب وإحباط الناخبين من غلاء المعيشة إلى تفاقم وضع الجمهوريين في استطلاعات الرأي. ففي الدوائر الانتخابية يميل الناخبون الذين من المرجح أن يصوتوا لصالح المرشحين الديمقراطيين إلى تفضيلهم على الجمهوريين بنحو 9 نقاط مئوية. وبحسب الاستطلاع فإن نسبة تأييد ترامب بين الناخبين المحتملين لا تزال منخفضة عند 38%، وهي نسبة لم تتغير تقريبا عن أدنى مستوياتها التي سجلها بعد الحرب مع إيران. ويشعر معظم الناخبين بعدم الرضا عن تعامله مع جميع القضايا التي شملها الاستطلاع: الاقتصاد والهجرة والتعريفات الجمركية والحرب، والأهم من ذلك غلاء المعيشة. كما أعرب الناخبون عن ثقتهم الأكبر بالديمقراطيين في القضيتين اللتين ساهمتا في فوز ترامب بانتخابات 2024، وهما الهجرة والاقتصاد. وتشير نتائج الاستطلاع إلى احتمال حدوث اكتساح ديمقراطي في نوفمبر، لكن ذلك ليس مؤكدا. في الواقع عدد قليل نسبيا من سباقات مجلس النواب تشهد منافسة حقيقية، ويعود ذلك جزئيا إلى التحيز في رسم حدود الدوائر الانتخابية حتى التقدم بفارق 9 نقاط مئوية تقريبا لا يضمن فوز الديمقراطيين في العديد من سباقات مجلس الشيوخ التي يراهنون عليها في تكساس وأوهايو وألاسكا وأيوا، وهي ولايات فاز فيها ترامب بفارق كبير في عام 2024.

معارضون مصريون يدشنون المؤتمر الوطني الأول بلاهاي. وجه قائمون على المؤتمر الوطني الأول للمعارضة المصرية في الخارج رسالة إلى 120 مليون مصري الذي دشن في لاهاي بهولندا، مؤكدين أنه ليس مؤتمر أحزاب ولا مؤتمر أشخاص، وإنما محاولة لفتح طريق أمام المصريين للمشاركة في صناعة مستقبل بلدهم. وقالوا: نحن نؤمن أن مصر ليست فقيرة في مواردها ولا في عقول أبنائها، وإنما تحتاج إلى إدارة رشيدة وعلم وكفاءة وعدالة وإرادة سياسية حقيقية. وأضافوا: لذلك نقول لكل مصري لا تطلب منا أن تصدقنا لمجرد أننا نقول ذلك، احكم علينا من خلال ما نطرحه من أفكار وبرامج، ومن خلال قدرتنا على تقديم حلول حقيقية لمشكلات مصر. ولفتوا في رسالتهم إلى أنه قد يختلف المصريون حول الطريق، لكن لا ينبغي أن يختلفوا على أن إنقاذ مصر وبناء مستقبل أفضل لأبنائها مسؤولية الجميع. وفي ردهم على تشكيك الإعلام الداخلي في المؤتمر وأهدافه، قال نائب رئيس حزب تكنوقراط مصر الدكتور سعيد عفيفي: التشكيك لا يفاجئنا، لأن أي محاولة لطرح بديل سياسي جاد ستواجه بالتشكيك والهجوم، لكن الرد الحقيقي ليس في البيانات ولا في المعارك الإعلامية، والرد هو ما نقدمه من أفكار وبرامج وأسماء وخطط واضحة للشعب المصري. وأضاف: نحن لا نقدم أنفسنا باعتبار أصحاب الحقيقة المطلقة، ولا ندعي أننا نملك وحدنا حل مشاكل مصر. نحن نطرح أنفسنا كجزء من جهد وطني أوسع، ونمد أيدينا لكل مصري لديه القدرة والرغبة في إنقاذ بلده. وأعرب عن رفضه ما أثير عبر فضائية MBC مصر من اتهامات بالتمويل، مؤكدا رفض المشاركين في المؤتمر القاطع تحويل اتهامات التمويل إلى وسيلة لتشويه أي عمل معارض دون تقديم أدلة. وخلص للقول: موقفنا واضح، القرار المصري يجب أن يكون مصريا، ومصلحة الشعب المصري هي المرجعية الوحيدة لنا، ومن يملك معلومات أو أدلة حقيقية على وجود تمويل فليقدمها إلى الجهات المختصة بدلا من إطلاق الاتهامات في وسائل الإعلام. وأضاف: نحن مستعدون لمواجهة أي اتهام بالأدلة والحقائق وليس بالشائعات. وكشف عفيفي عن تقديمه بصفته عضو في تكنوقراط مصر كحركة معارضة سياسية مصرية دعوة في محكمة الدعاوى العامة في مقاطعة مونتغومري بنسلفانيا ضد شركة استدامة القابضة المعروفة باسم MBC مصر، ضد كل من الإعلامي عمر أديب والصحفي عبد الرحيم علي، على خلفية ما بثته القناة يوم 5 أيلول سبتمبر الجاري، وحملت اتهامات للمعارضة المصرية. وعن الجديد بشأن المؤتمر وموعده، أكد عفيفي أن المؤتمر الوطني الأول يأتي في إطار مسار بدأته عدة كيانات وشخصيات مصرية بهدف فتح مساحة مشتركة للحوار حول مستقبل مصر بعيدا عن الخلافات الأيديولوجية. وأوضح أنه قد تم الانتهاء من جانب كبير من الترتيبات، وسيتم الإعلان عن الموعد والتفاصيل التنظيمية النهائية بصورة واضحة للمصريين والمشاركين.

وإليكم هذا الخبر اللي فينا نقول خبر مسخرة، يعني غسيل ملابس وتصفيف شعر فواتير باهظة للنتن ياهو وزوجته بآلاف الدولارات بأمريكا. رسول الله وبره عامر وهو أبو. قالت صحيفة يدعوت أحرونوت إن بيانات رسمية كشفت عن مصاريف باهظة لرئيس حكومة الاحتلال النتن ياهو وزوجته سارة خلال زيارتهما للولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أنه في نهاية عام 2025

0: سافر نيتن وزوجته إلى فلوريدا حيث احتفلا بالعام الميلاد الجديد في عقار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخلال الزيارة التي استمرت 6 أيام في مارا-ألاغو أقاما في جناح فاخر بفندق الفور سيزنز بفلوريدا. وبحسب البيانات بلغت تكلفة الليلة الواحدة في الجناح $10,000، فيما وصلت تكلفة الإقامة كاملة إلى $50,000. أما الغرف العادية لأعضاء الوفد المرافق للنتن الذي ضم 43 شخصا فبلغت تكلفة الغرفة $250 لليلة، وبلغت تكلفة رحلة جناح صهيون الطائرة الخاصة للنتن 423,407 دولارات دفعت من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين. وكشفت البيانات أيضا عن تكاليف رحلة النتن إلى واشنطن ونيويورك بين 25 و30 أيلول سبتمبر 2025، وبلغت التكلفة للطائرة أيضا 359,281 دولار، فيما وصلت تكلفة جناح النتن في فندق لوز ريجنسي إلى $6,000 لليلة. وخلال الرحلة إلى واشنطن دفعت تل أبيب $1,200 لخبيرة تجميل ونحو $1,500 مقابل الضيافة والقهوة والشاي، كما دفع نحو $400 لاستئجار سيارات للوفد، إضافة ل $125 مقابل مخالفة مرورية. وهكذا أرقام كبيرة وعديدة تظهر في هذا التقرير من خلال النفقات التي تم إنفاقها خلال هذه الرحلات، إن كانت لرحلات يعني لمثلا قضايا تتعلق بأمور سياسية أو حتى ترفيهية. يعني حتى بفبراير زوجة نتن سارة بلغت تكلفة المكياج اللي حطته $6,700، وأيضا دفع مبلغ مماثل لتصفيف شعره، وأنفق حوالي $4,800 على إضاءة التصوير وحوالي $840 على دبابيس الأعلام. وهكذا أرقام كبيرة تم دفعها فقط لهذين الخبيثين.
1: من المسافات أخدت نظر في عيني بتغير معها حسابات.
0: من تابع نحن ويكن برنامجنا مستمعينا مع مزيد من أخبارنا ضمن هذه المتفرقات.

وأظهرت عمليات إعدام جماعي لمدنيين في حي التضامن قبل أن يقود البحث في تفاصيل المقاطع إلى تحديد هوية الرجل الذي ظهر فيها. ويظهر الفيلم أن الباحثين أنصار أو الباحثين أنصار شهود والتركي أونغور أمضيا سنوات في تحليل التسجيلات والبحث عن منفذيها. بدأت القصة عندما وصلت إلى الباحثين مجموعة من التسجيلات التي توثق عمليات قتل وإحراق جثث في التضامن، وأظهرت المقاطع رجالا معصوبي الأعين يقتادون إلى حفرة قبل إطلاق النار عليهم وإحراق جثثهم. وعمل الباحثان على تحديد مكان التصوير أولا بالاستناد إلى تفاصيل ظهرت في التسجيلات قبل الانتقال إلى البحث عن هوية الرجل الذي ظهر في عدد من المقاطع وهو يقود عمليات الإعدام. ولفتت ملامح الرجل وبينها ندبة واضحة فوق حاجبه انتباه الباحثين ليبدأوا البحث في صور وحسابات عناصر أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري إلى أن تمكنوا من تحديد هوية باعتباره أمجد يوسف الضابط في فرع المخابرات العسكرية 227. وبعد تحديد هوية يوسف بدأت أنصار شهود مرحلة أخرى من العملية، إذ أنشأت حسابا وهميا على الفيسبوك باسم أنا، وقدمت نفسها باعتبارها سورية من الطائفة العلوية ومؤيدة للنظام ومقيمة في أوروبا. واستخدمت أنصار الشخصية الوهمية للتواصل مع أشخاص مرتبطين بأجهزة النظام وبناء شبكة من العلاقات داخل الدوائر الموالية له قبل أن تصل إلى حساب أمجد يوسف وترسل إليه طلب صداقة. واستمرت المحادثات بين الطرفين على مدى فترة طويلة، وتمكنت أنصار تدريجيا من كسب ثقته والتحدث معه عبر الهاتف وإجراء نقاشات مسجلة معه من دون أن يعرف هويتها الحقيقية، حيث وثق الفيلم جانبا من المكالمات المصورة بينهما. واللافت أن أنصار لم تبدأ بمواجهة يوسف بشأن المجزرة، بل حافظت على شخصية آنا التي تظهر التعاطف مع النظام، الأمر الذي سمح لها بفتح أحاديث معه عن عمله وحياته وتجربته خلال الحرب. ومع استمرار التواصل بدأ يوسف يتحدث بصورة أكثر انفتاحا عن دوره قبل أن تواجهه أنصار في مرحلة لاحقة بالمقاطع التي ظهر فيها. وبحسب التحقيق أقر يوسف بأنه الرجل الموجود في التسجيلات، وتحدث عن مشاركته في عمليات القتل قبل أن يعبر عن فخره بما فعله في واحدة من أبرز الأدلة التي حصل عليها الباحثان خلال العملية. وساهمت المواد التي جمعها الباحثان لاحقا في التحقيقات الأوروبية المتعلقة بجرائم الحرب في سوريا، بعدما نشر جانبا من الأدلة عام 2022 لتكتشف للمرة الأولى على نطاق واسع لتفاصيل مجزرة التضامن وهوية أحد أبرز منفذيها. ولم تكن عملية آنا هي التي أدت إلى اعتقال أمجد يوسف في سوريا، إذ أن تحديد هويته والوصول إليه عبر فيسبوك حدث قبل سنوات من سقوط نظام بشار الأسد. وبعد سقوط النظام في كانون الأول ديسمبر 2024 اختفى يوسف عن الأنظار قبل أن تعلن السلطات السورية في نيسان أبريل 2026 اعتقاله في منطقة سهل الغاب بريف حماة، حيث كان متواريا عن الأنظار.

ميتا ترفض دعوات تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي. رفض رئيس مجموعة ميتا العملاقة مارك زوكربيرج الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه، معتبرا أن آليات السوق وخطر الملاحقات القضائية يشكلان أفضل الضوابط لهذه التكنولوجيا. واعتبر في منشور على منصة إكس أن الناس لن يرغبوا في استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لا تتوافق مع مصالحهم ولا تنفذ ما يطلبونه، وبالتالي لدى المختبرات في هذا المجال حافز طبيعي قوي لجعل نماذجها أكثر تطابقا مع ما يريده البشر. ورأى أن أي مختبر لا يركز على التطابق سيتأخر عن غيره. وقد تصاعد القلق في شأن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بسبب حوادث خروجه أو خروج نماذجه عن قيود الأمان وقدرتها المستجدة على تحسين نفسها ذاتيا من دون تدخل بشري. ويتمحور النقاش اليوم أيضا على قدرة هذا القطاع على تنظيم نفسه بنفسه، إذ تدرس بعض الشركات الكبرى فيه من بينها OpenAI وجوجل إنشاء هيئة مشتركة تتولى وضع المعايير، ودعا عدد من أبرز المسؤولين في القطاع في مقدمتهم رئيس أنثروبيك داريو أمودي إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أن زوكربيرج اعتبر أن خطر الملاحقات القضائية يدفع المختبرات أصلا إلى التصرف بمسؤولية. وتعارض ميتا التي تستثمر ما يصل إلى 145 مليار دولار هذه السنة في بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي أي تنظيم قد يبطئها، وشدد مؤسسها في مطلع آب أغسطس الفائت على أن أي قاعدة يجب ألا تؤخر طرح النماذج الأمريكية ولو لشهر واحد. لوين حيخدنا الذكاء الاصطناعي ما بنعرف، ولكن اليوم في فعلا صرخة كبيرة حول هذا الموضوع يلي ممكن انه يخرج عن دائرة السيطرة. مستمعينا، قبل ما نختم برنامجنا لهذا النهار وكعادتنا نعود ونذكركم ايضا بمشروعنا الانساني وهو حفر وبناء بئر مياه في اليمن. بعدنا عم إن شاء الله تعالى نستثمر، فينا نقول نستثمر بهالمشروع الإنساني اللي فيه صدقة جارية كبيرة إن شاء الله بتعود عليكم بالخير إن شاء الله تعالى من خلال تبرعاتكم اللي بتحبوا إنكم تقدموها. أهلنا في اليمن بحاجة ماسة للمياه اللي من الصعب الحصول عليها، خاصة أنه في مناطق ما فيها مياه ولكن المياه موجودة في جوف الأرض، مضطرين أنه يجيبوا أجهزة معدات حفر كتيرة وكبيرة لتقدر تحفر بقلب الأرض وتطلع منها المياه لحتى نعمل لهم بير ماء للناس المحتاجة واللي موجودين بالمخيمات اللي بحاجة ماسة لكل نقطة مي. فنتمنى عليكم المشاركة إن شاء الله تعالى في هذا المشروع. استثمروا مع الله سبحانه وتعالى ليكون لكم الخير العظيم من خلال هذه الصدقة الجارية ببناء هذا البئر. اللي بحب يتواصل معنا وبحب أنه يتبرع بإمكانه التواصل عبر الواتساب على الرقم 0416727983، فإذا 0416727983 تواصلوا معي، بعتوا لي رسالة على الواتساب ببعث لكم اللينك إن شاء الله تعالى ومن خلاله بتقدروا أنكم تتبرعوا. الله يبارك بكل الناس اللي عم بتتبرع معنا وعم بتشاركنا بهالمشروع هيدا وتستثمر معنا في الخير، وكمان إن شاء الله تعالى مزيد منهم بينضاف إلنا من خلال إن شاء الله التبرعات يلي حتقوموا فيها. المبلغ المطلوب هو 26,000 دولار. اليوم نحن تخطينا 20,000، يعني صار معنا أكثر من 20,000. بقي علينا
يعني أقل من 6000 دولار إن شاء الله تعالى، إن شاء الله بالفترة القريبة بإذن رب العالمين منكمل هذا المبلغ. ما تبخلوا مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وخاصة في الصدقة الجارية اللي بتعود عليكم بالخير. بميزان حسناتكم إن شاء الله كل عمل خير بتعملوه وبتشاركوا فيه. لهون بينتهي لقائي معكم، وإن شاء الله تعالى منلتقي نحن وياكم غدا إذا كان في العمر بقية. فحتى نلتقي بكم، لكم مني دائما أطيب وأجمل تحية، أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك. حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. رواه الطبراني وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمى بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محامات بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لاكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا، 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط إيرانيا. قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء، كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقار وعتاد للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي الولايات المتحدة ولأول مرة منذ العام 2023 أعلن

0: دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد للوقوف على آخر التطورات، ربما آخرها ما جاء على لسان أكسيوس. محمد، ماذا في التفاصيل؟
1: بالنسبة لما ورد في أكسيوس، هذا أمر متوقع في الحقيقة. الرئيس دونالد ترامب سيتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الدورة السنوية، ومن المرتقب أن يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من زعماء العالم بمن فيهم كما كشفت أكسيوس قادة دول الخليج. وهذا اللقاء المرتقب أو الاجتماع المرتقب الذي قد يضم أيضا بحسب أكسيوس قادة عرب ومسلمين آخرين سيركز على الموضوع الإيراني، الملف الإيراني، وأيضا يتوقع أن يشمل قضايا أخرى. في الحقيقة الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح في وقت سابق اليوم لدى وصوله إلى نورث كارولينا، في الحقيقة صرح وقدم تصريحات بشأن الحرب مع إيران. وفي هذه التصريحات المقتضبة مع الصحفيين قال بأن الولايات المتحدة في الحقيقة أو باتت في المراحل الأخيرة من هذه الحرب، وعبر عن أمله بأن تكون نهاية هذه الحرب قد اقتربت. أضاف بأن إيران تريد أيضا بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن اللافت أيضا أنه عندما سئل إن كان قد سمع ذلك من الإيرانيين مباشرة أم عبر وسطاء أجاب بأنه سمعه بشكل مباشر. وهذه نقطة مهمة لأنها في الحقيقة تذهب أبعد مما كان يقوله ترامب خلال الأيام والفترة الماضية. كان يتحدث عن رغبة إيرانية في الاتفاق وعن إمكانية التوصل إلى صفقة، أما الآن فهو يجمع بين الحديث عن قرب نهاية الحرب ورغبة إيران في الاتفاق بحسب قوله، وتأكيد أنه سمع ذلك مباشرة من الإيرانيين. لكن حتى الآن لا يتحدث ترامب عن اتفاق أنجز بالفعل أو العودة إلى مذكرة التفاهم، ولا يكشف عن مضمون أيضا هذه الاتصالات إن كانت جرت بين الجانبين أو الشروط التي يتم بحثها. لذلك من السابق لأوانه أيضا الحديث عن تحول في موقف ترامب، خصوصا أن هناك فارقا في الحقيقة بين لغته السياسية وبين الواقع الميداني على الأرض، لا سيما في ظل استمرار التوتر بشأن مضيق هرمز. ولا يمكن أيضا فصل ذلك عن السياق الداخلي الأمريكي، وهو سياق دقيق في الحقيقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد أيضا تكلفة هذه الحرب وعدم شعبيتها بين الأمريكيين. لذلك يمكن قراءة حديث ترامب عن اقتراب نهاية هذه الحرب كرسالة ربما لطمأنة الداخل بأن هذه الحرب التي أرهقت الأمريكيين في الواقع وفق معظم استطلاعات الرأي لا سيما من الناحية الاقتصادية ربما قد تكون في طريق النهاية، خاصة مع بدء العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي، حيث يواجه ترامب وحزبه الجمهوري تحديا في الحفاظ على أغلبية الضئيلة في الكونغرس في ضوء مسألة ارتفاع أسعار الوقود، وهي محدد أساسي في توجهات الناخبين في شهر نوفمبر المقبل.
0: نعم، وما يتسق مع حديثك أيضا محمد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ربما ذلك أيضا يأتي في ذات السياق لاحتواء هذه الغضبة في الداخل. أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. ومن جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب.
3: There's a word shaping our future way of life.
4: Advance and coal, metals and minerals like those mined by Glencore help make it possible.
5: Coal for steel and concrete helps make our homes possible.
6: Homes that can be smarter than ever. Looking for smart fridges?

0: that can help alert you when food's about to expire.
1: And zinc for smart power devices helps to make leaving the lights on a thing of the past.
0: Might help save a few dollars too.
1: At Glencore,
0: we're advancing everyday life.
2: على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران إلى إسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
3: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين، شدد على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي، مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
4: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن، سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات انخراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق، ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظا في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
3: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
5: فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
6: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، هنزل لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، قلت أنا يعني أما أبو محمد أنا بلا ناس ووجه الاخوان وصلنا نطلع
7: كفن. قول له يعني مش كفن.
5: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام والوصول الى العالقين تحت الانقاض.
8: من الممكن ان يصل العدد الى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو اقل من الربع الموجود تحت الانقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
5: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
9: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصاره الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
5: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
10: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من 2 عامين على قطاع غزة. شادي شامية، الجزيرة، مدينة غزة.
3: ومعنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية للنقاش، وأيضا من القاهرة ينضم إلينا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معي. وأبدأ معك أستاذ نهاد، يعني هل ما يحدث الآن في غزة وربما انهيار بناية السعادة غرب غزة كشف الكثير وبات ترجمة حقيقية لتعثر تنفيذ استحقاقات البروتوكول الإنساني لاتفاق السلام، هل يعني بالفعل يمكن النظر بهذه العين؟
11: صباح الخير وتحية لكم جميعا. الحقيقة كل هذا كان مكشوفا، وتقارير زملائكم في غزة يوميا كانت تتحدث عن تكالب كل عناصر الموت من أوبئة ومجاعة وقتل يومي وبنيات آيلة للسقوط، كل عوامل القتل والموت تعمل وحدها، يعني حتى طبعا بأثر العدوان الإسرائيلي هذه المنازل آيلة للسقوط كلها بتأثير الهجمات والقصف الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي حاول التنصل من مسؤوليته عن هذه الجريمة وادعى أن البناية لم تتعرض للقصف، لكن كل ما يجري في قطاع غزة يدل على أمر واحد رئيسي علينا ألا نغفل عند الحديث عن غزة، وهو أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخيار التهجير، لا تريد عودة غزة إلى الحياة الطبيعية، لا تريد نهاية هذه الحرب إلا بخروج الناس. ولذلك هي أسست وكالة رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية معنية بتهجير الناس، هي تمانع وتعطل أي محاولة للانتقال إلى المرحلة الثانية في تنفيذ خطة رئيس ترامب. وأذكر أن إسرائيل ماطلت في إدخال الآليات والمعدات اللازمة لاستخراج جثامين قتلاها، يعني ماطلت أكثر من شهرين وهي تماطل في إدخال المعدات، حتى استعان الغزيون بالمعدات التابعة للهيئة المصرية في قطاع غزة، بينما المعدات اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات ومراكز الطاقة واستخراج المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض، إسرائيل تتمنع في إدخال هذه المعدات. وهذا ما كشفه اليوم يعني وبشكل واضح فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي قال أنه يخشى من أن وجود يعني الاستخراج أو إزالة الأنقاض سيكشف عن فظائع ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية من خلال الكشف عن جثامين عشرات الأسر من نساء وأطفال تحت الأنقاض. وبالتالي كل ما يجري ليس بريئا، ليس سوء فهم، وغض النظر الأمريكي ومن قبل مجلس السلام عما يجري ليس مجرد يعني خلاف على تفسير هذا البند أو ذاك، هناك 19 بندا لم تنفذ من خطة السلام. وإسرائيل ترى أن خطة الرئيس ترامب هي بند وحيد هو نزع السلاح، حتى نزع السلاح إسرائيل تتلكأ في تنفيذ ما عليها من واجبات، وهي التي تعيق عملية يعني تنفيذ الاتفاق، لأنها تمنع دخول اللجنة الفلسطينية، تمنع دخول قوة حفظ الاستقرار، تمنع تأهيل الشرطة الفلسطينية، وبالتالي تفعل كل شيء لمنع انتقال غزة إلى اليوم التالي لهذه الحرب، وتريد استمرار آثار الحرب حتى يكون الوضع مهيئا للتهجير.
3: دكتور حسام، يعني هل غيرت فقط إسرائيل ربما من آلياتها ومن أساليبها، ولكن الهدف واحد هو تهجير الغزيين من أراضيهم، وذلك كان مطروحا بوضوح ومباشرة في بداية عهد الرئيس أو ولاية الرئيس دونالد ترامب، وهو ما رفض عربيا وإقليميا وإسلاميا. الآن هل تحتال على ذلك وتستخدم آليات ربما غير مباشرة برأيك؟
12: إن صباح الخير في البداية لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين. يعني عندما نتحدث عن ما يجري علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى أيام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كانت هناك موجة عارمة في الرأي العام الغربي وتحولات كبيرة جدا شهدها الرأي العام الغربي في الولايات المتحدة على وجه التحديد، في هولندا التي كانت مرتعا لمناصرة إسرائيل ومناصرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودول أوروبية عديدة وفي أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وغيرها من الدول الآسيوية، كانت إسرائيل تشعر بعزلة حقيقية، عزلة يعني ربما تصل إلى تهديد مكانة إسرائيل وشرعية إسرائيل. عندما ذهب مجلس السلام وتحدث ترامب أنني أريد أن أنقذ إسرائيل من إسرائيل وأنشأ مجلس السلام، يعني استبشرنا أملا وكنا نتحدث بشكل أن هذا المجلس قد يؤدي إلى إنهاء المقتلة. صحيح نجح ترامب في وقف الإبادة بمفهومها الواسع، ولكنه أعطى شرعية للإبادة بمفهومها الصامت. كل يوم هناك قتل منذ اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وهذا بالتأكيد أيضا يعيدنا إلى أن نفكر ونتأمل تصريحات كوشنر الأخيرة ونيكولاي ميلدنوف في الأمم المتحدة حول موضوع سلاح المقاومة الفلسطينية وتضخيم هذا السلاح، في تجانس واضح مع إسرائيل وتصريحاتها حول نفس المسألة، وكأن مجلس السلام يريد أن يعطي مبررا لإسرائيل. زاد من المؤشرات قبل قليل، قبل ساعة عندما تحدث ترامب أو مصادر المصادر لرويترز عن فرض عقوبات على بعض ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. هذا يعني أننا كفلسطينيين سواء كنا فتحاويين أو حمساويين، أي بمعنى المجموع الفلسطيني أصبح هو في تهديد مجلس السلام، أي بمعنى أن فكرة التهجير ربما تعمل عليها أمريكا وتضع مجلس السلام لإنقاذ صورة إسرائيل وتحسين صورة إسرائيل وإعطاء شرعية لقتلها تحت عناوين حماس، وأن الذين يقتلون هم من المقاومة الفلسطينية.
3: أشكرك من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كذلك كل الشكر لك ضيفي من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. يضطر سكان غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر. فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها. تقرير فرح زمان شوقي يستعرض بالبيانات والأرقام حجم هذه المخاطر التي تزيد من مشكلات سكان القطاع.
13: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاما. فانهيار المباني المتضررة أساسا إثر القصف يعني ركاما يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضا جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماما، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئيا نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذا إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضا، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار. فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضا إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه يزيد المشاكل تعقيدا، ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
3: والآن إلى أبعاد وتداعيات التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في السعودية، وكذلك اتساع جبهة المواجهة في اليمن، نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة وسيلة عولمي.
14: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد عسكري جديد لأنصار الله الحوثيين، هذه المرة باتجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر. تنفي جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف المدينة، لكنها تؤكد استهداف شركة أرامكو في ينبع ومناطق أخرى. في مسار مواز تتسع رقعة المواجهات في اليمن، وسط تحذيرات من الحكومة اليمنية بأن التصعيد تجاوز حدود الصراع الداخلي. فلماذا يوسع أنصار الله الحوثيون نطاق الأهداف وما الذي يعنيه استهداف مكة المكرمة، وما هي انعكاسات ذلك على مشهد التصعيد الحالي وعلى السياقات الإقليمية، وهل تقود هذه التطورات إلى تغيير في معادلة المواجهة المفتوحة في اليمن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج، الحكومة اليمنية، وأنصار الله الحوثيون. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية السعودية التي وصفت الهجوم بأنه اعتداء إرهابي باتجاه البلد الحرام، وأكدت أنه تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي بانتهاك المشاعر المقدسة. الخارجية السعودية أكدت حق المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب بيانها. موقف مماثل صدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي وصف استهداف أنصار الله الحوثيين لمكة المكرمة بالاستفزاز لمشاعر المسلمين. يمنيا، وصف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وصف التصعيد الحوثي بأنه لم يعد شأنا عسكريا داخليا، وأضاف أن هذا التصعيد يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية في ظل الدعم الإيراني. الزنداني أشار إلى أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. أما أنصار الله الحوثيون فقد نفت الجماعة مزاعم أو استهداف مكة المكرمة، وقالت تواصل تعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية في اليمن، كما نفى قياديوها وجود قوات إيرانية في صفوف الجماعة. هذا التصعيد سواء كان في السعودية أو في اليمن على جبهات عدة، سنتعرف عليه أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. أهلا بك صهيب. إذا نتعرف على ملامح هذا التصعيد ومختلف الجبهات على الخريطة التفاعلية.
15: وسيلة، يمكن القول أننا إذا الآن مرحلة جديدة من هذا التصعيد، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن الاستهداف الحوثي في عمق السعودية، بالإضافة للتحركات في المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن، وهي مسرح العمليات. لماذا؟ لأننا نتحدث عن السيطرة الحوثية على باب المندب وما آلات هذه السيطرة. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني داخل اليمن، هذه الخريطة توضح مناطق السيطرة الجديدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بعد أن كانوا يصلون تقريبا بهذا الشكل، أي أنهم لم يتجاوزوا هذه المنطقة. المنطقة التي دخلوا إليها وسيطروا عليها هي هذه المناطق التي نتحدث عنها، وتحديدا وصولا إلى أطراف تعز، المخا، وصولا إلى باب المندب. وبالتالي توسيع هذه المساحة توسيع مهم للغاية، وتحديدا في المنطقة الساحلية كما تحدثنا للوصول إلى باب المندب. الذي يحدث الآن أننا إذا جبهة مفتوحة لا تزال، أو جبهتين إن صح التعبير. الجبهة الأولى هي جبهة مقنبة الكدحة الوزاعية، هذه الجبهة هي خطوط التماس، لأن في تعز، قلب تعز، لا تزال القوات الحكومية موجودة. يحاول الحوثيون الضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، بالإضافة إلى الضغط من جهة إب أيضا. هذا يوازيه أيضا محاولة للضغط من لحج للقوات الحكومية باتجاه تعز وأطراف تعز لصد التقدم جماعة أنصار الحوثيين في محيط تعز. وبالتالي الآن نحن أمام محاولة لتثبيت القوات في أماكنها، ومحاولة للالتفاف أيضا، لأن القوات الحكومية أيضا تريد الالتفاف والدفع نحو المنطقة الغربية للسيطرة أو لفك السيطرة الحوثية عن منطقة باب المندب وعن ذوباب، وصولا إلى المخا، وصولا إلى المنطقة الساحلية. ولكن يبقى التحدي الأبرز الآن المساحات الشاسعة، التضاريس الصعبة والتضاريس المتنوعة. نتحدث عن جبال شاهقة، نتحدث عن سهول، ونتحدث عن صحاري، وبالتالي التحرك سيكون صعبا بلا شك في هذه المعركة التي لا تزال مفتوحة. إذا تحدثنا عن السعودية، الضغط الأكبر لجماعة أنصار الحوثيين في السعودية كان على المنطقة الحدودية، أبها، خميس مشيط، نجران وجازان في هذه المنطقة، ولكن تعمق هذا الضغط باتجاه المنطقة الشمالية وصولا إلى مكة المكرمة، وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أرامكو في ينبع. وبالتالي الضغط جماعة أنصار الله على السعودية يتجاوز المنطقة الحدودية إلى منطقة العمق، وتحديدا مكة المكرمة لما بها من أبعاد مهمة للغاية، مسألة استهداف مكة المكرمة، وأيضا مسألة استهداف شركة أرامكو للنفط في منطقة ينبع، لمحاولة للضغط على السعودية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مجمل العمليات الميدانية، لا يزال المحور الغربي أو الجنوبي الغربي من اليمن هو المحور الأساسي، ولكن الضغط على السعودية بلا شك سيكون له أبعاده.
14: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، والتي ستكون جزءا من النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور بكيل الزنداني أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها السعودية هي تريد حماية أمنها وحدودها ومنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد لأراضيها، كذلك الدفع نحو تسوية سياسية يكون فيها اليمن تحت سلطة حكومة شرعية معترف بها دوليا، إضافة طبعا إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة. الحكومة اليمنية تريد توحيد البلاد وحصر سلاح بيد الدولة، استعادة المؤسسات، عدم استهداف دول الجوار من اليمن. أما أنصار الله الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي ويخوضون مواجهات متزامنة في أكثر من جبهة، ولا ينفون انخراطهم ضمن محور تشكل إيران أساسا له، كما يوظفون لأجل ذلك قدرات عسكرية تشكل شاغلا إقليميا خاصة مع اقتراب سيطرتهم من باب المندب. نرحب بك من جديد دكتور بكيل. اتهام سعودي، نفي حوثي لاستهداف مكة المكرمة، لكن كيف يمكن قراءة هذا المشهد التصعيدي؟
16: مرحبا بكم. أعتقد إذا صحت الأخبار، نحن لأن جماعة الحوثي تنفي هذه التصريحات وتقول أننا لم نستهدفهم واعترفوا باستهداف محافظات المحادة للحدود مع السعودية، لكن ينفون تماما استهدافهم لمكة المكرمة. لكن إذا ما ثبت أنهم قد استهدفوا مكة بصواريخ أو طائرات مسيرة، فإن ذلك سينعكس ليس على مستوى الداخل اليمني فقط، بل سينعكس على مستوى العالم الإسلامي برمته، وبالتالي سنرى هنالك ضغوط كبيرة شعبية على حكوماتهم بأن يتحركوا. وشفنا اليوم هذا التحرك في باكستان وفي بعض الدول التي بدأت عبر شخصيات اجتماعية تتحدث وتخاطب الشارع في هذه الدول بأن هنالك اعتداء على الأراضي المقدسة. وبالتالي أنا لا أتصور أن هذا من مصلحة جماعة الحوثي أن يستهدفوا الأراضي المقدسة، لأنها ستنعكس سلبا حتى على مستوى الداخل اليمني عليهم إذا ما ثبت ذلك.
14: وكما قلت كان هناك تنديد إسلامي واسع لاستهداف مكة المكرمة، وهذا ما تنفيه جماعة الحوثي، لكنها تؤكد في المقابل استهداف منشآت نفطية أرامكو وكذلك استهداف خميس مشيط. كيف يمكن فهم هذا التدرج، هذا التصعيد من قبل جماعة الحوثي والهدف من وراء ذلك؟
16: الحقيقة أن جماعة الحوثي هي تتحرك بهذا المسار لأهداف استراتيجية وتعزيز أو تحسين موقفها التفاوضي، لكنها لا تسعى إلى حسم المعركة مع السعودية عسكريا، وبالتالي إذا ما عززت من موقعها في الداخل اليمني عن طريق أخذ مناطق أكثر، عن طريق فتح جبهات كما هو حدث اليوم في أكثر من محافظة يمنية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية باعتبار أنها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية. هذه السلوكيات الحقيقة أنا أتصور يعني شخصيا أنه إذا ما استمرت بهذا الشكل فسنذهب نحو توسع الصراع إلى أبعد مما يتصوره أو يمكن السيطرة عليه فيما بعد. لذلك هنالك خطاب عربي، هنالك خطاب خليجي، هنالك خطاب أممي حول هذه المسألة بأنه يجب وقف هذه الاعتداءات، وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. ستخلق أو ستنشأ أزمة اقتصادية أخرى إلى جانب ما هي عليه اليوم بسبب مضيق هرمز، وبالتالي وقف تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من الخط يعني ميناء السعودي في البحر الأحمر سيؤثر حتما على السوق العالمية، وبالتالي مردودات هذه الانقطاعات عن تزويد السوق العالمية بالوقود على نتائج سلبية، وتداعياتها ستكون وكانت حاضرة بالأمس في مجلس الأمن عندما انعقد في مسألة الصراع في اليمن.
14: وكما تبعنا لكل طرف مطالب، لكن كذلك كل طرف على ماذا يراهن. لنبدأ بجماعة أنصار الله الحوثيين.
16: ثقيل، العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، نزع السلاح وتسليم السلاح الثقيل بيد الدولة، تأمين واستقرار اليمن داخليا بيد حكومة مركزية واحدة من أجل يعني السعودي. إذا نظرنا من زاوية السعودية تقول أن هذه جغرافية مهمة حيوية 1500 كيلو شريط حدودي بيننا وبينهم، وبالتالي يجب أن تكون منطقة آمنة وهي عمق استراتيجي أيضا. وإذا ما ظلت مضطربة وإذا ما سيطر عليها فريق واحد هو مناوئ للسعودية أصلا، فسيكون ذلك تهديد لأمنها القومي.
14: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل زنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
13: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، وجهت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد حادثة يزعم أنه وجه خلالها إساءات عنصرية ومعادية للإسلام لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 13 عاما على متن حافلة في سيدني. وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لهذا الرجل بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لفتاة مراهقة مسلمة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر الجاري متجهة من محطة قطارات ستراتفيلد إلى غرينيكا عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية. وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مواقع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة من بينها أوصاف عنصرية وإهانة مرتبطة بخلفيتها الدينية إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه الشرطة إن الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزله بمنطقة غرينيكا يوم أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بانكستاون. ووجهت إليه تهمة الملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 5 سنوات. ورفضت طلبات الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية. وقالت والدة الفتاة إن ابنتها اعتقدت أن الرجل كان يلتقط صورا لطالبة أخرى ترتدي الزي المدرسي الرسمي فتوجهت لتحذيرها. وأضافت إن الرجل بدأ بعد ذلك بمهاجمة ابنتها لفظيا قائلا إنها لا تستحق العيش في أستراليا وفقا لروايتها. وأشارت إلى أن ابنتها كانت تكرر خلال الحادثة إنها تبلغ من العمر 13 عاما معتبرة أن استهدافها كان بسبب ارتدائها الحجاب. وقالت المديرة التنفيذية لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا عائشة علي إن الحادثة تعكس الارتفاع الكبير في البلاغات المتعلقة بالإسلاموفوبيا منذ شهر أكتوبر 2023. وأضافت إن استهداف فتاة مسلمة صغيرة في مكان عام يعكس استمرار التحديات التي تواجهها بعض الفئات في الشعور بالأمان داخل الفضاءات العامة. ووفق تقرير عن الإسلاموفوبيا في أستراليا نشر في العام الماضي تم تسجيل 309 حوادث مباشرة ضد مسلمين بين تشرين الثاني يناير عام 2023 وكانون الأول ديسمبر عام 2024، وهو أكثر من ضعف المعدل السنوي المسجل في فترات سابقة. من جانبه قال النائب العمالي عن دائرة ستراتفيلد جيسون باتسون لي إنه شعر بالصدمة والغضب الشديد إزاء الحادثة، وأشاد بموقف الفتاة بعد حديثها عما تعرضت له، مؤكدا أن منطقة ستراتفيلد لن تتسامح مع أي إساءات عنصرية أو معادية للإسلام، خصوصا عندما يستهدف الأطفال. كامبرا: تستعد الحكومة الأسترالية لإعلان سياستها الجديدة الخاصة بالهجرة، مع توقعات بأن يكشف وزير الشؤون الداخلية توني بيرك عن تفاصيل الخطة خلال خطاب في نادي الصحافة الوطني هذا اليوم الخميس. وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة للسيطرة على مستويات الهجرة الخارجية وتحقيق الأهداف الواردة في التوقعات الاقتصادية الرسمية. ومن المقرر أن يعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك هذا اليوم عن تفاصيل خطة حكومة العمال الجديدة للهجرة بعد أشهر من الترقب والتكهنات بشأن التغييرات المرتقبة في نظام التأشيرات. وينتظر أن يقدم بيرك الإعلان خلال خطاب أمام نادي الصحافة الوطني في خطوة تهدف إلى توضيح توجهات الحكومة بشأن إدارة مستويات الهجرة خلال السنوات المقبلة. وكان توني بيرك قد أشار في وقت سابق إلى نيته إجراء مزيد من التعديلات على نظام التأشيرات بهدف إبطاء وتيرة طلبات التأشيرات في بعض الفئات، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوقعات الصادرة عن وزارة الخزانة فيما يتعلق بصافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا. ويأتي الإعلان المرتقب في وقت يطالب فيه قطاعا البستنة والسياحة بمزيد من الوضوح بشأن سياسات الهجرة المقبلة. وأعربت قطاعات الأعمال عن قلقها من تراكم طلبات تأشيرات العمل والعطلات، محذرة من أن التأخير في معالجة الطلبات قد يؤدي إلى نقص في العمالة خلال أشهر الصيف، خصوصا في المناطق الإقليمية. وقال توني بيرك إنه حاول التوصل إلى أرضية مشتركة مع المعارضة بشأن إدارة ملف الهجرة، وأضاف أنه كان يأمل في أن تتعامل المعارضة بشكل بناء لدعم منح وزير الهجرة صلاحيات إضافية تساعد على تنظيم صافي الهجرة الخارجية. وأشار إلى أن المعارضة لم توافق حتى الآن على إجراءات قال إنها تعلن تأييدها لها، كما أوضح أنه كان يفضل امتلاك أدوات أكثر استهدافا لإدارة ملف الهجرة. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن مضمون الخطة الجديدة أو الإجراءات التي ستدرج فيها، على أن تتضح الخطة بالكامل خلال الإعلان المرتقب هذا اليوم الخميس. كامبرا: أعلنت الحكومة الأسترالية إن قوات الدفاع الأسترالية بلغت أكبر حجم لها منذ عام 2001 بعد أن ارتفع العدد إلى نحو 64 ألف منتسب، في خطوة تعكس جهودا متواصلة لتعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. ووفقا للأرقام الرسمية، نجحت قوات الدفاع خلال العام الماضي في استقطاب 8100 مجند جديد، وهو أكبر عدد من الملتحقين الجدد في عام واحد منذ 16 عاما، ما يضع الجيش الأسترالي على مسار تحقيق هدف الحكومة المتمثل في رفع القوة الدائمة الممولة إلى 69 ألف فرد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز إن الحكومة ستواصل إصلاح أنظمة التجنيد وتعزيز برامج الاحتفاظ بالعاملين على المدى الطويل بهدف بناء قوة دفاعية أكثر جهوزية واستدامة. ويأتي هذا التوسع في إطار الأهداف التي أكدتها استراتيجية الدفاع الوطنية لعام 2026، والتي شددت على أهمية توفير مسار واقعي وممول لتوسيع القوى العاملة الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز الأمن القومي الأسترالي. كما تتزامن خطط التوسع البشري مع استثمارات دفاعية ضخمة أعلنت عنها الحكومة الأسترالية، وتشمل تحديث القدرات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، بما في ذلك مشاريع الغواصات العاملة بالطاقة النووية في إطار اتفاقية أوكوس. ويرى خبراء الدفاع إن استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بات يمثل أحد أكبر التحديات أمام الجيوش الغربية في ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص على المهارة التقنية والهندسية المتقدمة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تبسيط إجراءات التوظيف وتوسيع برامج التدريب والحوافز المهنية. وتشدد استراتيجية الدفاع الوطنية على أن تنمية القوى العاملة تعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف التحدي العسكري.

خلال العقد المقبل من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road شستر هيل.
7: والتليفون؟

0: 9644-8727.
1: All dawa all.
0: Ya salam.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 735 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 66 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وقرأ معايا الآية 212. النهاردة احنا هنتدبر فقط الآية 212، لكن ما تتصوروش ان التدبر بتاعها هيكون بسيط، يعني من اكتر الايات اللي فيها تدبر بصراحة. يعني اقرأ كده معايا: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. تعالوا الأول أعد لكم مواضع التدبر اللي في الآية. زينة فعل مبني للمجهول، مين اللي زين؟ زينة للذين كفروا. طب وهو الدنيا مش بتزين للذين آمنوا؟ يعني لازم يكون زين للذين كفروا، وربنا مش بيزين للذين آمنوا؟ يعني احنا عندنا مثلا في سورة آل عمران ربنا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أو تزيينه. زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ما هي الدنيا مش حلوة؟ يعني أمال إيه حقيقة الدنيا إيه؟ يعني زينت، يعني هو في حاجة بيتحط لها ميك اب عشان تستخبى يعني؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ليه بيسخروا منهم؟ ومين اللي يستحق السخرية؟ مين اللي المفروض يسخر من مين؟ ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ليه ما قالش والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة؟ يعني هم بيسخروا من الذين آمنوا. نتوقع ان القرآن يكمل يقول والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، قال لك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هو في فرق. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، قال طب وهل في الدنيا هما مش فوقهم؟ هما مين اللي فوق مين في الدنيا؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما علاقة الرزق دلوقتي بالكلام عن الكافرين اللي بيسخروا من المؤمنين؟ ايه علاقة الرزق في الموضوع ده دلوقتي؟ آية واحدة ومش طويلة، ومع ذلك فيها أكتر من 7-8-9 مواضع للتدبر، مش معقولة. تعالوا نبدأ بأول نقطتين لأنهم مرتبطين ببعض. زين فعل مبني للمجهول، مين اللي زين؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا. أكيد ربنا مش هيزين الحياة الدنيا للكفار عشان يكفروا، يعني مدام للذين كفروا يبقى أكيد الشيطان هو اللي زين له. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيزين أيضا، وشفنا الآية في آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إيه الفرق بين تزيين الله سبحانه وتعالى للناس الحاجات دي وبين تزيين الشيطان للذين كفروا الحياة الدنيا؟ أولا الحاجات اللي ربنا زينها للناس دي ما هياش حرام، لكن لما الشيطان يزين بيزين كل حاجة بقى في الدنيا، ويزين الحرام ويزين المعاصي ويزين كل ده. لكن لما ربنا زين هذه الشهوات، لولا تزيين الله لهذه الشهوات كانت الدنيا انتهت. لولا غريزة الغريزة الجنسية كانت الدنيا انتهت. لولا غريزة الأمومة والشعور بالرغبة في البنين، وزينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ما كانش هيبقى فيه إنجاب، كانت الدنيا هتنتهي. يعني إيه اللي يخلي امرأة تتحمل ألم الوضع الرهيبة ومتاعب وألم حمل 9 شهور؟ وإيه اللي يخلي الراجل يتحمل بقى مسؤوليات وصرف وبيت إلا أن يكون فيه غريزة بتدفع لذلك، سواء الغريزة الجنسية أو غريزة الأمومة؟ فلولا الغريزتين دول البشرية كانت تنتهي، وباقي الشهوات المادية بقى اللي هي حب الذهب والفضة والأنعام والحرث، معنى إيه؟ غريزة التملك. على فكرة أنا قلت غريزة الأمومة، لكن ما فيش غريزة اسمها غريزة الأبوة عشان تبقوا عارفين، لكن في حاجة اسمها يعني الرجل يحبني وعنده أولاد، لكن في غريزة اسمها غريزة الأمومة. لكن غريزة التملك موجودة عند الناس رجال وستات. لولا غريزة التملك ما كانش الناس هتشتغل وتستثمر وتجمع المال، وبالتالي تخرج الزكاة وتعطف على الفقراء. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي زين هذه الشهوات من أجل استمرار النوع الإنساني، ومن أجل تطور النوع الإنساني. الشيطان يجعل الإنسان يحب هذه الشهوات أكثر من الله. فين بقى الكلام ده؟ في سورة التوبة. سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخلل في أولويات الإنسان هو ده اللي منهي عنه، اللي يقلب الإنسان من إنسان صالح ومؤمن وتقي إلى إنسان فاسق، هو إنه يحب الدنيا ويحب ماديات الدنيا ويحب شهوات الدنيا اللي هي شهوات حلال أصلا وجائزة، وجائز إن الإنسان يحبها، إن يكون يحبها أكثر من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ده يقلبه إلى إنسان فاسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نرجع للآية بتاعتنا 212، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. يبقى الشيطان يزين بطريقة فيها مبالغة وفيها إخفاء

آلية في القرآن. تصدق بقى يعني القرآن بيربيك تربية إيمانية وتربية روحية وتربية وتزكية، لكن عندك حاجة اسمها تربية جمالية. مثلا نجد في سورة فاطر، بص انت اكنك هتتفرج على لوحة مرسومة دلوقتي. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. لوحة فيها سماء وأمطار وثمرات من كل الألوان وجبال بيض وحمر وسود وناس وخيل وجمال وحيوانات من كل الألوان والأنواع، بني أدمين من كل الألوان، يعني هتلاقي بني أدمين سود وبيض وعرب وهنود وأسيويين وصفر وكل ده موجود، وحيوانات أيضا من كل الأنواع. لوحة رائعة. إيه الهدف؟ طيب إيه الهدف من هذه التربية الجمالية؟ ليه آية زي دي فيها الجمال ده تنزل على ناس في البادية في الصحراء أو ناس عايشين في الجبال أو ناس في الغابات أو الناس اللي قاعدين في مكاتبهم بيعملوا عمليات حسابية وبيحسبوا قيمة أسهم شركات في سوق المال والأعمال وبيبيعوا ليه؟ ناس حياتها كلها بين الأرقام. ليه الآية دي بتربي فيهم إيه؟ الهدف هو تربية التذوق الجمالي في الإنسان، الجمال، الإحساس بالجمال. لما ربنا في سورة الصافات يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بيقولك الكواكب دي والنجوم دي، دي زينة. يعني يا بني آدم ما تبصش للسماء والنجوم نظرة سطحية أو نظرة أنا أستفيد منها إيه، انظر نظرة المتذوق للجمال، انظر على اللوحة الجميلة سودة خالص الخلفية بتاعتها وفيها نقاط لامعة مختلفة اللمعان وقمر وحاجة جميل، تشعر ان القرآن بياخد ايدك وبيدخلك متحف فني تتفرج على لوحات جميلة ورائعة والوانها متناسقة غصب عنك. هتتعلم التذوق، يعني هتتعلم التذوق. ليه؟ لأن وسيلة الشيطان الأساسية في خداع الناس هي تزيين المعصية. زين لهم الشيطان أعمالهم، جت بتاع 6-7 مرات في القرآن. الشيطان ما بيقولش لحد اشرب الخمر واعصي ربك أبدا، لا يأمر بالمعصية، لا يقول لحد اعصى، لا يمكن الشيطان يقول لحد اعصى ربه. لكن الشيطان يخلي الإنسان ينسى ربه فأنساهم ذكر الله. تمام، مادام يخلي الإنسان ينسى الذكر بالتالي الإيمان بيضعف. ما احنا قلنا الذكر هو الشاحن اللي بيشحن القلب بالإيمان، مادام نساك الذكر إيمانك هيضعف، إيمانك هيضعف المناعة هتقل، المناعة قلت يزين المعصية بقى. فيقول للإنسان عارف الكاس ده شفطة بس منه، هيزيل الهم والغم والاكتئاب اللي على قلبك ده هيروح تماما، خد بس شفطة وجرب، فيزين المعصية. لكن التربية الجمالية بقى اللي القرآن بيربيها لك أو بيربيك عليها تجعلك ترى الجميل جميل فعلا وترى القبيح قبيح، فلا يستطيع الشيطان إنه يخدعك ويزين لك القبيح. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. طالما قال أن الحياة الدنيا زينت للذين كفروا يبقى الحياة الدنيا ليست جميلة أو جميلة لكن ليس بهذه الدرجة اللي تجعل الكافر يتمسك بيها ومستعد لارتكاب الجرائم من أجلها والمعاصي من أجلها. طب هو ليه بيعمل كده؟ لانه مش مؤمن بالآخرة. فاللي ما عندوش غير حياة واحدة اللي هي الدنيا ملهاش منافس، خلاص هيخربها، ما فيش غير حياة واحدة
يستف يعني يعني

0: النار هنا والجنة هنا. اللي ما عملش الملايين وعجاب البيت اللي بحمام سباحة وجاب العربية اللي مش عارف ايه بتاع يبقى خلاص دخل النار، ما عندوش جنة ونار تاني. فيازم يحقق الامريكان دريم ده والحاجات اللي عشان يبقى دخل الجنة خلاص. عاش بقى غلبان او فقير او مش عارف ايه او بتاع يبقى ودخل النار، ما عندوش حاجة تانية. مفيش منافس للدنيا دي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين للذين كفروا يعني هم اتخدعوا دلوقتي، هي الحياة اللي مش حلوة قوي كده زينت لهم بان اتحط عليها شوية مكياج كده، فلو اتشال المكياج ده ولا الميك اب ده هتطلع دميمة جدا مش اللي هم مخدوعين فيه ده. فهم ناس مخدوعين ومع ذلك بيسخروا من المؤمنين اللي شايفين الدنيا على حقيقتها. ويسخرون من الذين آمنوا، ادي حاجة دي ده معنى كان لازم تفهمه وانت بتقرأ. هي زينت يعني في ناس اتخدعت دلوقتي، ما بيقولك لبس البوصة تبقى عروسة مش كده، التزيين بيغير كل حاجة، بتبقى حاجة صعبة جدا ووحشة جدا تتغير تماما بشوية ايه تزيين. زين للذين كفروا، دول مخدوعين دلوقتي الحياة الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا، هم اللي بيسخروا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، غريبة قوي، هم سخروا من الذين آمنوا. نتوقع ربنا يقول والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، لكن لا، قالك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ايه الأعم؟ أنه الوصف العام وأنه الوصف الخاص. العام هو الذين آمنوا، من المؤمنين أتقياء أو متقين. فالذين اتقوا دول مجموعة من الذين آمنوا اللي حصل سخرية منهم، دول هم اللي فوقهم يوم القيامة. طب إيه الفرق؟ ليه؟ مش معنى ده معناه سبب الانخداع، سبب عدم الانخداع هو التقوى. تقوى يعني انت بتتقي، يعني بتحمي نفسك من حاجة، بتمسك درع تتقي به السهام. التقوى بتحمي الانسان من الانخداع، وبالتالي تؤدي الى ان الانسان يحمي نفسه من النار. بس بعض المؤمنين لم يطبقوا تعاليم الاسلام كلها. هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس، لكن عنده حاجات كده بيفوتها. ما بيصليش كل الصلوات، ما بيصحاش يصلي الصبح في ميعاده، اسمه الصبح على فكره ما اسموش الفجر، اسمه الصبح. تسعى تصلي الساعه 4 الصبح في وقت صلاه الفجر اسمه الصبح. صلاه الفجر هي الركعتين السنه. ما بيصحاش يصلي في ميعاده، ما بيطلعش الزكاه، الحاجات دي. هذا ما يجعلهمش متقين، لكن هما لسه يعتبروا مؤمنين طالما لم ينقطع عن الصلاة تماما، طالما ان هو يعني بيطلع زكاة بس مش كلها كده، يعني ما يجعلهم ايه مؤمنين لكن ليسوا اتقياء. لو رجعت للآية 208 اللي تدبرناها امبارح، قالت ايه على الناس دي؟ بتخاطبهم يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقلنا يا أنت مؤمن، المفروض ما تدعيش إنك مؤمن وإنت دخلتش في الإسلام كله، وإنت لسه ما تدفعش زكاتك، وإنت لسه ما بتصليش، وإنت لسه ما بتصومش، وإنت لسه ما حجتش. ليه؟ ليه تعمل كده؟ خد الإسلام كله على بعضه. ومع ذلك ورغم إنهم اتبعوا خطوات الشيطان إلا أنهم برضو لم يسلموا من سخرية الكافرين في الدنيا. ها بقى الآية 212 قالت كده، قالت ايه؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يعني الكفار بيسخروا من المؤمنين اللي مش مطبقين دينهم برضو، سواء بقى اي مؤمن تقي او غير تقي، الكل بيتم السخرية منه. فغير المتقين دول رغم عدم تقواهم لمجرد ان هم مش كفار زيهم برضو مش عاجبين الكفار وبرضو لم يسلموا من سخريتهم. فلا هم اتقوا سخرية الكافرين في الدنيا ولا هم اتقوا العذاب يوم القيامة، يعني لا فازوا في دنيا ولا فازوا في آخرة، وإن كانوا لن يخلدوا في النار. إذن النجاة فين؟ ادخلوا في السلم كافة. المسلم يطبق تعاليم دينه كاملة. جيش بقى تشتكي ان زوجتك مطلعة عينك وعاملة فيك ومسوية وانت مش عارف تعمل، ما انت ما طبقتش وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وانت بتختار زوجتك. ما تجيش تشتكي ان زوجك مطلع عينك وطلع كذا وطلع كذا، ما انت ليه ما خدتيش ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفزوجه، يعني طبقوا الدين يا جماعة بالكامل. ما ينفعش كمان الناس تستسلم لوسوسة الشيطان. في مسلم يستسلم لوسوسة الشيطان ويروح يشرب مع الكفار، طيب ما برضو قعدوا يتريقوا عليك وانت في الخمارة معاهم لانك لسه ما انتش عاجب. تشعر كده ان من بعد الايات بتاعت الحج اللي هي اخرها كان اول امبارح، اللي هي كانت مراية للجزء اللي في النصف الاول من السورة اللي دعا فيه ابراهيم واسماعيل بعد ما بنوا الكعبة وقالوا ارنا مناسكنا. خلي بالك النصف الاول من السورة فيه حاجات اساسية بتأسس حياة الانسان. الهداية، ثلاث انواع من الناس في التعامل مع الهداية، بني اسرائيل وكم الايات اللي شافوها وكم العناد والكفر اللي عملوه، ثم طبعا قصة آدم وحواء والشيطان، ده من أهم ما يمكن، قصص تأسيسي بيؤسس حياة الإنسان. ثم سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة هو وإسماعيل، ثم تحويل القبلة بالضبط في نص الصورة، فتحولت القبلة، تحول العهد من بني إسرائيل الى امة محمد صلى الله عليه وسلم. ما بحبش اقول بني اسماعيل لان مش كل المسلمين عرب، لكن تحول العهد الى امة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ النص الثاني من السورة تطبيقات على ما جاء في النص الاولاني. بداية البناء بالايمان والصبر والصلاة، زي ما سيدنا ابراهيم كده بنى البيت هو واسماعيل، تجد انه ربنا من بعد نص السورة بيبدأ بيوري المؤمنين زي ابنه دينهم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين، ثم بالجهاد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ثم بالابتلاءات الشديدة التي تبني الرجال وتبني النساء وتبني الامم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا في النصف الأولاني بعد ما ربنا فرض المناسك، في النصف الأولاني ربنا سمع دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإحنا كأمة مسلمة إحنا ثمرة دعاء إبراهيم وإسماعيل. وأرنا مناسكنا وتب علينا، فتأتي بقى فرض المناسك على أمة محمد في النصف الثاني من السورة. فتجد بقى إيه الشريعة بقى تحرم الخنزير والميت والدم وتفرض القصاص في القتلى والدية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، اسمه القصاص، حياة يا أولي الألباب. والوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كل دي تعاليم الدين، وربنا بيفرض المناسك، وفرضت بقى العبادات وصوم وعمرة وحج واعتكاف، كل ده احنا خدناه فيش داعي نكرره تاني. الان احنا دخلنا في من امبارح دخلنا من أول آيات بتاعت حلقة امبارح، دخلنا في مرحلة التحذير من الانخداع بوسوسة الشيطان وتزيين المعصية. ودي بتقابل ايه في النصف الأول؟ بتقابل قصة آدم وحواء في النصف الأول. تمام، نرجع بقى 212. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ده يقتضي ان الوضع في الدنيا بيبقى معكوس، وان الكافرين ممكن وغالبا وعادة بيبقى هم عندهم الوضع الاقوى ماديا في الدنيا، لكن يوم القيامة المتقين فقط هيكونوا اعلى من الكافرين بعد ان بعد ما ربنا ينصف الناس ويعطي كل ذي حق حقه. كمل الآية، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما علاقة الرزق دلوقتي والمطر والكلام ده؟ ما الرزق بقى عادة بيبقى مطر وزرع وانعام ودواب، ايه علاقة ده بالكلام عن الكافرين اللي بيسخروا من المؤمنين؟ ذيل الآية يجب ان يكون مرتبط بجسم الآية، يعني اللي بيجي في اخر الآية ده اسمه التذييل، اخر الآية يجب يكون مرتبط بموضوع الآية. إذن هذا الرزق مش بالضرورة رزق الدنيا فقط، يعني الكلام عام، الكلام عام، يعني لما ربنا يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب، في الدنيا ربنا يرزق من يشاء بغير حساب وخلاص كلنا عارفين كده. لكن بعض المؤمنين المتقين لا يوسع عليهم في الدنيا، فالمقصود هو انهم يرزقون دخول اعلى الدرجات في الجنة بدون حساب. يبقى رزق بدون حساب في الدنيا يعني رزق بلا حصر ولا عدد، ده معنى كلمة الرزق بدون حساب في الدنيا. اموال و و و وبنين وفلوس واراضي، لا ده بدون حساب، ربنا يقدر يدي بدون حساب خلاص، وده يدي للكافرين وللمؤمنين بدون حساب. وفي ناس في الدنيا دي ما تعرفش تحصر ثرواتها، ما يقدروش، لو حاولوا مش هيعرفوا، كل ثانية أسعار الأسهم بتتغير، أسعار الذهب بتتغير، أسعار الدولار بتتغير، ما يقدرش يحسب. لكن أيضا رزق بدون حساب في الآخرة يعني دخول الجنة بدون الوقوف للحساب ولا للسؤال، وده دليل على الفوز والنجاح الكبير. خلي بالك دول كانوا اللي بيخشوا الأعلى الدرجات في الجنة بدون حساب، دول كان الكفار بيسخروا منهم في الدنيا. ده يظهر لينا غباء وغفلة الكفار الشديد جدا، غباء في منتهى، يعني غباء، يعني غباء مش ممكن. ليه بقى؟ ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوقهم ازاي؟ دول كانوا غلابة جدا في الدنيا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى هنا هو المقصود بالرزق ده ان يوم القيامة دخولهم الجنة ووجودهم فوق، هم اللي هيبقوا اعلى من الكفار، هذا رزق من الله بدون حساب. طيب ليه الكفار اللي سخروا من الذين امنوا قلنا عليهم اغبياء؟ واحنا بنشتم وخلاص، لا احنا عادش نشتم ولا حاجه، لكن الخسران يا جماعه هو اللي كان بيسخر من الكسبان، لانه مش فاهم الجيم بيتلعب ازاي، هو فاكر نفسه بيكسب وهو كل شويه يخسر اكتر ويتريق ويسخر. يعني تخيل كده مباراه كره قدم، المباراه دي خلصت نتيجتها 10-0، خلاص 10-0 هزيمة فظيعة، بعد كل هدف الفريق اللي بيدخل فيه الهدف يطلعوا يجروا ويحضروا بعض، ايه العبط ده؟ يعني طبعا اكيد الناس كلها تضحك عليها، ده معناه ان هم مش فاهمين الجيم اصلا. وبعد المباراة بقى اللاعبين بتوع الفريق الخسران يجروا وفرحانين وعايزين يشيلوا بعض، ايه ده؟ تحتفلوا على ايه؟ فاكرين نفسهم فايزين ويشاوروا على الفريق الفايز، غلبوهم 10-0 ويسخروا منهم كأن هم اللي خسرانين، ده معناه ان هم مش فاهمين. تخيل بقى لما المنظر ده والخسرانين هم اللي بيتريقوا على الفايزين، الصورة دي مصورة وكأنها فيلم بيعرض قدامك في سورة المطففين. في سورة المطففين إن الذين أجرموا المجرمين كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أنا لما بقرأها كده بتخيل إيه الناس الذين آمنوا دول، ناس قاعدين كده مثلا في مقرأة وبيقروا قرآن، والذين أجرموا شوية مجرمين من العيال اللي بتشرب خمرة وبتعمل وبتاع مع الدين، فبيضحكوا عليهم. وإذا مروا بهم يتغمزون، يتغمزوا البعض، بص حرام التعبانة دي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ولما يرجعوا بقى لأهلهم، يرجعوا للناس اللي ما كانوش معاهم، يقعدوا يضحكوا ويقولوا نكت فكاهات، انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يشوفوا المؤمنين يقول لك ايه عم ده عالم تايهه، ده عالم مش حاسه بنفسها، ده عالم دول اللي ضالين. ما كلمه ضالون يعني تايهين. وما ارسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون الى اخر السوره. اذن المثل بيقول لك من يضحك اخيرا يضحك كثيرا. هو ده بالظبط اللي هنا السوره اللي بتصورها لك الايه 212 في سوره البقره، بس بشكل مختصر جدا، لكن كل كلمه في الايه محمله بمعاني مش معقوله. زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف خلي بالك زي ما الشيطان زحلق آدم وحواء، هو زحلق الكفار برضو، وزحلق معاهم برضو مؤمنين ما خدوش الإسلام كله. ربنا قال إيه في سورة البقرة 36 و37، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسمع، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني فأزلهما يعني زحلقهم. احنا امبارح خدنا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بس اللي هيتبع خطوات الشيطان، الشيطان ما بيمشيش في طرق ناشفة، بيمشي في طرق مزحلقة. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يبقى عشان كده ربنا في النصف الأول من السورة أورد قصة آدم وحواء مع الشيطان، ذات الإنسان. لذلك في النصف الثاني من السورة رجع حذر أمة محمد من اتباع خطوات الشيطان عشان لا تزل أقدامهم زي ما زلت أقدام آدم وحواء. شوف بقى الربط لما تقعد تربط بين أطراف السورة وبين آيات القرآن بيتتضح ليك، مش بتتضح، الآيات بتتحرك قدامك، وكأن المسألة أصبحت هاي ديفينيشن. بعد ما أنت كنت بتتفرج على حاجة أبيض وأسود، لما كنا بنقرأ قبل كده كنا بنقرأ أبيض وأسود، لكن واحد عنده تلفزيون قديم أبيض وأسود، لكن دلوقتي العملية بقت هاي ديفينيشن. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا ممن ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك،
1: وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوفق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا وياغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو، وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
5: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
6: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
5: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية. بالإضافة إلى كل القضايا القانونية، لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
7: الله يا الله، الله يا الله، الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
8: نحن لن نحمي الجباه قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة يدخلنا بها الجنة، ونصلي ونسلم على سيد السند المحبوب والواسطة العظمى لله علام الغيوب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين شاد الله تعالى بهم الدين وأعز الإسلام والمسلمين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفنا أنه من الواجب علينا أن نؤمن أولا بسؤال الملكين لكل منا في القبر، فمن أنكر هذا الموضوع أي سؤال الملكين أو من جعله أمرا مستحيلا ماذا نقول له؟
1: طبعا هذا من الخطورة يعني التي تؤثر على إيمان الإنسان، لأن الأحاديث في ذلك تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عن عدد من الصحابة، بحيث تحيل العادة أن يتواطأ هذا العدد الكبير على الكذب، ونحن نبرئ الصحابة أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم خير أمة ورضي الله عنهم قبل أن يرضى عنهم الخلق، فهذا أمر معروف. وحديث سؤال الملكين ومسألة فتنة القبر رويت عن سيدنا أنس، ورويت عن سيدنا البراء بن عازب، عن سيدنا عمر بن الخطاب، عن سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عثمان بن عفان، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا أبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وضمرة بن حبيب، والسيدة أسماء، والسيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين،
0: جمع غفير.
1: فهذا الجمع كلهم روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات أشارت إلى ذلك، والحديث في الصحيحين عن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره تولع وتولى عنه أصحابه، إنه يسمع قرع نعالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتيه ملكان فيقعدانه. والحديث معروف، وتحدثنا نحن الآن عن هذه المسألة.
0: إذن لا يكون السؤال إلا بعد الدفن، أما من مات في البحر غرقا أو تفجر
1: كذلك له سؤال.
0: نعم، ولكن تعتبر كما ذكرتم أن بطون هذه الحيوانات هي قبر له.
1: كل هذه المسائل نحن العلماء يقولون حيث كانت نهاية هذا الميت فهو قبره، سواء كان في البحر أم في غير ذلك، أم تفرق في أماكن، فهذه قبره، والله تعالى قادر أن يجمع ذلك. والآن ممكن الإنسان أن يدير شركة لها فروع في أماكن كثيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يتصور، لا يتصور الإنسان المؤمن، لا يضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله عز وجل لا يقاس بالخلق، وقدرة الله عز وجل غير متناهية، وهذا على الله سبحانه وتعالى من الأمر اليسير. والله سبحانه وتعالى بيّن حينما بيّن عن الأعراب من أهل النفاق الذين مردوا في المدينة، الله سبحانه وتعالى قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم هو عذاب جهنم في الآخرة، وهو مسبوق بالعذاب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. فهذا من الأدلة التي تثبت أن هناك عذاب القبر.
0: وفرعون أيضا،
1: والله تعالى قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا هناك عذاب أدنى، كذلك استدل بها سيدنا ابن عباس وعدد من الصحابة على عذاب القبر، كذلك عن فرعون وعن قومه
0: النبي يعرضون عليها غدوة وعشية،
1: غدوة وعشية. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وغير اليوم الذي يكون فيه الجزاء الأكبر. إذن هناك عذاب أدنى وهو العذاب في القبر.
0: إذن الإنكار يؤدي إلى الكفر؟
1: نحن لا نكفر مباشرة، لكنه يخشى عليه من ذلك، لأن الأحاديث فيه متواترة، والآيات فيها دلالة واضحة على هذا الأمر، والذي ينكر ذلك لا أدري لماذا ينكر، والأحاديث في ذلك هو قد يصدق بسنة من السنن ثبتت بحديث أحد، فكيف يرد أمرا إذا استغربه عقليا؟ فأقول: العقل لا يحيل على قدرة الله هذا الأمر، وأقول إذا كان هو يشك في الخبر فأظن أن هذا الخبر لا يشك فيه مع هذه الكثرة من الرواة، وهذه الآيات واضحة في أن هناك عذاب أدنى قبل العذاب الأكبر، فلا ينبغي للمؤمن أن يحوم حول هذا الأمر، وإلا حام حول يعني الأمر الخطير وهو يكاد أن ينسل من حالة الإيمان، ليبقى في دائرة التكذيب لما ورد عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات. المغيبة الثانية التي يجب أن نؤمن بها هو الميزان. يقول الإمام الغزالي: وتؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان، وصفته في العظم مثل طباق السماوات والأرض، وتوزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل، وتطرح صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله، وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى.
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يلخص ما ورد في الأحاديث ويثبت ما جاءت به الآيات وما جاءت به السنة. فالميزان مما لا يخالف فيه مؤمن ولا يخالف فيه مسلم وخصوصا من أهل السنة والجماعة، وهو عقيدة راسخة من عقائد أهل السنة والجماعة لصراحة الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. العقل كذلك لا يحيل أن يكون هناك ميزان توزن فيه الأعمال. قد يقول البعض طبعا أن هذه الأعمال هي أعراض وليست أجسام، الوزن يكون للأجسام ولا يكون للأعراض، وهذا قد يقول بعض الناس هذا الأمر. نحن نقول أن الله تعالى يقلب الأعراض إلى أجسام كما ورد في ذلك في أحاديث كثيرة ولصراحة الأدلة في أن الله تعالى يزن هذه الأعمال. والأمر الآخر، الآن هناك ميزان يزان به الحرارة، وهناك ميزان يزان به، ربما كان يستغرب السابق،
0: أما يعني الصوت الذي يسمعه المستمع منا صار له شكل، صار يقص.
1: نعم، فهذه الأشياء أصبح هناك موازين، ولذلك نحن نقول دائما كلما تجدد العلم كلما أعطانا أدلة، وكلما ظهرت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، وكلما كان الأمر أوضح في مسألة من يريد التصديق. ولكن بعض الناس للأسف لا يبحثون في هذه الأمور أو يحاولون أن يبحثوا عن حقائق التي هي في الحقيقة هي التي تؤثر على المستقبل الخالد لحياتهم، ولكنهم يبحثون على ما ينفعهم في هذه العاجلة نفعا آنيا. فمسألة الميزان، مسألة الميزان كما قلنا ثابتة بالقرآن وبالسنة، ومنها قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وموازينه جمع موزون وهو العمل، أو جمع ميزان وهو ما له لسان وكفتان توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأقوال. كذلك الله عز وجل قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أي مأواه الذي يؤويه هي الهاوية وهي النار، وسميت بذلك لأنها مهوات عميقة عميقة القعر يهوي بها الإنسان.
0: وما القصد بالأم هنا؟ فأمه هاوية، هي التي تحمله،
1: يعني هي التي تؤويه في هذا الأمر، وهي النار كما هو واضح. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. دقة الميزان طبعا واضحة، وهي توضح مسألة العدل الرباني، وتمثل كذلك تتجلى فيه عظمة الله عز وجل، وتتجلى فيه المحاسبة التي ليس فيها ظلم، فإن الله عز وجل يزن في هذا الميزان مثاقيل الحبات ومقادير الذرات لأن الله تعالى هو الرقيب على أفعال العباد، وهو الحسيب العليم الذي يعلم ما يصدر عن هذا الخلق.
0: سبحان الله، جعل كفة من نور وكفة من ظلمة.
1: نعم، الكفة من نور هي التي تزن فيها توزن فيها الحسنات والأعمال الصالحة، والكفة الأخرى هي التي توزن فيها السيئات.
0: هذا بالنسبة إلى كفتين الميزان، فماذا عن لسان الميزان؟
1: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن الميزان له كفتان وله لسان.
0: نعم.
1: طبعا نعرف أن اللسان غالبا هو ما يؤخذ به ليزان، يزان به هذا الميزان، فإما أن ترجح هذه الكفة وإما أن ترجح.
0: إذن اللسان هو علامة عن رجحان كفة من الكفتين.
1: نعم، هذه المسألة.
0: نعم،
1: والدليل على وجود الميزان من السنة كذلك. نحن تحدثنا الآن وذكرنا أدلة من القرآن الكريم، وهي أدلة كافية، ولكن مع أدلة القرآن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. وأشهر من أشهر هذه الأحاديث حديث البطاقة المشهور.
0: نعم.
1: وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا

0: فيقول الله عز وجل له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فبهت الرجل ويبهت هذا الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له البطاقة وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل ملئت بالسيئات وبشتى أنواع السيئات، وهذه فيها حسنة واحدة، بطاقة فيها حسنة واحدة، فماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا صريح في أن الميزان كذلك له كفتان حسيتان مشاهدتان. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل.
1: إذن هناك أكثر من ميزان.
0: العلماء قالوا هو ميزان واحد أو هو موازين. العلماء تحدثوا عن هذا وقالوا: لماذا جمعت الموازين في هذا الأمر؟ هل هناك موازين كثيرة أم هو ميزان واحد
1: يعاد الموازين كثيرة،
0: ولكن لما يوزن فيه، لتعدد ما يوزن فيه فهو جمع؟ بعض العلماء ذهبوا إلى أن هناك ربما يكون ميزان لأعمال القلوب، وميزان لأعمال القوالب، ميزان للجوارح، ميزان للسان، ميزان وهكذا. وبعضهم قال هو ميزان واحد ولكن لما يوزن فيه فجمع هذا الأمر باعتبار ما يوزن فيه. الأمر الآخر أنه كما قلنا أن الإمام أحمد رضي الله عنه له يعني لفظ آخر لهذا الحديث البطاقة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. في هذا الحديث في هذا اللفظ فيه فائدة، وهذه الفائدة أن العامل يوزن مع عمله، أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد لهذا الحديث، وتكلم بعض العلماء على إسناده، يشهد له حديث آخر صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الأمر. الأمر الآخر، كلنا يعلم مسألة الحديث الوارد في سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. وأن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يجتني الأراك، وحينما تسلق على الشجرة ليجتني الأراك رأى الصحابة دقة ساقي عبد الله بن مسعود فضحكوا، وكانت الريح تأخذه يمينا ويسارا، فضحكوا لخفته ولدقة ساقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك من الصحابة، قال: ما يضحككم؟ قالوا: دقة ساقي عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها، قال عليه الصلاة والسلام: قال: أتضحكون من دقة ساقي عبد الله؟ والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فإذا هنا كذلك دليل على أنه يوزن الإنسان مع عمله في هذا الأمر.
1: مولانا، هنا سؤال. ذكرنا في الحلقة السابقة أن البعض يعفى من السؤال في القبر كالشهداء والنبيين والخلفاء الراشدين كما ذكرتم، هل يعفى أحد من ميزان أعماله؟
0: طبعا هناك الأصل أن أن توزن هذه الأعمال، لكن قد يكون هناك من مثلا الذين يصب عليهم الأجر صبا في هذه المسائل، ولكن ميزان الحسنات لا يعني أن هذا الإنسان محاسب، ولكن قد يزان أعماله لإظهار شرفه أمام الخلق ولبيان رجحان حاله في هذا الأمر.
1: نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا ويعيننا على ذلك. في الغد إن شاء الله نتابع الحديث عن المغيبات التي يجب أن نؤمن بها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي،
2: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم.

0: يا أبا الندى، اختر لنا اليوم موضوعا من عندك، فقد يكون صيدك أغزر من صيدنا، وإنك لعارف ما يجب أن تتفتح عليه قلوبنا من محاسن المعارف، والمعرفة ضالة المؤمن التي يلتقطها حيثما وجدها كما يلتقط الحكمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. فامضي بما تريد أن تمضي فيه، واختر لنا ما قد يخطر لك في بال، وتوكل على الله، فهو الذي يلهمك القول لتنزل كلماتك في مواضعها من الأفئدة الواعية، ورب كلمة هادية تجعل العبد قريبا من ربه مستغفرا لذنبه، وإن أجرك إلا على رب العالمين.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله المهتدين الهادين إلى سبيل الله، وعلى أصحابه الأكرمين. أما بعد، فيا أبنائي ويا إخواني، لقد تحدثنا فيما سبق عن نعم الله التي لا يحصيها المحصون ولا يحيط بها الحاسبون، واليوم أحدثكم عن نعمة من تلك النعم التي توجب على العبد كثرة الحمد، أعني بها نعمة العقل التي تعصم العقلاء من الهلاك والتردي في أودية الهوى ومزالق الشهوات.
2: أكرم بما اخترت لنا يا أبا الندى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتنز المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. فالعقل يا أبنائي

0: ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: ففي هاتين الآيتين الكريمتين جاء ذكر الإلهام للنحل، وجاء ذكر التفكير للإنسان الذي هو مناط بالعقل، وذلك في قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
2: الله أكبر. الله أكبر.
0: فأنت يا ابن آدم بالعقل لا بالجسم إنسان، وأي نعمة أجل من ذلك العقل الذي ربط الله به التكليف وبه يتفاضل الناس، لأنه النور الذي يضيء لهم الطريق، فبه يعتبرون وبه يفهمون كلام الله وهدي نبيه وصلى الله وسلم على رسوله القائل: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي هذا الحديث الشريف معنى جليل، وهو أن قليل العقل يقصر عن فهم الحقائق وإدراكها فيبادر إلى إنكارها، وإذا نال من الحكمة نوالا كانت عليه وبالا. وقد روى ابن عساكر عن ابن عباس قول عيسى بن مريم عليه السلام: لا تضع الحكمة عند غير أهلها فتظلموها. اللهم إنا نسألك السلامة في العقل والدين، وأن تجنبنا ما يذهب بعقولنا يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين.
0: وأن للعقل أسماء، ولكل اسم معنى يدل عليه ويشير إليه، منها العقل واللب والحجة والحجر والنهى. وإنما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن ركوب شهواته، وسمي لبا لأن اللب معناه خالص كل شيء ومحضه. وفي القرآن الكريم: يا أولي الألباب، أي يا أولي العقول. وسمي العقل حجة وهي الفطنة، فيقال: حاجيته فحجوته، أي فاطمته بالأحجية فغلبته. وسمي حجرا لأنه يحجر عن ركب المناهي، ومنه قولك: حجر الحاكم على فلان. ويقال للرجل إذا كان ضابطا لنفسه، رابطا لجأشه، مالكا لأربه، إنه لذو حجر. وفي القرآن الكريم: هل في ذلك قسم لذي حجر.
2: الله، الله أكبر. الله.
0: وسمي النهى لأن إليه ينتهي الذكاء والمعرفة والنظر، وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي للصلاح في الحياتين. وفي القرآن الكريم: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. يا مانح النهى، سبحانك ما أعظم عطاءك.
0: يا أصحاب العقول، إن صاحب العقل مسؤول، وما نجا ونال المرتجى إلا من استرشد بالحجة وفرض سلطان عقله على جوارحه واستضاء بنور الله تعالى ومضى قدما ليبلغ مرتبة الطاعات وحسن العبادات. من عطل هذا الجزء العامل عن العقل ما هو بعاقل. وأن أولي الحمق من يسايرون الأهواء، لو كانت لهم عقول سليمة لما ارتكبوا الآثام وغرفوا من حياض الحرام وأحلوا ما قد حرم الله من خبيث الشراب والطعام. فالعقل، العقل يا أولي النهى. واذكروا أن إلى الله المرجع والمنتهى،

0: ورضي الله على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه القائل: ربي، من أعطيته العقل فماذا حرمته؟ ومن حرمته العقل فماذا أعطيته؟
1: كرم الله وجهه.
0: ما أشد البلاء يا إخواني على من أعطوا عقولا فتصرفوا تصرف البلهاء الأغبياء. إن العقل هو أداة الفهم والطريق السالك إلى مرابع العلم، وهو المصباح الذي ينير عتمة الدجى لأصحاب الحجة. قال حكيم من الحكماء: رب اجعل نعم الدنيا كلها تحت أقدام الحمقى، وأعطني عقلا غير مضطرب.
2: نعم ما طلب، وسبحان من وهب، وطوبى لمن غلب عقله شهواته. وما جدوى الحياة إذا لم يزينها عقل راجح وعمل صالح يا أبا الندى.

0: ولماذا وقع بينك وبين زوجك سوء التفاهم يا مفيدة؟
1: من أجل الأولاد يا سيدتي. زوجي عاطفي إلى أقصى حد، لو طلب منه الولد أن يأتي له بلبن العصافير لحاول أن يأتي له بها، وهو يعلم أن هذا ضرب من المستحيل.
0: هذا خطأ، الولد من طبعه أن يتمادى في طلباته إلى حد البطر، هذا إذا وجد من أبيه أو أمه إجابة لرغباته، وقد يتعب في مستقبله ويتعب والديه معه.
1: هذا ما أنا حاسبة حسابه، وكلما قلت له يا أحمد طريقتك مع الأولاد تضر بهم يصيح بي أن أسكت ولا أتدخل بينه وبينهم، لذا ترين أننا نعيش في بيتنا ونحن على طرفي نقيض، فلا أنا يرضيني تصرفه ولا هو يرضيه تصرفي إزاء الأولاد.
0: ولما لا تفهمينهم في أثناء غياب أبيهم بأن الدلالة وكثرة الطلبات لا تليق بالولد العاقل؟ فربما لو أنك حاولت ذلك لنجحت في عملك.
1: أقسم لك بأنني فعلت ذلك مرارا، ولكن ما أبنيه أنا يهدمه الأب في ساعة.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل هذه الحالات تحتاج إلى تعقل، وأن يلفت نظر زوجك إلى هذه الناحية المهمة في تربية أولاده، ويجب أن لا يظن بأن كثرة الحنان تفيد الطفل.
1: كان من المفروض أن أعاملهم أنا بهذه المعاملة وأغدق عليهم من حناني وعطفي كعادة كل أم، ولكن حين رأيت زوجي هو الذي يدلل عملتهم بشيء من الشدة لأستطيع أن أحد من ميوعتهم.
0: ألا زال زوجك يرتاد النادي كعادته يا مفيدة؟
1: أجل، وهو كثيرا ما سمع أبا الندى يتحدث عن أصول تربية الأولاد وكيف يجب ألا نجاريهم في جميع رغباتهم، ولكن مع الأسف كل هذا لم يؤثر في عواطف زوجي.
0: سأكلم أبا الندى بذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يوفق في إقناع أحمد ويفهمه بأنه على خطأ فيما يبديه نحو أولاده.
1: أشكرك على عملك، وأطلب من الله أن يجد أبو الندى عند أحمد آذانا مصغية وقلبا واعيا لأتخلص من هذه الأمور المضنية يا سيدتي.
2: أتعرف يا أحمد بأنني آسف جدا لحالتك؟
3: ولماذا يا أبا الندى؟
2: إنك تأتي إلى هذا النادي وتسمع ما تسمع ولكنك تنسى ما قيل.
3: وما الذي سمعته ولم أعمل به لا سمح الله؟
2: كم من مرة تحدثنا عن كيفية معاملة الآباء للأبناء، ومع ذلك فأنت لازلت تنزل عند مشيئة أولادك حتى أصابهم البطر، وسيتأصل في نفوسهم حب الأنانية يا رجل.
3: أنا لا أنكر بأنني ضعيف الإرادة تجاههم، ولهذا سبب له علاقة في حياتي يا أبا الندى.
2: وما ذاك السبب يرحمك الله؟
3: أنت تعلم بأنني نشأت يتيما وقد ذقت ألم الحرمان، ويوم رزقني الله من فضله وأصبح لي أولاد رحت أغمرهم بعطف زائد، كأنني بذلك أعوض عما كنت فقدته أيام طفولتي.
2: هذا شيء لا أنكره عليك، ومن ذاق طعم الحرمان لا يستطيع أن يرى أثره على الآخرين، معك حق. ولكن يا ولدي، من أحب أولاده عرف كيف يوجههم توجيها حسنا، فلهو يبدي لهم كل ما عنده من حنان وعطف، ولهو يشدد عليهم، وخير الأمور أوسطها.
3: إذا كان هذا هو الأحسن فقد أصبح من واجبي أن أضغط على إرادتي وأغير مجرى حياتي معهم ظنا بصالحهم وحفظا لمستقبلهم.
2: هكذا يتكلم الإنسان العاقل يا أحمد.
3: إني لا أشكرك على حسن توجيهك، ولك من الله الجزاء الأوفى يا أبا الندى.
2: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زيقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

بالمعروف محصنات غير مسافحات وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء

منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الرحيم. بأسمائك الحسنى ندعوك، نتوسل رضاك، نستغفرك. سبحانك أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. سبحانك أنت الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. لك الأسماء الحسنى ندعوك بها، ندعوك وأنت المجيب.

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. يا رب أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتب لنا العيش في جناتك مع الأبرار والخالدين يا أكرم الأكرمين.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقار وعتاد للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ العام 2023، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية، مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد للوقوف على آخر التطورات، ربما آخرها ما جاء على لسان أكسيوس. محمد، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، بالنسبة لما ورد في أكسيوس، هذا أمر متوقع في الحقيقة. الرئيس دونالد ترامب سيتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الدورة السنوية، ومن المرتقب أن يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من زعماء العالم بمن فيهم كما كشفت أكسيوس قادة دول الخليج. وهذا اللقاء المرتقب أو الاجتماع المرتقب الذي قد يضم أيضا

0: الولايات المتحدة في الحقيقة أو باتت في المراحل الأخيرة من هذه الحرب، وعبر عن أمله بأن تكون نهاية هذه الحرب قد اقتربت. أضاف بأن إيران تريد أيضا بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن اللافت أيضا أنه عندما سئل إن كان قد سمع ذلك من الإيرانيين مباشرة أم عبر وسطاء، أجاب بأنه سمعه بشكل مباشر. وهذه نقطة مهمة لأنها في الحقيقة تذهب أبعد مما كان يقوله ترامب خلال الأيام والفترة الماضية. كان يتحدث عن رغبة إيرانية في الاتفاق وعن إمكانية التوصل إلى صفقة، أما الآن فهو يجمع بين الحديث عن قرب نهاية الحرب ورغبة إيران في الاتفاق بحسب قوله، وتأكيد أنه سمع ذلك مباشرة من الإيرانيين. لكن حتى الآن لا يتحدث ترامب عن اتفاق أنجز بالفعل أو العودة إلى مذكرة التفاهم، ولا يكشف عن مضمون أيضا هذه الاتصالات إن كانت جرت بين الجانبين أو الشروط التي يتم بحثها. لذلك من السابق لأوانه أيضا الحديث عن تحول في موقف ترامب، خصوصا أن هناك فارقا في الحقيقة بين لغته السياسية وبين الواقع الميداني على الأرض، لا سيما في ظل استمرار التوتر بشأن مضيق هرمز. ولا يمكن أيضا فصل ذلك عن السياق الداخلي الأمريكي، وهو سياق دقيق في الحقيقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد أيضا تكلفة هذه الحرب وعدم شعبيتها بين الأمريكيين. لذلك يمكن قراءة حديث ترامب عن اقتراب نهاية هذه الحرب كرسالة ربما لطمأنة الداخل بأن هذه الحرب التي أرهقت الأمريكيين في الواقع وفق معظم استطلاعات الرأي لا سيما من الناحية الاقتصادية ربما قد تكون في طريق النهاية، خاصة مع بدء العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي، حيث يواجه ترامب وحزبه الجمهوري تحديا في الحفاظ على أغلبية الضئيلة في الكونغرس في ضوء مسألة ارتفاع أسعار الوقود، وهي محدد أساسي في توجهات الناخبين في شهر نوفمبر المقبل.
1: نعم، وما يتسق مع حديثك أيضا محمد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ربما ذلك أيضا يأتي في ذات السياق لاحتواء هذه الغضبة في الداخل. أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. ومن جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة، وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب.
3: There's a word shaping our future way of life.
4: Advance and coal, metals and minerals like those mined by Glencore help make it possible.
5: Coal for steel and concrete helps make our homes possible.
6: Homes that can be smarter than ever.
7: Nickel for smart fridges that can help alert you when food's about to expire.
8: And zinc for smart power devices. Lights. Helps to make leaving the lights on a thing of the past.
9: Might help save a few dollars too.
8: At Glencore.
9: We're advancing everyday life.
2: على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران لإسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10 ألوية بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
1: قال وزير الخارجية

0: صيني وانجي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين، شدد على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي، مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
1: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن. سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات خراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق. ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران، فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز. ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظا في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
0: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
2: فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
3: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، هنزل لقيت بنت على العمارة واقفة وضاوية، قلت أنا يعني أما أبو محمد أنا بلا الناس ووجوا الاخوان وصلنا نطلع.
4: استاذ كفن قول لي. يعني مش كفن؟
2: فرق الانقاذ تعمل في ظروف شديده التعقيد مستعينه بما يتوفر لديها من معدات واليات متهالكه، فيما يعرقل الركام والوصول الى العالقين تحت الانقاض.
5: من الممكن ان يصل العدد الى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو اقل من الربع الموجود تحت الانقاض. وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
2: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
6: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
2: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
7: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شادي الشامية، الجزيرة، مدينة غزة.
0: ومعنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية للنقاش، وأيضا من القاهرة ينضم إلينا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معي. وأبدأ معك أستاذ نهاد، يعني هل ما يحدث الآن في غزة وربما انهيار بناية السعادة غرب غزة كشف الكثير وبات ترجمة حقيقية لتعثر تنفيذ استحقاقات البروتوكول الإنساني لاتفاق السلام، هل يعني بالفعل يمكن النظر بهذه العين؟
8: صباح الخير وتحية لكم جميعا. الحقيقة كل هذا كان مكشوفا، وتقارير زملائكم في غزة يوميا كانت تتحدث عن تكالب كل عناصر الموت من أوبئة ومجاعة وقتل يومي وبنيات آيلة للسقوط، كل عوامل القتل والموت تعمل وحدها، يعني حتى طبعا بأثر العدوان الإسرائيلي هذه المنازل آيلة للسقوط كلها بتأثير الهجمات والقصف الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي حاول التنصل من مسؤوليته عن هذه الجريمة وادعى أن البناية لم تتعرض للقصف، لكن كل ما يجري في قطاع غزة يدل على أمر واحد رئيسي علينا ألا نغفل عند الحديث عن غزة، وهو أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخيار التهجير، لا تريد عودة غزة إلى الحياة الطبيعية، لا تريد نهاية هذه الحرب إلا بخروج الناس، ولذلك هي أسست وكالة رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية معنية بتهجير الناس، هي تمانع وتعطل أي محاولة للانتقال إلى المرحلة الثانية في تنفيذ خطة رئيس ترامب. وأذكر أن إسرائيل ماطلت في إدخال الآليات والمعدات اللازمة لاستخراج جثامين قتلاها، يعني ماطلت أكثر من شهرين وهي تماطل في إدخال المعدات، حتى استعان الغزيون بالمعدات التابعة للهيئة المصرية في قطاع غزة، بينما المعدات اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات ومراكز الطاقة واستخراج المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض إسرائيل تتمنع في إدخال هذه المعدات. وهذا ما كشفه اليوم يعني وبشكل واضح فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي قال أنه يخشى من أن وجود يعني الاستخراج أو إزالة الأنقاض سيكشف عن فظائع ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية من خلال الكشف عن جثامين عشرات الأسر من نساء وأطفال تحت الأنقاض. وبالتالي كل ما يجري ليس بريئا، ليس سوء فهم، وغض النظر الأمريكي ومن قبل مجلس السلام عما يجري ليس مجرد يعني خلاف على تفسير هذا البند أو ذاك، هناك 19 بندا لم تنفذ من خطة السلام، وإسرائيل ترى أن خطة الرئيس ترامب هي بند وحيد هو نزع السلاح. حتى نزع السلاح إسرائيل تتلكأ في تنفيذ ما عليها من واجبات، وهي التي تعيق عملية يعني تنفيذ الاتفاق، لأنها تمنع دخول اللجنة الفلسطينية، تمنع دخول قوة حفظ الاستقرار، تمنع تأهيل الشرطة الفلسطينية، وبالتالي تفعل كل شيء لمنع انتقال غزة إلى اليوم التالي لهذه الحرب، وتريد استمرار آثار الحرب حتى يكون الوضع مهيئا للتهجير.
0: دكتور حسام، يعني هل غيرت فقط إسرائيل ربما من آلياتها ومن أساليبها، ولكن الهدف واحد هو تهجير الغزيين من أراضيهم، وذلك كان مطروحا بوضوح ومباشرة في بداية عهد الرئيس أو ولاية الرئيس دونالد ترامب، وهو ما رفض عربيا وإقليميا وإسلاميا. الآن هل تحتال على ذلك وتستخدم آليات ربما غير مباشرة برأيك؟
9: إن صباح الخير في البداية لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين. يعني عندما نتحدث عن ما يجري علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى أيام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كانت هناك موجة عارمة في الرأي العام الغربي وتحولات كبيرة جدا شهدها الرأي العام الغربي في الولايات المتحدة على وجه التحديد في هولندا التي كانت مرتعا لمناصرة إسرائيل ومناصرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودول أوروبية عديدة وفي أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وغيرها من الدول الآسيوية. كانت إسرائيل تشعر بعزلة حقيقية، عزلة يعني ربما تصل إلى تهديد مكانة إسرائيل وشرعية إسرائيل. عندما ذهب مجلس السلام وتحدث ترامب أنني أريد أن أنقذ إسرائيل من إسرائيل وأنشأ مجلس السلام، يعني استبشرنا أملا وكنا نتحدث بشكل أن هذا المجلس قد يؤدي إلى إنهاء المقتلة. صحيح نجح ترامب في وقف الإبادة بمفهومها الواسع، ولكنه أعطى شرعية للإبادة بمفهومها الصامت. كل يوم هناك قتل منذ اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وهذا بالتأكيد أيضا يعيدنا إلى أن نفكر ونتأمل تصريحات كوشنر الأخيرة ونيكولاي ميلدينوف في الأمم المتحدة حول موضوع سلاح المقاومة الفلسطينية وتضخيم هذا السلاح، في تجانس واضح مع إسرائيل وتصريحاتها حول نفس المسألة، وكأن مجلس السلام يريد أن يعطي مبررا لإسرائيل. زاد من المؤشرات قبل قليل، قبل ساعة عندما تحدث ترامب أو مصادر المصادر لرويترز عن فرض عقوبات على بعض ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. هذا يعني أننا كفلسطينيين سواء كنا فتحاويين أو حمساويين، أي بمعنى المجموع الفلسطيني، أصبح هو في تهديد مجلس السلام، أي بمعنى أن فكرة التهجير ربما تعمل عليها أمريكا وتضع مجلس السلام لإنقاذ صورة إسرائيل وتحسين صورة إسرائيل وإعطاء شرعية لقتلها تحت عناوين حماس، وأن الذين يقتلون هم من المقاومة الفلسطينية.
0: أشكرك من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كذلك كل الشكر لك ضيفي من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. يضطر سكان غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر، فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها. تقرير فرح زمان شوقي يستعرض بالبيانات والأرقام حجم هذه المخاطر التي تزيد من مشكلات سكان القطاع.
10: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاما. فانهيار المباني المتضررة أساسا إثر القصف يعني ركاما يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضا جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماما و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئيا نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذا إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضا، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار. فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضا إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه يزيد المشاكل تعقيدا، ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
0: والآن إلى أبعاد وتداعيات التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في السعودية، وكذلك اتساع جبهة المواجهة في اليمن، نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة وسيلة عولمي.
11: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد عسكري جديد لأنصار الله الحوثيين، هذه المرة باتجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر. تنفي جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف المدينة، لكنها تؤكد استهداف شركة أرامكو في ينبع ومناطق أخرى في مسار موازي تتسع رقعة المواجهات في اليمن، وسط تحذيرات من الحكومة اليمنية بأن التصعيد تجاوز حدود الصراع الداخلي. فلماذا يوسع أنصار الله الحوثيون نطاق الأهداف؟ وما الذي يعنيه استهداف مكة المكرمة؟ وما هي انعكاسات ذلك على مشهد التصعيد الحالي وعلى السياقات الإقليمية؟ وهل تقود هذه التطورات إلى تغيير في معادلة المواجهة المفتوحة في اليمن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج، الحكومة اليمنية، وأنصار الله الحوثيون. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية السعودية التي وصفت الهجوم بأنه اعتداء إرهابي باتجاه البلد الحرام، وأكدت أنه تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي بانتهاك المشاعر المقدسة. الخارجية السعودية أكدت حق المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب بيانها. موقف مماثل صدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي وصف استهداف أنصار الله الحوثيين لمكة المكرمة بالاستفزاز لمشاعر المسلمين. يمنيا، وصف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وصف التصعيد الحوثي بأنه لم يعد شأنا عسكريا داخليا، وأضاف أن هذا التصعيد يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية في ظل الدعم الإيراني. الزنداني أشار إلى أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. أما أنصار الله الحوثيون فقد نفت الجماعة مزاعم أو استهداف مكة المكرمة، وقالت تواصل تعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية في اليمن، كما نفى قياديوها وجود قوات إيرانية في صفوف الجماعة. هذا التصعيد سواء كان في السعودية أو في اليمن على جبهات عدة سنتعرف على

0: تحكي أكثر على الشاشة التفاعلية مع زميل صهيب العصا. أهلا بك صهيب. إذا نتعرف على ملامح هذا التصعيد ومختلف الجبهات على الخريطة التفاعلية.
1: وسيلة يمكن القول أننا إذا الآن مرحلة جديدة من هذا التصعيد، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن الاستهداف الحوثي في عمق السعودية بالإضافة للتحركات في المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن، وهي مسرح العمليات. لماذا؟ لأننا نتحدث عن السيطرة الحوثية على باب المندب وما آلات هذه السيطرة. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني داخل اليمن، هذه الخريطة توضح مناطق السيطرة الجديدة لجماعة أنصار الله الحوثيين بعد أن كانوا يصلون تقريبا بهذا الشكل، أي أنهم لم يتجاوزوا هذه المنطقة. المنطقة التي دخلوا إليها وسيطروا عليها هي هذه المناطق التي نتحدث عنها، وتحديدا وصولا إلى أطراف تعز، المخا، وصولا إلى باب المندب. وبالتالي توسيع هذه المساحة توسيع مهم للغاية، وتحديدا في المنطقة الساحلية كما تحدثنا للوصول إلى باب المندب. الذي يحدث الآن أننا إذا جبهة مفتوحة لا تزال، أو جبهتين إذا صح التعبير. الجبهة الأولى هي جبهة مقنبة الكدحة الوزاعية، هذه الجبهة هي خطوط التماس، لأن في تعز، قلب تعز، لا تزال القوات الحكومية موجودة. يحاول الحوثيون الضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، بالإضافة إلى الضغط من جهة إب أيضا. هذا يوازيه أيضا محاولة للضغط من لحج للقوات الحكومية باتجاه تعز وأطراف تعز لصد التقدم جماعة أنصار الحوثيين في محيط تعز. وبالتالي الآن نحن أمام محاولة لتثبيت القوات في أماكنها، ومحاولة للالتفاف أيضا، لأن القوات الحكومية أيضا تريد الالتفاف والدفع نحو المنطقة الغربية للسيطرة أو لفك السيطرة الحوثية عن منطقة باب المندب وعن ذوباب، وصولا إلى المخا، وصولا إلى المنطقة الساحلية. ولكن يبقى التحدي الأبرز الآن المساحات الشاسعة، التضاريس الصعبة والتضاريس المتنوعة. نتحدث عن جبال شاهقة، نتحدث عن سهول، ونتحدث عن صحاري، وبالتالي التحرك سيكون صعبا بلا شك في هذه المعركة التي لا تزال مفتوحة. إذا تحدثنا عن السعودية، الضغط الأكبر لجماعة أنصار الحوثيين في السعودية كان على المنطقة الحدودية، أبها، خميس مشيط، نجران وجازان في هذه المنطقة. ولكن تعمق هذا الضغط باتجاه المنطقة الشمالية وصولا إلى مكة المكرمة، وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أرامكو في ينبع. وبالتالي الضغط جماعة أنصار الله على السعودية يتجاوز المنطقة الحدودية إلى منطقة العمق، وتحديدا مكة المكرمة لما بها من أبعاد مهمة للغاية، مسألة استهداف مكة المكرمة، وأيضا مسألة استهداف شركة أرامكو للنفط في منطقة ينبع لمحاولة للضغط على السعودية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مجمل العمليات الميدانية، لا يزال المحور الغربي أو الجنوبي الغربي من اليمن هو المحور الأساسي، ولكن الضغط على السعودية بلا شك سيكون له أبعاده.
0: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، والتي ستكون جزءا من النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها السعودية هي تريد حماية أمنها وحدودها ومنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد لأراضيها، كذلك الدفع نحو تسوية سياسية يكون فيها اليمن تحت سلطة حكومة شرعية معترف بها دوليا، إضافة طبعا إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة. الحكومة اليمنية تريد توحيد البلاد وحصر سلاح بيد الدولة، استعادة المؤسسات، عدم استهداف دول الجوار من اليمن. أما أنصار الله الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي ويخوضون مواجهات متزامنة في أكثر من جبهة، ولا ينفون انخراطهم ضمن محور تشكل إيران أساسا له، كما يوظفون لأجل ذلك قدرات عسكرية تشكل شاغلا إقليميا، خاصة مع اقتراب سيطرتهم من باب المندب. نرحب بك من جديد دكتور بكيل. اتهام سعودي، نفي حوثي لاستهداف مكة المكرمة، لكن كيف يمكن قراءة هذا المشهد التصعيدي؟
2: مرحبا بكم. أعتقد إذا صحت الأخبار، نحن لأن جماعة الحوثي تنفي هذه التصريحات وتقول أننا لم نستهدفهم، اعترفوا باستهداف محافظات المحادة للحدود مع السعودية، لكن ينفون تماما استهدافهم لمكة المكرمة. لكن إذا ما ثبت أنهم قد استهدفوا مكة بصواريخ أو طائرات مسيرة، فإن ذلك سينعكس ليس على مستوى الداخل اليمني فقط، بل سينعكس على مستوى مستوى العالم الإسلامي برمته، وبالتالي سنرى هنالك ضغوط كبيرة شعبية على الحكوماتهم بأن يتحركوا، وشفنا اليوم هذا التحرك في باكستان وفي بعض الدول التي بدأت عبر شخصيات اجتماعية تتحدث وتخاطب الشارع في هذه الدول بأن هنالك اعتداء على الأراضي المقدسة. وبالتالي أنا لا أتصور أن هذا من مصلحة جماعة الحوثي أن يستهدفوا الأراضي المقدسة، لأنها ستنعكس سلبا حتى على مستوى الداخل اليمني عليهم إذا ما ثبت ذلك.
0: وكما قلت كان هناك تنديد إسلامي واسع لاستهداف مكة المكرمة، وهذا ما تنفيه جماعة الحوثي، لكنها تؤكد في المقابل استهداف منشآت نفطية أرامكو وكذلك استهداف خميس مشيط. كيف يمكن فهم هذا التدرج، هذا التصعيد من قبل جماعة الحوثي والهدف من وراء ذلك؟
2: الحقيقة أن جماعة الحوثي هي تتحرك بهذا المسار لأهداف استراتيجية وتعزيز أو تحسين موقفها التفاوضي، لكنها لا تسعى إلى حسم المعركة مع السعودية عسكريا، وبالتالي إذا ما عززت من موقعها في الداخل اليمني عن طريق أخذ مناطق أكثر، عن طريق فتح جبهات كما هو حدث اليوم في أكثر من محافظة يمنية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية باعتبار أنها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية. هذه السلوكيات الحقيقة أنا أتصور يعني شخصيا أنه إذا ما استمرت بهذا الشكل فسنذهب نحو توسع الصراع إلى أبعد من ما يتصوره أو يمكن السيطرة عليه فيما بعد. لذلك هنالك خطاب عربي، هنالك خطاب خليجي، هنالك خطاب أممي حول هذه المسألة بأنه يجب وقف هذه الاعتداءات، وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. ستخلق أو ستنشأ أزمة اقتصادية أخرى إلى جانب ما هي عليه اليوم بسبب مضيق هرمز، وبالتالي وقف تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من الخط يعني ميناء السعودي في البحر الأحمر سيؤثر حتما على السوق العالمية، وبالتالي مردودات هذه الانقطاعات عن تزويد السوق العالمية بالوقود على نتائج سلبية، وتداعياتها ستكون وكانت حاضرة بالأمس في مجلس الأمن عندما انعقد في مسألة الصراع في اليمن.
0: وكما تبعنا لكل طرف مطالب، لكن كذلك كل طرف على ماذا يراهن؟ لنبدأ بجماعة أنصار الله الحوثيين.
2: ثقيل العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، نزع السلاح وتسليم السلاح الثقيل بيد الدولة، تأمين واستقرار اليمن داخليا بيد حكومة مركزية واحدة من أجل يعني السعودي. إذا نظرنا من زاوية السعودية تقول أن هذه جغرافية مهمة حيوية، 1500 كيلو شريط حدودي بيننا وبينهم، وبالتالي يجب أن تكون منطقة آمنة وهي عمق استراتيجي أيضا، وإذا ما ظلت مضطربة وإذا ما سيطر عليها فريق واحد هو مناوئ للسعودية أصلا فسيكون ذلك تهديد لأمنها القومي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل زنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، وجهت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد حادثة يزعم أنه وجه خلالها إساءات عنصرية ومعادية للإسلام لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 13 عاما على متن حافلة في سيدني. وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لهذا الرجل بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لفتاة مراهقة مسلمة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر الجاري متجهة من محطة قطارات ستراتفيلد إلى جرينيكا عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية، وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مواقع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة، من بينها أوصاف عنصرية وإهانة مرتبطة بخلفيتها الدينية، إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه الشرطة إن الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزله بمنطقة جرينيكا يوم أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بانكستاون، ووجهت إليه تهمة الملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 5 سنوات. ورفضت طلبات الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية. وقالت والدة الفتاة إن ابنتها اعتقدت أن الرجل كان يلتقط صورا لطالبة أخرى ترتدي الزي المدرسي الرسمي فتوجهت لتحذيرها. وأضافت إن الرجل بدأ بعد ذلك بمهاجمة ابنتها لفظيا قائلا إنها لا تستحق العيش في أستراليا وفقا لروايتها. وأشارت إلى أن ابنتها كانت تكرر خلال الحادثة إنها تبلغ من العمر 13 عاما، معتبرة أن استهدافها كان بسبب ارتدائها الحجاب. وقالت المديرة التنفيذية لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا عائشة علي إن الحادثة تعكس الارتفاع الكبير في البلاغات المتعلقة بالإسلاموفوبيا منذ شهر أكتوبر 2023. وأضافت إن استهداف فتاة مسلمة صغيرة في مكان عام يعكس استمرار التحديات التي تواجهها بعض الفئات في الشعور بالأمان داخل الفضاءات العامة. ووفق تقرير عن الإسلاموفوبيا في أستراليا نشر في العام الماضي، تم تسجيل 309 حوادث مباشرة ضد مسلمين بين تشرين الثاني يناير عام 2023 وكانون الأول ديسمبر عام 2024، وهو أكثر من ضعف المعدل السنوي المسجل في فترات سابقة. من جانبه قال النائب العمالي عن دائرة ستراتفيلد جيسون باتسون لي إنه شعر بالصدمة والغضب الشديد إزاء الحادثة، وأشاد بموقف الفتاة بعد حديثها عما تعرضت له، مؤكدا أن منطقة ستراتفيلد لن تتسامح مع أي إساءات عنصرية أو معادية للإسلام، خصوصا عندما يستهدف الأطفال. كامبرا. تستعد الحكومة الأسترالية لإعلان سياستها الجديدة الخاصة بالهجرة، مع توقعات بأن يكشف وزير الشؤون الداخلية توني بيرك عن تفاصيل الخطة خلال خطاب في نادي الصحافة الوطني هذا اليوم الخميس. وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة للسيطرة على مستويات الهجرة الخارجية وتحقيق الأهداف الواردة في التوقعات الاقتصادية الرسمية. ومن المقرر أن يعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك هذا اليوم عن تفاصيل خطة حكومة العمال الجديدة للهجرة بعد أشهر من الترقب والتكهنات بشأن التغييرات المرتقبة في نظام التأشيرات. وينتظر أن يقدم بيرك الإعلان خلال خطاب أمام نادي الصحافة الوطني في خطوة تهدف إلى توضيح توجهات الحكومة بشأن إدارة مستويات الهجرة خلال السنوات المقبلة. وكان توني بيرك قد أشار في وقت سابق إلى نيته إجراء مزيد من التعديلات على نظام التأشيرات بهدف إبطاء وتيرة طلبات التأشيرات في بعض الفئات. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوقعات الصادرة عن وزارة الخزانة فيما يتعلق بصافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا. ويأتي الإعلان المرتقب في وقت يطالب فيه قطاعا البستنة والسياحة بمزيد من الوضوح بشأن سياسات الهجرة المقبلة، وأعربت قطاعات الأعمال عن قلقها من تراكم طلبات تأشيرات العمل والعطلات، محذرة من أن التأخير في معالجة الطلبات قد يؤدي إلى نقص في العمالة خلال أشهر الصيف، خصوصا في المناطق الإقليمية. وقال توني بيرك إنه حاول التوصل إلى أرضية مشتركة مع المعارضة بشأن إدارة ملف الهجرة، وأضاف أنه كان يأمل في أن تتعامل المعارضة بشكل بناء لدعم منح وزير الهجرة صلاحيات إضافية تساعد على تنظيم صافي الهجرة الخارجية. وأشار إلى أن المعارضة لم توافق حتى الآن على إجراءات قال إنها تعلن تأييدها لها، كما أوضح أنه كان يفضل امتلاك أدوات أكثر استهدافا لإدارة ملف الهجرة. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن مضمون الخطة الجديدة أو الإجراءات التي ستدرج فيها، على أن تتضح الخطة بالكامل خلال الإعلان المرتقب هذا اليوم الخميس. كامبرا. أعلنت الحكومة الأسترالية إن قوات الدفاع الأسترالية بلغت أكبر حجم لها منذ عام 2001 بعد أن ارتفع العدد إلى نحو 64 ألف منتسب، في خطوة تعكس جهودا متواصلة لتعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. ووفقا للأرقام الرسمية، نجحت قوات الدفاع خلال العام الماضي في استقطاب 8100 مجند جديد، وهو أكبر عدد من الملتحقين الجدد في عام واحد منذ 16 عاما، ما يضع الجيش الأسترالي على مسار تحقيق هدف الحكومة المتمثل في رفع القوة الدائمة الممولة إلى 69 ألف فرد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز إن الحكومة ستواصل إصلاح أنظمة التجنيد وتعزيز برامج الاحتفاظ بالعاملين على المدى الطويل بهدف بناء قوة دفاعية أكثر جهوزية واستدامة. ويأتي هذا التوسع في إطار الأهداف التي أكدتها استراتيجية الدفاع الوطنية لعام 2026، والتي شددت على أهمية توفير مسار واقعي وممول لتوسيع القوى العاملة الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز الأمن القومي الأسترالي. كما تتزامن خطط التوسع البشري مع استثمارات دفاعية ضخمة أعلنت عنها الحكومة الأسترالية، وتشمل تحديث القدرات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، بما في ذلك مشاريع الغواصات العاملة بالطاقة النووية في إطار اتفاقية أوكوس. ويرى خبراء الدفاع إن استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بات يمثل أحد أكبر التحديات أمام الجيوش الغربية، في ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص على المهارات التقنية والهندسية المتقدمة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تبسيط إجراءات التوظيف وتوسيع برامج التدريب والحوافز المهنية. وتشدد استراتيجية الدفاع الوطنية على أن تنمية القوى العاملة تعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف التحدي العسكري خلال العقد المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما

0: يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا. تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خد واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخد واعطي؟
3: اخد الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: The voice of Islam radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: يا يوسف خذ وعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
0: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
1: اللي بتدير الصيدلانيه نسمه بدر؟
0: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدليه؟
0: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء
0: أول. يا سلام.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقل هو نعمة الله الكبرى على الإنسان، فبالوحي وبالعقل يهتدي إلى خالقه، وبالعقل يدرك ما حوله ومن حوله إن اتبع فطرته السليمة. أما إن حاد واتبع هواه كان عقله دليله إلى الضلال. وفي زمن التكنولوجيا وثورة العلم استطاع الإنسان بعقله الذي وهبه الله له أن يصنع آلة ويصل إلى منظومة تتحدث وتبحث وتفكر له في ثوان معدودة، وهو ما سمي الذكاء الاصطناعي. حديثنا اليوم في برنامج الشريعة والحياة في رمضان عن قيمة هذا العقل ومكانته في كتاب الله عز وجل، وضيف حلقتنا هو فضيلة المفكر الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية، القرآن أكثر كتاب خاطب العقل البشري، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إلى آخر هذه الآيات التي يعني أعلت كثيرا من قيمة العقل، ما الحكمة من هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم بقدر ما هو كتاب يدعو إلى الإيمان وكتاب يدعو إلى التفكير، وليس هذا فقط هو وجه الفرادة والتميز والتفوق فيه، وإنما الجمع بينهما باعتبارهما وسيلتين متضافرتين. لو ذهبنا إلى لغة الأرقام لفوجئنا في كتاب من 600 صفحة والمصحف الشريف بالأرقام الآتية المذهلة: الحث على استعمال العقل 33 مرة، استعمال لفظة يعقلون 13 مرة، استعمال يتفكرون 17 مرة، يتدبرون 4 مرات، لأولي الألباب 16 مرة، يفقهون 18 مرة، يعلمون 725 مرة. هذه الأرقام لها دلالتها، لأن مجموعها بلفظها 825، بمرادفاتها ومشتقاتها وسياقتها 2000 مرة. فتخيل معي مصحفا من 600 صفحة يدعو إلى استعمال العقل بصيغ مختلفة 2000 مرة، بمعدل يزيد عن 3 مرات في الصفحة الواحدة. الحكمة من هذا هو تحميل الإنسان مسؤولية أن يستخدم عقله في إيمانه قبل أن يستخدمه في التسخير الذي هو وجه الرسالة التي خلقه الله من أجلها في الدنيا. لماذا علينا نستعمله في إيمانه؟ لأن علماءنا أجمعوا على أن إيمان المقلد لا يجوز ولا يقبل، لأنه إيمان بمنطق وجدنا آباءنا، والقرآن أنكر الآبائية وندد بها في أكثر من 14 مرة، مما يدل على أنه لا يرضى للمؤمن أن يؤمن بالله عز وجل إيمانا مقلدا لآبائه، وإنما يدعو إلى الاتباع. وهناك إشكال كبير عند المسلمين في الخلط بين التقليد وبين الاتباع، لأن العقل يمكن أن يضبط التقليد لأنه يكون بضوابط وعلى شروط ووفق منهجية، أما الاتباع أن يضبط الاتباع، أما التقليد فعملية إلغاء للعقل. ولهذا أحد أهم أدوات العقل في القرآن الكريم كما شرحتها في كتابي القرآن والعقل هو وضع ثقافة فقه السننية، أي فهم القوانين التي تحرك الكون. ثانيا إلغاء التقليد والقضاء عليه في عقلية الإنسان الذي يميل إلى التقليد لأنه نوع من الاستسهال يريحه من التفكير وتحمل المسؤولية. والثالث هو فقه الواقع أو فقه التنزيل. هذه ثلاث آليات ينشطها القرآن الكريم بأمثلة، بقصص النبيين، بأمثال وحكم يضربها، بدعوات مباشرة وغير مباشرة، بألفاظ صريحة أو بألفاظ مواربة، حتى يتحمل الإنسان مسؤوليته في أن يؤمن بالله بعقله. لماذا؟ لأن العقل يوصل إلى الإيمان بالله، وإنما المشكل في معرفة الله. معرفة الله بالعقل صعبة لأنه عالم الغيب، فنحتاج إلى الوحي لنعرف الله، أما العقل فيوصل إلى الله عز وجل. والدليل على هذا أن الله يوم القيامة يخاطب المعتذرين من أهل الهلاك وأهل النار بأنهم كانوا في غفلة، فيقول لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني هناك العقل الذي تتذكرون به والزمن الذي أخذتموه، أولم نعمركم، وهناك الوحي. العقل مع المدة الزمنية مع النضج يوصل إلى الله، والوحي يعرف بالله ويعرف بأمر الله ومراد الله وشريعة الله. ثم العقل هو مناط التكليف، بدون عقل لا وجود لتكليف. المجنون والصبي والنائم والمكره، لأن العقل هو مناط الحرية، والحرية هي التي تربط المسؤولية، والمسؤولية التي وراءها الجزاء والعقاب والحساب. ولهذا سنرى القرآن الكريم دعوة إلى إعمال العقل، دعوة إلى منهجة هذا الإعمال. انظر كم مرة ينبه القرآن الكريم إلى ضرورة استعمال الأدوات التي تعطي المعطيات للعقل. ذلي بهذه الأرقام المذهلة، السمع والبصر فقط كحاستين تلتقطان من العالم الخارجي المعطيات وتزودان العقل. استعمل القرآن الكريم الإشارة إلى السمع 36 مرة في سياق الإنكار على الناس أن يعطلوا سمعهم، البصر 47 مرة. الجمع بين السمع والبصر في سياق استعمال العقل له 9 مرات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بالمقابل كل طرق اكتساب المعرفة المضادة للعقل منهي عنها، الظن، الهوى، الأماني، الشعوذة، الإيهام. نهى القرآن عن الظن واستهزأ به 12 مرة، نهى عن اتباع الهوى 19 مرة، وبين أن الإنسان لا يكون حرا إلا إذا فكر بعقله المستقل عن كل أساليب الإيهام هذه. ولهذا نرى القرآن الكريم ينبه إلى أن الحاسة تخدم العقل ولكنها تستنير به، لأن العقل في نهاية المطاف هو الحكم، عندما يقول الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهي آية شخصيا تخيفني، لماذا؟ لأنها تبين أنه قد نقوم بالإبصار ولكن ليس وراءه بصيرة. من هنا هذه المركزية وهذه المكانة التي لن تجدها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كتب السابقين.
0: لكن الله عز وجل نهى أحيانا عن إعمال العقل فيما لا يمكن له أن يدركه بأي صورة كان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالتفكر في ذات الله، في كنه الله عز وجل، وهناك أشياء لا يستطيع العقل أن يتصورها هل من الحكمة أن نعيد أو أن نبذل أو نحرث في البحر ونخوض في هذه المجالات التي لا طائل من ورائها، بل قد تكون فيها الهلكة المحققة؟
1: أليس من المؤسف أن علم الكلام مثلا، وهو العلم الذي عرفه ابن خلدون بعلم الحجاز عن العقائد بالأدلة العقلية، مشى في هذا المسار الذي يشرح سؤالك الكريم أنه مسار هلكة. لماذا؟ لأن المسلمين في وقت من الأوقات تركوا تشغيل العقل في مجال التسخير وفي مجال الاستدلال على عظمة الله وعلى عدل تشريعاته وعلى الصورة المتوازنة التي بسطت العقيدة الإسلامية لموقع الإنسان بين المكلف الخالق وبين الكون المسخر، ودخلوا في متاهات لا يجوز العقل الاشتغال بها، لأنها من قبيل ما قلت إنه معرفة الله التي لا تأتي إلا بالوحي. لكن في مجال الاستدلال على الله العقل واسع، والقرآن الكريم يقدم الصورة التفصيلية. هل تتصور معي أن القرآن الكريم اكتفى بتقرير العقيدة؟ لا، القرآن قدم العقيدة تقريرا وقدمها استدلالا، استدل على وجود الله من مخلوقاته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أولم ينظروا أولم يسيروا قل سيروا في الأرض فانظروا أولم يروا إلى كل هذه الدعوات. كل البعث والاستدلال عليه جاء عن طريق نزول المطر وانبعاث الحياة في الأرض من جديد، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكل هذه الاستدلالات تبين أن مجال العقل واسع في الاستدلال على وجود الله، على عظمة الله وحكمته، على الوجه العام للتصور الشرعي للإسلام وموقع الإنسان فيه، يتلاتي فيها الله والإنسان والكون، على طبعا أساليب التسخير كلها المتاحة، الله عز وجل سخر لنا وذكر في القرآن سخر لنا الشمس والقمر والنجوم، سخر لنا البحار والدواب والأرض، كل هذه المجالات للعقل إلا هذا المجال الذي وقع فيه بعض المتكلمين ادخلوا في قضية الذات والصفات وخلق القرآن وتناقشوا في تأويل هذه الصفات التي كما أشرت نهى القرآن الكريم عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بقوله تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. أحسن فيلسوف تكلم في العقل وألف في كتابين وكانت نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي. يقول كانت إن قدر العقل أن تفرض عليه أسئلة لا يستطيع الفكك عنها وهو في نفس الوقت غير قادر على أن يجيب عنها. هذا يمكن يكون تلخيص نظرية العقل في الفكر الغربي نفسه. ونحن فعلا في اللانهائي مثلا نعجز عن أن لا نفكر في اللانهائي. كلما وصلنا للنهاية تخيلنا ما بعدها سواء مكانا سواء زمانا سواء عددا. في نفس الوقت العقل ليس قادرا على استيعاب لا نهائي لأنه زود بآليات استدلال محدودة لمحدودية العقل تمكنه من استيعاب مجموعة من المعطيات والنظر في اضطرادها واستخلاص القاعدة. ولذا عمليات العقل الرئيسية هي التحليل والتعليل والاستنتاج والتعميم، وهذه تحتاج إلى معطيات محدودة يستطيع الإنسان من خلالها أن يملي القاعدة المعممة التي تصل إلى أن تكون علما. فإذا مجالات العقل واضحة والعقل يستدل عليها، ومجالات ما فوق العقل واضحة والشرع يبينها. والمشكل في أن الإنسان أحيانا يدخل في بنوع من الجرأة غير المحمودة، أما الجرأة المحمودة مطلوبة في المجالات التي تجعل العقل يصل إلى حيث يتوقف أو يشط أو يتيه.
0: جميل أنك فرقت بين إيمان المقلدين وإيمان المتبعين، لأن هذا يخفف كثيرا من الحكم القاسي الذي ذكرته بأنه إيمان المقلدين لا يجوز.
1: هذا ليس رأيي، هذا كلام الفقهاء.
0: حسن أنك فرقت بين الاتباع والتقليد. القرآن الكريم ربط يعني في كثير من الآيات بين العقل والقلب، ما الفرق بينهما؟ وهل هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت كالإسلام والإيمان مثلا؟
1: سبحان الله، القلب يستعمل في القرآن الكريم بثلاث استعمالات. الاستعمال الأول هو مضخة الدم، وهذه مرة واحدة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والاستعمال الثاني هو الاستعمال العاطفي، وهذا كثير حيث تجد القرآن الكريم يتكلم عن غليظ القلب، عن القلب السليم، عن القلب المنيب، آثم قلبه عن الاطمئنان، يربط القلب بالمرض بالغفلة. وأيضا الفؤاد يستعمل، يتحدث عن فؤاد أم موسى الذي كان فارغا، يتكلم عن شمأزت قلوبهم، قلوبهم واجفة، عن السكينة، عن الرأفة، عن الرعب، عن القسوة، عن الغل. لكن هناك استعمال ثالث محير ويحتاج إلى تدقيق، وهو الذي يربط القلب بعمليات العقل، بحيث نجد القلب له وظيفة بيولوجية هي مضخة الدم، وظيفة عاطفية كل هذه المعاني الإيمانية والعاطفية، ووظيفة تفكرية تكاد تطابق القلب بالعقل.
0: لهم قلوب لا يفقهون،
1: لهم قلوب لا يفقهون، خصوصا آية الأعراف لهم

0: قلوب لا يفقهون بها، وآية سورة الحج لهم قلوب لا يعقلون بها. وهذا مما يحير، كيف يعقل الإنسان وكيف يفقه بقلبه، بالإضافة إلى معاني أخرى مشتركة بين الاستعمالين عندما يتكلم الله عز وجل عن ما كسبت قلوبهم، أم على قلوب أقفالها، قلوبهم غلف، على قلوبهم أكنة، حيث الحديث عن تعطيل وظيفة العقل القلب دون بيان ما هي. هنا يمكن أن نقول أن القرآن الكريم سبق كل هذا العالم إلى بيان أن للقلب وظائف عقلية عندما يتكلم عن الفقه بالقلب، وخاصة عندما لا يعطي مجالا أبدا لأن تظن أن القلب شيء رمزي عندما يقول ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور، فما يعطي مجال أن تقول أن العقل مثل القلب مثل العقل، يمكن يكون في الدماغ أو لا يكون في الدماغ. هناك تفاعل بين ما هو عاطفي إيماني وما هو فكري عقلي في الإسلام. القرآن الكريم يحاول أن يقود الناس في هذا المسار، هذا المسار مسار أن بين الجانب الإيماني والجانب العقلي تداخل وتفاعل وتكامل. أنت لو أخذت موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسوف، وكيف أنه لما مات ابنه الصحابة كلهم بعقلية عاطفية قالوا إنه حصل الكسوف لأن إبراهيم مات، فالنبي والدموع يعني على لحيته الشريفة يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد. موقف عمر في جو
1: وأنا من عظيم دلائل النبوة بالمناسبة
0: أمام نعم وكان رسول الله
1: لو كان كذابا وحاشاه لاستغل هذا الموقف
0: استغلال غير عادي ماكيافيلي حاشاه من ذلك، لكن يدل على زهد في آية تثبت نبوته بغير حاجة، ويدل أيضا على عقل كبير. سيدنا عمر عندما وقف على الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا الشموخ العقلي يكون مع الإيمان. ماذا قال بعدها؟ ولولا أني رأيت رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: يقبلك ما قبلت. كيف اجتمع العقل والقلب في موقف واحد؟ عادة ما نستدل بهذه القولة لسيدنا عمر على شموخ العقل، لكن انظر إلى تطامن الإيمان معه في نفس الوقت. أبو بكر الصديق بالمقابل سمي صديقا في الموقف من قضية الإسراء والمعراج، لكن انظر إلى جوابه عندما جاء إليه المشركون يستهزئون ويقولون ألم ترى إلى ما يدعي صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس
1: بلا تردد، ثم
0: بلا تردد ولكن باستدلال عقلي الإيمان بالعقل. قال أو قد قالها، هذه آلية التثبت وهي آلية عقلية، لئن كان قالها آلية اشتراط وهي آلية عقلية، إني لا أصدق بما وعده من القياس الأولى. استعمل ثلاث عمليات عقلية صارمة ليصل إلى موقف إيماني، وعمر أعلن موقفا عقليا ثم أنهاه بموقف إيماني، ورسول الله قال آيتان من آيات الله، موقف إيماني عقلي القانون في الفلكي الذي لا علاقة له بعواطف الناس. انظر في هذه المواقف الثلاثة إلى هذا الالتحام بين ما هو عقلي وما هو قلبي، فكأن الإنسان يؤمن بعقله ويفكر بقلبه.
1: بارك الله
0: فيكم. هنا وجه الاستعمال لي
1: بارك الله فيكم شيخ. إذا أتينا إلى الأدوات التي اخترعها الإنسان بالعقل الذي وهبه الله عز وجل إياه، مثل الحواسيب، الذكاء الاصطناعي، الهواتف، هل هذه الأدوات تدعم العقل البشري في مهمة التفكير والتدبر أم تعطله في تقديرك؟
0: المبدأ السليم الذي يتفق مع هذا التوجه العام أنه كما أن العقل نعمة فإن نتاج العقل نعمة أيضا، وكما أمرنا باستعمال نعمة العقل يباح لنا على الأقل إلا نكن نؤمر بأن نستعمل نتائجه، هذا هو الموقف الأصلي. لكن المشكل دائما في الاستعمال، والاستعمال ليس له طرف واحد والمستهلك، له طرف آخر والمنتج. القضية أعمق من أن تقول والله الموبايل أو الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي والسيارة قبل ذلك والآلة الحاسبة وكل هذه التكنولوجيا والصناعات الحربية والمدنية هي والله مشكلة المستهلك الذي يستعملها بطريقة تؤدي إلى الإدمان، تؤدي إلى التبعية، تؤدي إلى تدمير البيئة، تؤدي إلى العقلية الاستهلاكية، تؤدي إلى تعطيل قدرات العقل. هذا الطرف الذي هو الطرف المستهلك هذا الحلقة الأضعف. الحلقة الأقوى هو القوة التي تنتج هذه الأدوات، وهي منذ سقوط غرناطة إلى اليوم القوة الغربية، وهذه قوة غير محايدة، قوة تؤمن بالعلم كوسيلة للسيطرة، قوة تربط بين الإنتاج العلمي وبين الهيمنة الرأسمالية. ولذا علينا أن ننظر إلى الأمر من جميع جوانبه، من جهة علينا أن نوجه ونربي أبناءنا ونربي أنفسنا ونطور أنظمة التعليم بحيث

0: تعامل مع هذه الوسائل على أنها نعمة، على أنها نتاج العقل، على أنها من ما يسره الله لهذا الإنسان وميزه به من دون المخلوقات التي لا تصنع شيئا ولا تخترع شيئا من جهة، ونظام التعليم هنا نظام مركزي، ومن جهة أخرى أن نعرف الوجه الآخر اللي هو وجه الهيمنة، وجه الأدلجة، وجه السيطرة، وجه الخطاب، وجه إحكام التوجيه من زاوية أنه الصورة العامة أن هناك أدوات محايدة، والحقيقة أن أدوات للسيطرة والتمكن، وذلك بافتكاكها من الغرب وبناء النموذج الخاص بنا، ثم آنذاك الانفتاح عليه بطريقة صحيحة لا تؤدي إلى التبعية والإدمان، لا تؤدي إلى إفساد البيئة، ولا تؤدي إلى تعطيل الملكات الذاتية. لأنه مثلا لو أخذت الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هناك دراسات علمية الآن، جامعة هارفارد قامت بدراسة، MIT ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي قامت بدراسة، مختصر هذه الدراسات وعرضت على متخصصين في علم النفس، في الأمراض العقلية والنفسية، في علم الاجتماع، في علوم التربية، الكل أجمع على نقطة مركزية، هو أن الإنسان إذا فوض للذكاء الاصطناعي أن يفكر مكانه ويقرر مكانه ويحلل مكانه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضمور عقلي. والدراسات لم تقم فقط بالتحليل الفكري والفلسفي، وإنما قمت حتى بالتحليل التكنولوجي، بحيث قاموا بوضع مجسات على أدمغة مجموعة من الباحثين وربطوهم بمجالات النشاط الإشعاعي والكهرومغناطيسي، وكلفوهم بكتابة بحوث عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبعد مدة كلفوهم بكتابة نفس البحوث بدون الذكاء الاصطناعي. لاحظوا تدهور القدرات العقلية الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي من باب التفويض له والاستسلام والتبعية والاكتفاء بعقلية اللصق
1: قد يرد على هذا بأنه مثلا يعني كم رقم من أرقام الهواتف كنت تحفظ أيام الهاتف الأرضي قبل اختراع الهاتف المحمول الذي يخزن تقريبا كل الأرقام التي نريدها، كنا نحفظ أرقام هواتف كثيرة جدا، الأب والأخ والزوجة والمنازل البعيدة والأصدقاء وما إلى ذلك. الآن لم يضمر هذه المقدرة لم تضمر من أدمغتنا، وإنما وجهت أدمغتنا وذكاؤنا إلى اختراع أشياء أخرى. يعني لماذا يخشى من الذكاء الاصطناعي؟
0: وجهت أدمغت النخبة، النخبة هي التي وجهت أدمغتها، أما العموم المستهلكين، دعني أعطيك رقم مخيف. في سنة 2025 دراسة عن شات جي بي تي أثبتت أن الدولة الأكثر استهلاكا للشات جي بي تي ليست دولة متقدمة، ليست دولة عندها عدد كبير من السكان بحيث تقول لكثرة العدد استعملوه كثيرا، دولة جامعاتها خارج التصنيف، إنتاجها ضعيف، صادراتها ضعيفة، ميزانها التجاري في عجز، كل مؤشرات تخلف، ومع ذلك هي الأكثر استعمال شات جي بي تي. لماذا؟ لأن فيه ثلاث مستويات، فيه المجاني وهذا يتعامل بعموم الناس، وفي المؤدى عنه تأدية رمزية وهذا في مستوى متوسط، وفي الأداء العالي الذي لا تستطيع للمعاهد والجامعات ومراكز البحث ووزارات المخابرات في العالم. وهؤلاء الذين يتعاملون قاعدة عريضة، أولا يستهلكون معلومات غير مضبوطة، يستهلكون معطيات غير دقيقة، يستهلكون طريقة أكاد أقول أن الذكاء الاصطناعي فيها يستسهل الذي أمامه ويستصغره أو يستهزئ به فيعطيه معلومات غير مضبوطة، لدرجة أن لأن عنده خاصية التعلم وهي من أخطر خصائصه ولعلها الجديدة في كل ما سبق من قبل، كالكمبيوتر وكانت آلة الحاسبة وكانت السيارة وكان الهاتف النقال وكان الانترنت وكل هذه الوسائل، لكن ليس عندها خاصية التعلم. الآن الذكاء الاصطناعي عنده خاصية التعلم، لأن عنده خاصية التعلم، إذا رفعت مستوى الأسئلة يرفع مستوى الأجوبة، إذا ناقشته وجادلته ورددت عليه يعتذر ويتراجع، وإذا كنت لا تملك أدنى مهارة للمناقشة، للمساءلة، للرد، للشك، فإنه يستسهلك ويجيبك بأجوبة رديئة وأجوبة أقل ما يقال أنها مضللة، لدرجة أن بعض البسطاء الذين صدقوه بدأوا يحكوا لهم أسرارهم العاطفية ويسألونه يتخذ القرار مكانه في اختيار الزوجة الصالحة. بعضهم أسروا له بما يخبئون من مال بعيد عن البنك وكيف يستثمرونه، وفي كل مرة يستسهل الجواب ويعطي معلومات خاطئة. وهذا بالتجريب أحد كبار العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي واسمه الدكتور أسامة إسحاق، هذا يمني مقيم بألمانيا، عنده دورات تكوين تزيد عن 100 ساعة، وعنده أكثر من 200 بحث في مجال ما سماه هو قانون التعامل مع الذكاء الاصطناعي. وأكاد أقول أن هذا القانون يصبح نظرية. فيعطي أمثلة، يقول تسألوا الذكاء الاصطناعي إذا اجتمع الحج ورمضان فكيف أصوم وأنا مجهد في الحج، فيجيبك طبيبك نفسك إن استطعت أن تقوم بمناسك الحج وأنت صائم،
1: اللي هو بيريح الزبون يعني.
0: فصوم كيف يجتمع رمضان والحج؟ هل معقول أن يكون هذا الجواب عند آلية تفكير وتحليل عملاقة تستند إلى مراكز لخوادم هائلة موجودة ومنتشرة في كل الأرضية سحابية، وعندها خوارزميات ذكية جدا وعندها خاصية تعلم؟ مرة سأله باللغة العربية الأستاذ إسحاق أسامة، سأله ما هو أفضل دين باللغة العربية فقال له الإسلام، سأله بالتايلاندية فقال له البوذية. فلاحظ أن الخطر ليس في أننا صرفنا أذهاننا عن الاشتغال بأمور بسيطة مثل الأرقام الحسابية وأرقام الهواتف ورحنا نخترع ونصنع ونفكر في مجال الأرقام، وإنما فعل ذلك النخبة التي يسميهم علماء النقد السياسي المعاصر للتكنولوجيا جماعة وادي السيليكون. هؤلاء يمكن أن نتحدث عنهم بهذا المعنى. أما عموم الناس وبسطاء الناس، أولا يصدقون وسائل التواصل، يصدقون الذكاء الاصطناعي، يفضون له بدخيلتهم، يستشيرون في قرارات عاطفية ومالية ومصيرية، حين يسألونه في عقيدتهم. هناك أشخاص سألوا في العقيدة وبدأ يراوح مكانه، والحاصل أنه أولا يكذب. إذا انتقلت إلى الجزائر وسألته عنها يعطيك مقطوعة الصحراء المغربية، فهو منافق وكذاب ويخطئ. في دراسة علمية قامت بها كلية الشريعة في جامعة بغداد، دراسة علمية قامت بها مجموعة بحث جادة ووضعوا استمارة كاملة وطرحوا أسئلة شرعية على شات جي بي تي، أخطأ في الإجابة عن أسئلة حسابية تتعلق بالموارد. موارد هي المفروض لا يخطأ فيها لأن عملية حسابية، تقسيم الحصص من التركة على الوارثين بحسب الأنصبة المحددة
1: على حسب المصادر التي غذته بالمعلومة. وقد يكون ذهب مباشرة إلى آية المواريث ظنا منه أنه ربما يستطيع أن يفهمها ويعقلها.
0: العجيب أنه يوهمك بأن يذكر لك عدد من المراجع يعرفها ولكن لا يأخذ منها ولا يستدل بها، ومن آية ومن كتب في فقه المواريث. إذا كان يخطئ فقه المواريث كيف نسأله في العقائد؟ فلهذا ليس العيب فيه، العيب في أولا اختياراتنا العليا نحن في العالم الثالث، أننا لم نصنع ذكاءنا الاصطناعي الخاص بنا، ليس عندنا خوادمنا ومراكزنا السحابية وميزانيتنا، لم نطور تعليمنا، ومن جهة أخرى المستهلك الذي لا ناصر له ولا مرشد له ولا موجه.
1: فدام الأمر بهذه الخطورة، كيف نجعل هذه المنتجات العقلية البشرية، المنظومات الذكاء الاصطناعي، الحواسيب، الهواتف، كيف نجعلها خادمة للعقل المسلم وعونا له في البحث عن الهداية والحقيقة؟
0: في جامعة الأردن السنة الماضية فقط قبل عدة شهور بعد دراسة علمية جادة قدمتها الدكتورة هاني الخطيب، أنهتها بتوصيات على 3 محاور: توصيات لعلماء التكنولوجيا المسلمين، توصيات للساسة والقادة، وتوصيات للمستهلكين. حوالي 30 توصية، 10 10 10، تجيب عن سؤالك هذا. بالنسبة للدولة، على دول العالم العربي والإسلامي أن تغير جذريا نظام التعليم، لأنه تخيل معي الصين من 2020 إلى 2025 في 5 سنوات فقط استطعت أن تنتقل في مدارس التمييز من 5 طلبة إلى 100,000 طالب، ونخبتهم هم الذين أعطوا ديبسيك الذي صدم أمريكا، ليس لأنه في يوم واحد أسقط من رصيد شات جي بي تي وإنفيديا 600 مليار دولار، ليس فقط هذا، ولكن لأن الذين وضعوا مجموعة من المهندسين

0: مستحيلة.
1: وليس مستحيلا وبإمكانات شبه صفرية. إذن على مستوى القرار السياسي ينبغي إصلاح التعليم بما يفيد في هذا المجال. على مستوى العلماء التكنولوجيا المسلمين الذين يشتغلون في هذه الخوادم العملاقة وفي هذه المراكز العملاقة وفي هذه المنصات العملاقة أن يبحثوا لهم عن شكل ينسقون فيما بينهم ويعودون إلى بلدانهم إن وجدوا فسحة سياسية وعلمية ومادية ولو محفزة لا أقول مغرية ويشتغل تجعل الذكاء الاصطناعي يعرف مستواك ويجيبك بنوع من الاحترام أو الاستهزاء. خذ مثلا الذين ينقلون من الطلبة البحوث وهؤلاء الدولة في كل دول العالم أصبحت تضع مقابلهم برنامج بلاجيا ليكشف النقول لصق وسرقة. الآن الذكاء الاصطناعي إذا قلت له اكتب لي بلغة أدبية رفيعة سيأخذ هذه النقول ويعيد صياغتها بشكل يجعل تطبيق بلاجيا يصعب عليه إدراكها. الآن وزارات التعليم في العالم بصدد تطوير تطبيقات تكشف هذه السرقات المقنعة لأن شات جي بي تي عنده قدرة على التعلم يزيد من تعقيدها بتغيير الأسلوب. في معرض الدولة في معرض الكتاب الدولي للقاهرة هذه السنة ضبطت دور النشر نشرت روايات بالذكاء الاصطناعي واكتشفها المختصون لأن الأسماء أسماء الروائيين وهمية ولأن الأسلوب فيه بعض الثغرات التي
0: طبعاً.
1: المختصون يكشفونها. سنصل في غش أنفسنا وفي الرداءة وبالنزول مستوى الأدب مستوى البحث العلمي إذا ما اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي بطريقة تضرنا والعيب ليس فيه وإنما فينا. إذا لابد لنا من هذه الثلاثية إصلاحات جذرية على مستوى الإرادة السياسية إصلاحات جذرية على مستوى المختصين وعندنا منهم ما لا يحصى يشتغلون في هذه المنصات الدولية في أمريكا وأوروبا وحتى في الصين الآن وأيضا على مستوى المستهلك حتى نرتقي بهذه الأدوات. وإلا أنت تعرف قبل كل هذه الوسائل الحديثة ألم يصنع الإنسان السيارة والسيارة ألم تعفيه من كثير من الأوهاق والمتاعب؟ إذا كان الله عز وجل قال عن الدواب وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس فكيف بالسيارة؟ ولكن الذي يركب السيارة للخطوات الذي يركب السيارة دائما الذي لا يتحرك بالمرة تتسبب له في ترهل وتتسبب له في ضمور العضلات ويفقد خاصية اللياقة البدنية والعيب ليس في السيارة ولا نستطيع الاستغناء عنها ولكن فيه هو
0: مثال السيارة الذي يسوقها. مثال السيارة هذا فضلة الدكتور الأستاذ يقودنا إلى يعني مثال آخر أو نقطة أخرى بالغة الأهمية. ما الذي نبقيه لعقولنا وما الذي نسلم زمامه إلى الذكاء الاصطناعي؟ لو قال أحدهم قبل 30 عاما مثلا أو 20 عاما إنك يمكن أن تركب السيارة وتتركها تقود هي بنفسها بطبيعة الحال سينتهي الأمر إلى كارثة، لكن الآن هناك قيادات ذاتية لهذه السيارات تستطيع أن تركب تاكسي أو تركب سيارة أجرة بدون سائق أصلا. إذا استنسخنا هذا على الذكاء الاصطناعي ربما الآن لا أستطيع أن أترك له كل شيء ولابد أن أمسك بزمام بعض الأمور بالغة الخطورة، لكن هل في المستقبل يمكن أن نترك له كل شيء؟
1: لا الآن ولا في المستقبل ولا بالنسبة لأي مكون من مكونات الحضارة العصرية ممكن نتكلم عن شيء تترك له، لأنك لو أخذت الجانب البيئي فقط الآن هذه المراكز العملاقة التي تجمع في هذه الخوادم العملاقة تستهلك من المياه ومن الكهرباء أرقام فلكية خرافية بحجم ما تستهلك مدن كبرى وتتسبب في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الهواء وتأخذ أراضي زراعية بالكامل. اليوم الأرجنتين في مأساة لأن وقع اتفاقية مع أمريكا أعطت الحق لهذه الشركة أن تأخذ من الماء والكهرباء ما تشاء مقابل فقط توطين هذه المراكز بحيث الزراعة انقرضت والفلاحون صاروا يشترون لتر الماء لشربه في بعض المناطق في الأرجنتين ب$16. نحن لا يمكن أن نترك لهذه الأدوات المستحدثة أن تفعل بنا ما تشاء بمنطق الربح منطق الرأسمالية منطق الهيمنة منطق الخطاب السلطوي منطق الأدلجة منطق الصراع الحضاري منطق التحيز. هذه كلها أشياء ثاوية من ورائه حتى لو كان المشكل الكلفة بيئية فقط لا يمكن، ولكن الذي يمكن أن نفعل هو أن نستعملها وسائل ترفعنا إلى حيث نتقدم أكثر لأن العالم يمشي بإيقاع أسرع. مثلا نحن خلصتنا الوسائل الحديثة من العمليات الحسابية الدقيقة، خلصتنا من البحث

0: في المراجع الذي يأخذ وقتا طويلا. خلصتنا من عملية الترجمة لأن الآن الترجمة أيضا مستويات وبعض مستوى الترجمة جيد جدا, والذكاء الاصطناعي إذا سألته ترجمة هكذا يعطيك ترجمة رديئة, ولكن إذا طلبت منه ترجمة جيدة ويعطيك إياها ولكن بأداء بثمن. لا يمكن أن ترك الحبل على الغارب. حتى في المثال الذي أعطيت, السيارات ذاتية السياقة يمكن استعمالها للإرهاب مستقبلا. إذا فتح الباب للجميع أن يسير سيارة, يمكن جماعات إرهابية تدعم إسرائيل ستبرطع في كل عواصم الدول العربية بهذه السيارات ذاتية السياقة وتنفجر. كل شيء ينبغي أن يكون تحت الضبط, لا أقول تحت السيطرة, تحت الضبط لأن العقل لا يحب السيطرة.
1: هذا
0: تحت الضبط والترشيد وسؤال الكلفة, سؤال كم يكلف هذا وكم يكلف هذا بالمقابل.
1: فضلت الأستاذ, أنا وأنت من كبار السن ربما يعني ليست لدينا الاندفاع التي موجودة لدى حدثاء السن وجيل الألفية كما يقال. هؤلاء يعني كيف نسيطر على اندفاعاتهم هذه التي بلا حدود؟
0: في دراسة MIT التي أشرت إليها وحتى دراسة هارفارد نفس ومؤخرا معجم أكسفورد, لاحظ هذه كلها جامعات من أعلى ما في الدنيا, معجم أكسفورد الأخلاقي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي, وهو أول معجم أخلاقي قانوني سياسي تشريعي وضع. الثلاثة هؤلاء MIT والهارفارد والأكسفورد على إجماع, أولا تجنيب العقول الصغيرة التعامل مع هذه المستحدثات لأنها عقول في طور النشأة, فمن جهة قدرتها على النقد والتحليل والمساءلة ضعيفة, ثانيا قدرتها على التحصن ضد الهيمنة التكنولوجية ضعيفة, وثالثا تفقيد فرصتها في التشكل. العلماء المختصون في النشاط العصبي والمختصون في مجال البيولوجيا وفي مجال علم النفس وفي مجال الدراسات الدماغية يقولون بأن مرحلة 16 سنة على الأقل هي الحد الأدنى للانفتاح على هذه الوسائل, وإلا قبلها ستضيع فرصة تشكل العقل ونشاطاته ونشاطات الدماغ, وسينكسر ما هو هش في هذه العقول الصغيرة. الآن عندك إسبانيا والصين, قبلهم كولومبيا, وكانت فنزويلا قبل غزوة قد حددوا سن 16.
1: نعم.
0: منذ أيام مصر ألغت منصات الألعاب اللي خطر دون سن 16. الصين في طور, رغم أن الصين تحتاج إلى التطور التكنولوجي والتحفيز ومجتمع هو أول مستهلك لتكنولوجيا بسبب الحصار الأمريكي, إلا أنهم يدرسون وقريبا سيلتحقون. الكل يضع خط أحمر عند 16. بعد 16 سنة يمكن للإنسان في مستوى معين من الصلابة والنضج أن يتعامل, ولكن مرة أخرى المواكبة والمصاحبة والمراقبة ينبغي أن تكون. خذ معي هذه المعلومة المرعبة. شركة جوجل وشركة إكس وشركة أمازون عندهم آلاف مؤلفة من الموظفين, فصاروا عاجزين عن تخصيص مكاتب لاستقبال طلبات التوظيف وفحصها وفرزها. استعملوا الذكاء الاصطناعي, كلفوا علماءهم الكبار أن يضعوا برمجيات تفرز طلبات مع سيفيهات مع السيرة الذاتية. رفع البعض شكوى ضد جوجل, رفع البعض شكوى ضد أمازون, رفع البعض شكوى ضد أكس. ماذا وجدوا؟ وجدوا البرمجيات عنصرية ضمنيا, من الذي الذكوري استبعد النساء, الأبيض استبعد السود, العدو المهاجرين استبعد الأجانب.
1: هذا بالذكاء الاصطناعي أيضا,
0: في الذكاء الاصطناعي. فرفعوا دعاوى, ماذا فعلت هذه المنصات؟ عدلت في هذه البرمجيات. الأمر لا يكفي بأن تعدل, عليك أن تغير ثقافة المبرمج كليا بما يدل على الخطورة. طيب في الأخير ماذا انتهوا؟ إلى أي شيء انتهوا؟ أن الذكاء الاصطناعي يختصر عليهم الوقت, 100,000 طلب يختصروا إلى 2,000 طلب, ثم لا بد من المقابلة, لا بد من الجلوس إنسان إلى إنسان يعني لإدراك كفاءات.
1: باختصار الذكاء الاصطناعي هو نتاج لعقل بشري, إذا كان هذا العقل مريضا أو تشيع به طباع وعادات سيئة سينتج أداة مريضة مثله تماما, كالشخص الغارق في الملذات ثم يقول أنا أستفتي قلبي وهو قلبه أصلا منحرف ومليء بالأهواء.
0: ولهذا القرآن يتكلم عن القلوب الغلف ويتكلم عن القلوب المغلقة ويتكلم عن القلوب التي إن واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والقلب هو قائد العقل على فكرة. البعض يظن أن العقل يقود القلب، القلب يقود العقل، لأن الهوى عنصر من العناصر المهلكة. سئل ابن القيم عن أبي العلاء المعري فقال كان ذكيا وما كان ذكيا، ولهذا إبليس ذكي، إبليس ذكي
1: لكنه ليس ذكيا
0: ولكن ليس عاقلا. ولهذا النابلسي، الشيخ نابلسي يقول ما كل ذكي بعاقل، ولو كان الأذكياء عقلاء لكان علماء بني إسرائيل أول من أسلم بين يدي رسول الله من الأحبار، لأنهم أذكياء باعتراف الإسلام وعلماء باعتراف الإسلام.
1: بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ وأحسن إليكم المفكر الإسلامي الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: ختاما، القرآن الكريم يريدك أيها الإنسان عاقلا متدبرا واعيا مفكرا، لا يريد لهذا العقل أن تقوده الشهوة أو يضله الهوى. وصدق الله العظيم إذ يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاللهم احفظ علينا عقولنا واهدنا إلى الحق وارزقنا سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان.

يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك هذا، وأشار إلى لسانه. رواه الطبراني وأحمد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وعن أم الحسين رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية وملف التوتر الأمريكي الإيراني والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والتطورات في اليمن. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وبدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن انسحاب واشنطن من الحرب مع إيران وترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى أزمة طاقة عالمية. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. وكان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية قد أكد للجزيرة أن الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة، وأن القوات الأمريكية ساعدت في مرور أكثر من 900 مليون برميل نفط إيرانيا. قال وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني إن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، وترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلية بالقطاع انتشال جثامين 21 شهيدا من تحت ركام بناية السعادة المأهولة بالنازحين التي انهارت في مدينة غزة. وقالت إن من بين الشهداء 12 طفلا وخمس نساء. كما أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر الأربعاء. وفي تطورات الملف اليمني، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها استهدفت مقار وعتاد للحوثيين بمنطقة المخا والجبهات الشمالية، مؤكدة خوضها معارك مع جماعة الحوثي في جبهة كهبوب بباب المندب. في حين قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط في السعودية. وفي الولايات المتحدة، ولأول مرة منذ العام 2023، أعلن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية، مؤكدا أن استمرار حالة عدم اليقين عند مستويات مرتفعة بسبب التطورات الجيوسياسية. البداية من ملف التوتر الأمريكي الإيراني، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الحرب مع إيران في آخر مراحلها. وفي السياق، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن ترامب سيعقد محادثات بشأن إيران مع قادة دول الخليج في نيويورك الأسبوع المقبل. ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد للوقوف على آخر التطورات، ربما آخرها ما جاء على لسان أكسيوس. محمد، ماذا في التفاصيل؟
1: نعم، بالنسبة لما ورد في أكسيوس، هذا أمر متوقع في الحقيقة. الرئيس دونالد ترامب سيتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الدورة السنوية، ومن المرتقب أن يعقد سلسلة لقاءات مع عدد من زعماء العالم بمن فيهم كما كشفت أكسيوس قادة دول الخليج. وهذا اللقاء المرتقب أو الاجتماع المرتقب الذي قد يضم أيضا بحسب أكسيوس قادة عرب ومسلمين آخرين سيركز على الموضوع الإيراني، الملف الإيراني، وأيضا يتوقع أن يشمل قضايا أخرى. في الحقيقة الرئيس دونالد ترامب كان قد صرح في وقت سابق اليوم لدى وصوله إلى نورث كارولينا، في الحقيقة صرح وقدم تصريحات بشأن الحرب مع إيران. وفي هذه التصريحات المقتضبة مع الصحفيين قال بأن الولايات المتحدة في الحقيقة أو باتت في المراحل الأخيرة من هذه الحرب، وعبر عن أمله بأن تكون نهاية هذه الحرب قد اقتربت. أضاف بأن إيران تريد أيضا بشدة التوصل إلى اتفاق، لكن اللافت أيضا أنه عندما سئل إن كان قد سمع ذلك من الإيرانيين مباشرة أم عبر وسطاء، أجاب بأنه سمعه بشكل مباشر. وهذه نقطة مهمة لأنها في الحقيقة تذهب أبعد مما كان يقوله ترامب خلال الأيام والفترة الماضية. كان يتحدث عن رغبة إيرانية في الاتفاق وعن إمكانية التوصل إلى صفقة، أما الآن فهو يجمع بين الحديث عن قرب نهاية الحرب ورغبة إيران في الاتفاق بحسب قوله، وتأكيد أنه سمع ذلك مباشرة من الإيرانيين. لكن حتى الآن لا يتحدث ترامب عن اتفاق أنجز بالفعل أو العودة إلى مذكرة التفاهم، ولا يكشف عن مضمون أيضا هذه الاتصالات إن كانت جرت بين الجانبين أو الشروط التي يتم بحثها. لذلك من السابق لأوانه أيضا الحديث عن تحول في موقف ترامب، خصوصا أن هناك فارقا في الحقيقة بين لغته السياسية وبين الواقع الميداني على الأرض، لا سيما في ظل استمرار التوتر بشأن مضيق هرمز. ولا يمكن أيضا فصل ذلك عن السياق الداخلي الأمريكي، وهو سياق دقيق في الحقيقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد أيضا تكلفة هذه الحرب وعدم شعبيتها بين الأمريكيين. لذلك يمكن قراءة حديث ترامب عن اقتراب نهاية هذه الحرب كرسالة ربما لطمأنة الداخل بأن هذه الحرب التي أرهقت الأمريكيين في الواقع وفق معظم استطلاعات الرأي لا سيما من الناحية الاقتصادية ربما قد تكون في طريق النهاية، خاصة مع بدء العد العكسي لانتخابات التجديد النصفي، حيث يواجه ترامب وحزبه الجمهوري تحديا في الحفاظ على أغلبية الضئيلة في الكونغرس في ضوء مسألة ارتفاع أسعار الوقود، وهي محدد أساسي في توجهات الناخبين في شهر نوفمبر المقبل.
0: نعم، وما يتسق مع حديثك أيضا محمد رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، ربما ذلك أيضا يأتي في ذات السياق لاحتواء هذه الغضبة في الداخل. أشكرك محمد الأحمد مراسل الجزيرة من واشنطن. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. ومن جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي محسن رضائي إنه لا ثقة لإيران بالولايات المتحدة وإن عليها اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقة طهران حسب تعبيره. المزيد مع مراسل الجزيرة عمر هواش.
2: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني في بيجين إن إيران مستعدة لمواصلة الدفاع عن أمنها القومي وسيادتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه ترحب.
3: There's a word shaping our future way of life.
4: Advance and coal, metals and minerals like those mined by Glencore help make it possible.
5: Coal for steel and concrete helps make our homes possible.
6: Homes that can be smarter than ever.
7: Nickel for smart fridges that can help alert you when food's about to expire.
8: And zinc for smart power devices. Lights. Helps to make leaving the lights on a thing of the past.
9: Might help save a few dollars too.
8: At Glencore.
9: We're advancing everyday life.
2: على إصرار طهران على الشرط لأجل العودة إلى المفاوضات والحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عودة واشنطن إلى مذكرة التفاهم مثلما كان قد قال محسن رضائي. ميدانيا يقول الحرس الثوري الإيراني أنه أسقط مسيرة جديدة فجر الأربعاء في أجواء مضيق هرمز من طراز MQ-9، وأكد أن هذه المسيرة هي الخامسة خلال اليومين الماضيين. أيضا عسكريا يقول نائب قائد الحرس الثوري الإيراني مصطفى إيزدي بأن الولايات المتحدة الأمريكية سعت في بداية الحرب على إيران لإسقاط النظام، لكنها الآن تعاني من مشكلات في قدراتها العسكرية بحسب تعبيره. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني قال إن الكثير من الوحدات القتالية منتشرة على الحدود الإيرانية، وإن هناك 10,000 بالحد الأدنى منتشرة في مياه ساحل مكران وخليج عمان على الشواطئ الإيرانية، وقال إن هذه الجهوزية الإيرانية هي التي منعت تنفيذ أي عمليات توغل بري أمريكي خلال هذه الحرب.
0: قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف، وشدد وانغ خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بيجين شدد على احترام السيادة الإقليمية للدول الخليجية وأهمية فتح مضيق هرمز وعودة الملاحة الآمنة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. من جانبه أكد عراقجي سعي بلاده التوصل لحل دبلوماسي مشددا على ثبات طهران في الدفاع عن مصالحها واستعدادها لتطوير علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
10: إلى الصين للمرة الثانية منذ بدء الحرب يتوجه عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني. تأتي الزيارة قبل أسبوع من قمة صينية أمريكية مرتقبة في واشنطن، سبقتها خلال أشهر التوتر والتصعيد الراهنين زيارة في مايو الماضي، وكانت أيضا قبيل قمة أمريكية صينية في بيجين. الوزير الإيراني أكد أمام نظيره الصيني ترحيب طهران بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوق شعبها، وترى الصين بالمقابل على لسان وزير خارجيتها وانغ يي أن استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران لا يخدم مصالح أي طرف. حاضرة هي الصين في الحراك الدبلوماسي لأطراف الأزمة ووسطائها على حد سواء. قبل أسبوع زار بيجين رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، والتقى رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصينيين. على الطاولة وفق بيان الخارجية القطرية جرى استعراض الجهود الدبلوماسية ومساعي تحرير الملاحة البحرية بمضيق هرمز. شهدت المباحثات القطرية الصينية إبداء بيجين استعدادها للتنسيق مع الدوحة لتعزيز استقرار المنطقة وتحذيرها من تداعيات الأزمة على قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. كانت قطر استبقت المباحثات بالحديث عن طرح أفكار عديدة للحل وسيناريوهات متنوعة لضمان معالجة مصادر القلق لدى طرفي الأزمة الإيراني والأمريكي. لدى الصين مسوغات انخراط عديدة في المسار الدبلوماسي الرامي لوقف التصعيد والتوصل لاتفاق، ففضلا عن تحالفها استراتيجيا واقتصاديا مع إيران فهي تبقى حريصة على علاقاتها الدقيقة مع الولايات المتحدة التي تعول بدورها منذ أشهر على جهود صينية لحث الإيرانيين على إنهاء أزمة مضيق هرمز، ذلك المضيق الذي كانت الصين قبل الحرب تستورد عبره أكثر من 42% من إجمالي وارداتها البحرية من النفط الخام، والتي تراجعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13%، ما حملها على زيادة السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. قد تجد الصين والحال هذه دوافع أكثر إلى انخراط أقل تحفظا في أي مسارات وساطة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، سواء بالنظر لإشاراتها للوسطاء بالاستعداد للتنسيق أو بعلاقاتها بطرفي النزاع الذي باتت كلفة استمراره تثقل كاهل الجميع.
0: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان من التداعيات الخطيرة التي تهدد القطاع السكني عقب انهيار عمارة سكنية كانت تؤوي نازحين مما خلف عشرات الضحايا. وكشفت الوزارة أن عدد المباني المصنفة ضمن المباني الخطرة أو المهددة بالانهيار بلغ نحو 3000 مبنى على مستوى القطاع.
11: فهذا المبنى السكني المكون من 6 طوابق تعرض سابقا لقصف إسرائيلي وتقطنه أكثر من 10 عائلات، اضطر النازحون إلى اللجوء إليه مجددا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ضيق المساحات والسيطرة الإسرائيلية على معظم أراضي القطاع.
12: طلعت أولادي هنا وطلعت على العمارة، نزلت لقيت بنت على العمارة واقفة وضابط، قلت لها يعني أما أبو محمد أنا بلا ناس ووجوا الإخوان وصلنا نطلع.
13: أستاذ كفن قل له يعني مش كفن؟
11: فرق الإنقاذ تعمل في ظروف شديدة التعقيد مستعينة بما يتوفر لديها من معدات وآليات متهالكة، فيما يعرقل الركام والوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.
14: من الممكن أن يصل العدد إلى 100 شخص تحت هذا المبنى، ما تم استخراجه هو أقل من الربع الموجود تحت الأنقاض، وطواقم الدفاع المدني تعمل بكل ما بوسعها حتى تتمكن من انتشال باقي المواطنين إما شهداء أو مصابين.
11: ولا تقتصر المخاوف على هذا المبنى وحده، إذ يقول الدفاع المدني إن عددا من المباني التي تعرضت لأضرار خلال الحرب أصبحت تمثل خطرا على حياة السكان وهي بالمئات، وخلفت عشرات الوفيات منذ نهاية الحرب. وقد صرعت بلدية غزة إلى دق ناقوس الخطر في عدد من المناسبات بخصوص ما تمثله هذه الأبنية المتضررة والآيلة للسقوط من خطر على أرواح المواطنين.
15: الاحتلال الإسرائيلي يمعن في فرض حصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة يمنع إدخال المعدات والآليات اللازمة للتعامل مع هذا الواقع الصعب والمرير. هناك أكثر من 2000 مبنى على مستوى قطاع غزة هي آيلة للسقوط وتحتاج إلى تدخل عاجل من أجل حماية السكان والنازحين الموجودين والقاطنين داخل هذه المباني.
11: ولكن المعادلة تبدو صعبة الحل في ظل إغلاق الاحتلال للمنافذ وانعدام أماكن إيواء لعشرات العائلات وندرة مواد البناء اللازمة لدعم المباني التي قد تتهاوى في أي لحظة على رؤوس اللاجئين إليها، خصوصا مع اقتراب موسم الأمطار.
16: بإمكانيات محدودة يواصل الدفاع المدني بغزة البحث عن المفقودين بين أنقاض هذا المبنى المنهار على رؤوس ساكنيه، فيما تعيد الانهيارات المتلاحقة إلى الواجهة تداعيات الغارات الإسرائيلية المكثفة على مدار أكثر من عامين على قطاع غزة. شادي الشامية، الجزيرة، مدينة غزة.
0: ومعنا من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية للنقاش، وأيضا من القاهرة ينضم إلينا الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما معي. وأبدأ معك أستاذ نهاد، يعني هل ما يحدث الآن في غزة وربما انهيار بناية السعادة غرب غزة كشف الكثير وبات ترجمة حقيقية لتعثر تنفيذ استحقاقات البروتوكول الإنساني لاتفاق السلام، هل يعني بالفعل يمكن النظر بهذه العين؟
17: صباح الخير وتحية لكم جميعا. الحقيقة كل هذا كان مكشوفا، وتقارير زملائكم في غزة يوميا كانت تتحدث عن تكالب كل عناصر الموت من أوبئة ومجاعة وقتل يومي وبنيات آيلة للسقوط، كل عوامل القتل والموت تعمل وحدها، يعني حتى طبعا بأثر العدوان الإسرائيلي هذه المنازل آيلة للسقوط كلها بتأثير الهجمات والقصف الإسرائيلي. اليوم الجيش الإسرائيلي حاول التنصل من مسؤوليته عن هذه الجريمة وادعى أن البناية لم تتعرض للقصف، لكن كل ما يجري في قطاع غزة يدل على أمر واحد رئيسي علينا ألا نغفل عند الحديث عن غزة، وهو أن إسرائيل ما زالت متمسكة بخيار التهجير، لا تريد عودة غزة إلى الحياة الطبيعية، لا تريد نهاية هذه الحرب إلا بخروج الناس، ولذلك هي أسست وكالة رسمية في وزارة الدفاع الإسرائيلية معنية بتهجير الناس، هي تمانع وتعطل أي محاولة للانتقال إلى المرحلة الثانية في تنفيذ خطة رئيس ترامب. وأذكر أن إسرائيل ماطلت في إدخال الآليات والمعدات اللازمة لاستخراج جثامين قتلاها، يعني ماطلت أكثر من شهرين وهي تماطل في إدخال المعدات، حتى استعان الغزيون بالمعدات التابعة للهيئة المصرية في قطاع غزة، بينما المعدات اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات ومراكز الطاقة واستخراج المياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض إسرائيل تتمنع في إدخال هذه المعدات. وهذا ما كشفه اليوم يعني وبشكل واضح فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان، الذي قال أنه يخشى من أن وجود يعني الاستخراج أو إزالة الأنقاض سيكشف عن فظائع ارتكبتها آلة القتل الإسرائيلية من خلال الكشف عن جثامين عشرات الأسر من نساء وأطفال تحت الأنقاض. وبالتالي كل ما يجري ليس بريئا، ليس سوء فهم، وغض النظر الأمريكي ومن قبل مجلس السلام عما يجري ليس مجرد يعني خلاف على تفسير هذا البند أو ذاك، هناك 19 بندا لم تنفذ من خطة السلام، وإسرائيل ترى أن خطة الرئيس ترامب هي بند وحيد هو نزع السلاح. حتى نزع السلاح إسرائيل تتلكأ في تنفيذ ما عليها من واجبات، وهي التي تعيق عملية يعني تنفيذ الاتفاق، لأنها تمنع دخول اللجنة الفلسطينية، تمنع دخول قوة حفظ الاستقرار، تمنع تأهيل الشرطة الفلسطينية، وبالتالي تفعل كل شيء لمنع انتقال غزة إلى اليوم التالي لهذه الحرب، وتريد استمرار آثار الحرب حتى يكون الوضع مهيئا للتهجير.
0: دكتور حسام، يعني هل غيرت فقط إسرائيل ربما من آلياتها ومن أساليبها، ولكن الهدف واحد هو تهجير الغزيين من أراضيهم، وذلك كان مطروحا بوضوح ومباشرة في بداية عهد الرئيس أو ولاية الرئيس دونالد ترامب، وهو ما رفض عربيا وإقليميا وإسلاميا. الآن هل تحتال على ذلك وتستخدم آليات ربما غير مباشرة برأيك؟
18: إن صباح الخير في البداية لك وللضيف الكريم ولكافة المشاهدين. يعني عندما نتحدث عن ما يجري علينا أن نعود قليلا إلى الوراء، إلى أيام الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. كانت هناك موجة عارمة في الرأي العام الغربي وتحولات كبيرة جدا شهدها الرأي العام الغربي في الولايات المتحدة على وجه التحديد في هولندا التي كانت مرتعا لمناصرة إسرائيل ومناصرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودول أوروبية عديدة وفي أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وغيرها من الدول الآسيوية. كانت إسرائيل تشعر بعزلة حقيقية، عزلة يعني ربما تصل إلى تهديد مكانة إسرائيل وشرعية إسرائيل. عندما ذهب مجلس السلام وتحدث ترامب أنني أريد أن أنقذ إسرائيل من إسرائيل وأنشأ مجلس السلام، يعني استشرنا أملا وكنا نتحدث بشكل أن هذا المجلس قد يؤدي إلى إنهاء المقتلة. صحيح نجح ترامب في وقف الإبادة بمفهومها الواسع، ولكنه أعطى شرعية للإبادة بمفهومها الصامت. كل يوم هناك قتل منذ اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وهذا بالتأكيد أيضا يعيدنا إلى أن نفكر ونتأمل تصريحات كوشنر الأخيرة ونيكولاي ميلدينوف في الأمم المتحدة حول موضوع سلاح المقاومة الفلسطينية وتضخيم هذا السلاح في تجانس واضح مع إسرائيل وتصريحاتها حول نفس المسألة، وكأن مجلس السلام يريد أن يعطي مبررا لإسرائيل. زاد من المؤشرات قبل قليل، قبل ساعة عندما تحدث ترامب أو مصادر المصادر لرويترز عن فرض عقوبات على بعض ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية. هذا يعني أننا كفلسطينيين سواء كنا فتحاويين أو حمساويين، أي بمعنى المجموع الفلسطيني أصبح هو في تهديد مجلس السلام، أي بمعنى أن فكرة التهجير ربما تعمل عليها أمريكا وتضع مجلس السلام لإنقاذ صورة إسرائيل وتحسين صورة إسرائيل وإعطاء شرعية لقتلها تحت عناوين حماس، وأن الذين يقتلون هم من المقاومة الفلسطينية.
0: أشكرك من القاهرة الدكتور حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، كذلك كل الشكر لك ضيفي من رام الله الأستاذ نهاد أبو غوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. يضطر سكان غزة إلى العيش في المباني المتضررة كبديل قسري، وهو ما يهدد حياتهم ويتسبب عدم السماح بإدخال المعدات والآليات اللازمة بمشكلات أكبر. فلا يمتلك السكان القدرة على إزالة الأنقاض ولا حتى على البحث عن المفقودين تحتها. تقرير فرح زمان شوقي يستعرض بالبيانات والأرقام حجم هذه المخاطر التي تزيد من مشكلات سكان القطاع.
19: يعرف الجميع أن ما بعد الحرب لا يجب ما قبله، وفي حالة قطاع غزة تضاف إلى ذلك تراكمات فوق تراكمات، إحداها تراكم الركام أو ما سيصبح ركاما. فانهيار المباني المتضررة أساسا إثر القصف يعني ركاما يسقط على غزيين لا خيار أمامهم إلا السكن فيها، ويعني أنقاضا جديدة إلى جانب تلك المتراكمة التي ما زالت تنتظر طواقم وآليات ثقيلة لإزالتها وتمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع. هكذا يبدو قطاع غزة من السماء، وهذه النقاط الحمراء تظهر توزع المناطق المدمرة. تقول أرقام الأمم المتحدة إن نسبة الدمار في القطاع تزيد عن 80%، وفي مدينة غزة وحدها تصل إلى 92%، وهذا يعني تضرر أو تدمر أكثر من 200,000 منشأة ومبنى. تتوزع نسبها على الشكل التالي: نحو نصفها مدمر تماما، و30% مدمر بشكل كبير، بينما تضرر جزئيا نحو 20% منها. وطالما أن هذه هي صورة الحياة على الأرض هناك، لا يجد سكان القطاع ملاذا إلا الخيمة التي يقطنها أكثر من 800,000 شخص، أو يعيشون في المباني المتضررة التي يقطنها عشرات الآلاف إثر القصف والتدمير والتهجير. فتصبح الصورة على هذا الشكل، حيث يضطر السكان للاكتظاظ في أقل من 30% من مساحة القطاع إثر التضييق الإسرائيلي على مساحة العيش والحركة. أما مبرر كل ذلك فيرتبط بحالة ما بعد الحرب أيضا، فلا تلتزم إسرائيل بمخرجات خطة السلام ولا وقف إطلاق النار، ولا تفتح الباب لدخول المساعدات، ولا تسمح بإعادة الإعمار. فيضطر الغزي للعيش بين الركام والأنقاض التي يصل حجمها إلى نحو 60 مليون طن، تحتاج إلى سنوات لإزالتها بحسب تقديرات أممية، وتحتاج أيضا إلى معدات ثقيلة تمنع إسرائيل دخولها. في غزة حق العيش وحظر تدمير مقومات السكن يضرب بعرض الحائط. تحظر اتفاقية جنيف تدمير الممتلكات، وتصنف التدمير غير المبرر بالضرورة الحربية كجريمة حرب. ليس هذا وحسب، بل حظر البروتوكول الإضافي فيها تدمير المرافق وكل ما يساعد على البقاء على قيد الحياة كالبنى التحتية. ما يجري في غزة اليوم وآخره انهيار مبنى على رؤوس ساكنيه، يزيد المشاكل تعقيدا ويهدد بسقوط المزيد من الضحايا الذين يعيشون الآن في مبان آيلة للسقوط، وسيضافون إلى أكثر من 8,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض حتى اليوم في قطاع يعاني الحصار والتكدس وشح وسائل الإمداد.
0: والآن إلى أبعاد وتداعيات التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في السعودية، وكذلك اتساع جبهة المواجهة في اليمن، نتعرف عليها في فقرة سياق الحدث مع الزميلة وسيلة عولمي.
20: أهلا بكم في سياق الحدث. تصعيد عسكري جديد لأنصار الله الحوثيين، هذه المرة باتجاه مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم التحالف الذي أكد اعتراض مسيرة أطلقتها الجماعة وتوعد بالرد، معتبرا أن الحرمين الشريفين خط أحمر. تنفي جماعة أنصار الله الحوثيون استهداف المدينة، لكنها تؤكد استهداف شركة أرامكو في ينبع ومناطق أخرى في مسار موازي تتسع رقعة المواجهات في اليمن، وسط تحذيرات من الحكومة اليمنية بأن التصعيد تجاوز حدود الصراع الداخلي. فلماذا يوسع أنصار الله الحوثيون نطاق الأهداف؟ وما الذي يعنيه استهداف مكة المكرمة؟ وما هي انعكاسات ذلك على مشهد التصعيد الحالي وعلى السياقات الإقليمية؟ وهل تقود هذه التطورات إلى تغيير في معادلة المواجهة المفتوحة في اليمن؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف وهم السعودية، مجلس التعاون لدول الخليج، الحكومة اليمنية، وأنصار الله الحوثيون. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أهمها ما قالته الخارجية السعودية التي وصفت الهجوم بأنه اعتداء إرهابي باتجاه البلد الحرام، وأكدت أنه تكرار لممارسات ميليشيا الحوثي بانتهاك المشاعر المقدسة. الخارجية السعودية أكدت حق المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين، كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحسب بيانها. موقف مماثل صدر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الذي وصف استهداف أنصار الله الحوثيين لمكة المكرمة بالاستفزاز لمشاعر المسلمين. يمنيا، وصف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني وصف التصعيد الحوثي بأنه لم يعد شأنا عسكريا داخليا، وأضاف أن هذا التصعيد يحول اليمن لمنصة تهدد أمن المنطقة والمصالح الدولية في ظل الدعم الإيراني. الزنداني أشار إلى أن اعتداء الحوثي على السعودية لا يمكن فصله عن التصعيد بالساحل الغربي ضمن مشروع تدعمه إيران. أما أنصار الله الحوثيون فقد نفت الجماعة مزاعم أو استهداف مكة المكرمة، وقالت تواصل تعزيز نفوذها في مناطق استراتيجية في اليمن، كما نفى قياديوها وجود قوات إيرانية في صفوف الجماعة. هذا التصعيد سواء كان في السعودية أو في اليمن على جبهات عدة سنتعرف عليه أكثر على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. أهلا بك صهيب، إذا نتعرف على ملامح هذا التصعيد ومختلف الجبهات على الخريطة التفاعلية.
1: وسيلة، يمكن القول أننا إذا الآن مرحلة جديدة من هذا التصعيد، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن الاستهداف الحوثي في عمق السعودية، بالإضافة للتحركات في المنطقة الجنوبية الغربية من اليمن، وهي مسرح العمليات. لماذا؟ لأننا نتحدث عن السيطرة الحوثية على باب المندب وما آلات هذه السيطرة. ولكن إذا ما تحدثنا عن الوضع الميداني داخل اليمن، هذه الخريطة توضح مناطق السيطرة الجديدة لجماعة أنصار الله الحوثيين، بعد أن كانوا يصلون تقريبا بهذا الشكل، أي أنهم لم يتجاوزوا هذه المنطقة. المنطقة التي دخلوا إليها وسيطروا عليها هي هذه المناطق التي نتحدث عنها، وتحديدا وصولا إلى أطراف تعز، المخا، وصولا إلى باب المندب. وبالتالي توسيع هذه المساحة توسيع مهم للغاية، وتحديدا في المنطقة الساحلية كما تحدثنا للوصول إلى باب المندب. الذي يحدث الآن أننا إذا جبهة مفتوحة لا تزال، أو جبهتين إذا صح التعبير. الجبهة الأولى هي جبهة مقنبة الكدحة الوزاعية، هذه الجبهة هي خطوط التماس، لأن في تعز، قلب تعز، لا تزال القوات الحكومية موجودة. يحاول الحوثيون الضغط من الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية، بالإضافة إلى الضغط من جهة إب أيضا. هذا يوازيه أيضا محاولة للضغط من لحج للقوات الحكومية باتجاه تعز وأطراف تعز لصد التقدم جماعة أنصار للحوثيين في محيط تعز. وبالتالي الآن نحن أمام محاولة لتثبيت القوات في أماكنها، ومحاولة للالتفاف أيضا، لأن القوات الحكومية أيضا تريد الالتفاف والدفع نحو المنطقة الغربية للسيطرة أو لفك السيطرة الحوثية عن منطقة باب المندب وعن ذو باب، وصولا إلى المخا، وصولا إلى المنطقة الساحلية. ولكن يبقى التحدي الأبرز الآن المساحات الشاسعة، التضاريس الصعبة والتضاريس المتنوعة. نتحدث عن جبال شاهقة، نتحدث عن سهول، ونتحدث عن صحاري، وبالتالي التحرك سيكون صعبا بلا شك في هذه المعركة التي لا تزال مفتوحة. إذا تحدثنا عن السعودية، الضغط الأكبر لجماعة أنصار الحوثيين في السعودية كان على المنطقة الحدودية، أبها، خميس مشيط، نجران وجازان في هذه المنطقة، ولكن تعمق هذا الضغط باتجاه المنطقة الشمالية وصولا إلى مكة المكرمة، وقال الحوثيون إنهم استهدفوا أرامكو في ينبع. وبالتالي الضغط جماعة أنصار الله على السعودية يتجاوز المنطقة الحدودية إلى منطقة العمق، وتحديدا مكة المكرمة لما بها من أبعاد مهمة للغاية، مسألة استهداف مكة المكرمة، وأيضا مسألة استهداف شركة أرامكو للنفط في منطقة ينبع، لمحاولة للضغط على السعودية. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن مجمل العمليات الميدانية، لا يزال المحور الغربي أو الجنوبي الغربي من اليمن هو المحور الأساسي، ولكن الضغط على السعودية بلا شك سيكون له أبعاده.
20: شكرا جزيلا لك صهيب العصا على كل هذه المعطيات، والتي ستكون جزءا من النقاش هنا في الاستوديو مع ضيفي الدكتور بكيل الزنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. أهلا بك دكتور. لكن قبل النقاش معك نستعرض أبرز أولويات الأطراف، ومنها السعودية، هي تريد حماية أمنها وحدودها ومنع تحول اليمن إلى مصدر تهديد لأراضيها، كذلك الدفع نحو تسوية سياسية يكون فيها اليمن تحت سلطة حكومة شرعية معترف بها دوليا، إضافة طبعا إلى الحفاظ على إمدادات الطاقة. الحكومة اليمنية تريد توحيد البلاد وحصر سلاح بيد الدولة، استعادة المؤسسات، عدم استهداف دول الجوار من اليمن. أما أنصار الله الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الساحل الغربي ويخوضون مواجهات متزامنة في أكثر من جبهة، ولا ينفون انخراطهم ضمن محور تشكل إيران أساسا له، كما يوظفون لأجل ذلك قدرات عسكرية تشكل شاغلا إقليميا، خاصة مع اقتراب سيطرتهم من باب المندب. نرحب بك من جديد دكتور بكيل. اتهام سعودي، نفي حوثي لاستهداف مكة المكرمة، لكن كيف يمكن قراءة هذا المشهد التصعيدي؟
21: مرحبا بكم. أعتقد إذا صحت الأخبار، لأن جماعة الحوثي تنفي هذه التصريحات وتقول أننا لم نستهدفهم واعترفوا باستهداف محافظات المحادة للحدود مع السعودية، لكن ينفون تماما استهدافهم لمكة المكرمة. لكن إذا ما ثبت أنهم قد استهدفوا مكة بصواريخ أو طائرات مسيرة، فإن ذلك سينعكس ليس على مستوى الداخل اليمني فقط، بل سينعكس على مستوى العالم الإسلامي برمته، وبالتالي سنرى هنالك ضغوط كبيرة شعبية على حكوماتهم بأن يتحركوا. وشفنا اليوم هذا التحرك في باكستان وفي بعض الدول التي بدأت عبر شخصيات اجتماعية تتحدث وتخاطب الشارع في هذه الدول بأن هنالك اعتداء على الأراضي المقدسة. وبالتالي أنا لا أتصور أن هذا من مصلحة جماعة الحوثي أن يستهدفوا الأراضي المقدسة، لأنها ستنعكس سلبا حتى على مستوى الداخل اليمني عليهم إذا ما ثبت ذلك.
20: وكما قلت كان هناك تنديد إسلامي واسع لاستهداف مكة المكرمة، وهذا ما

0: محافظة يمنية، وبالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الضغط على الشرعية وعلى المملكة العربية السعودية باعتبار أنها الداعم الرئيسي للحكومة الشرعية. هذه السلوكيات الحقيقة أنا أتصور يعني شخصيا أنه إذا ما استمرت بهذا الشكل فسنذهب نحو توسع الصراع إلى أبعد مما يتصوره أو يمكن السيطرة عليه فيما بعد. لذلك هنالك خطاب عربي، هنالك خطاب خليجي، هنالك خطاب أممي حول هذه المسألة بأنه يجب وقف هذه الاعتداءات، وقف الهجمات على المملكة العربية السعودية. ستخلق أو ستنشأ أزمة اقتصادية أخرى إلى جانب ما هي عليه اليوم بسبب مضيق هرمز، وبالتالي وقف تصدير ما يقارب 7 مليون برميل من الخط يعني ميناء السعودي في البحر الأحمر سيؤثر حتما على السوق العالمية، وبالتالي مردودات هذه الانقطاعات عن تزويد السوق العالمية بالوقود على نتائج سلبية، وتداعياتها ستكون وكانت حاضرة بالأمس في مجلس الأمن عندما انعقد في مسألة الصراع في اليمن.
1: وكما تبعنا لكل طرف مطالب، لكن كذلك كل طرف على ماذا يراهن؟ لنبدأ بجماعة أنصار الله الحوثيين.
0: الثقيل، العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، نزع السلاح وتسليم السلاح الثقيل بيد الدولة، تأمين واستقرار اليمن داخليا بيد حكومة مركزية واحدة من أجل يعني السعودي. إذا نظرنا من زاوية السعودية تقول أن هذه جغرافية مهمة حيوية، 1500 كيلو شريط حدودي بيننا وبينهم، وبالتالي يجب أن تكون منطقة آمنة وهي عمق استراتيجي أيضا، وإذا ما ظلت مضطربة وإذا ما سيطر عليها فريق واحد هو مناوئ للسعودية أصلا فسيكون ذلك تهديد لأمنها القومي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بكيل زنداني، أستاذ الدراسات الأمنية المشارك في جامعة قطر. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 17 من شهر سبتمبر أيلول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني، وجهت الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لرجل يبلغ من العمر 50 عاما بعد حادثة يزعم أنه وجه خلالها إساءات عنصرية ومعادية للإسلام لفتاة مسلمة تبلغ من العمر 13 عاما على متن حافلة في سيدني. وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا بعد انتشار مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اتهامات لهذا الرجل بعد اتهامه بتوجيه إساءات عنصرية لفتاة مراهقة مسلمة على متن حافلة في منطقة سيدني الداخلية الغربية. وكانت الفتاة المسلمة البالغة من العمر 13 عاما في طريق عودتها من المدرسة يوم 10 من أيلول سبتمبر الجاري متجهة من محطة قطارات ستراتفيلد إلى جرينيكا عندما تعرضت لما وصفته الشرطة بسيل من الإساءات اللفظية. وكانت ترتدي الزي المدرسي الكامل وحجابا أثناء وقوع الحادثة. وأظهرت مواقع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة. وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرجل وهو يوجه للفتاة عبارات مسيئة من بينها أوصاف عنصرية وإهانة مرتبطة بخلفيتها الدينية إلى جانب قوله إنها لا تستحق أن تكون هنا. كما أظهر مقطع آخر اطلعت عليه الشرطة إن الرجل وهو يتحدث إلى امرأة محجبة تدخلت خلال الحادثة موجها إليها عبارات تهديدية. وألقت الشرطة القبض على الرجل في منزله بمنطقة جرينيكا يوم أمس قبل نقله إلى مركز شرطة بانكستاون. ووجهت إليه تهمة الملاحقة أو الترهيب بقصد التسبب بالخوف من أذى جسدي، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 5 سنوات. ورفضت طلبات الإفراج عنه بكفالة على أن يمثل أمام محكمة بانكستاون المحلية.

وقالت والدة الفتاة إن ابنتها اعتقدت أن الرجل كان يلتقط صورا لطالبة أخرى ترتدي الزي المدرسي الرسمي فتوجهت لتحذيرها. وأضافت إن الرجل بدأ بعد ذلك بمهاجمة ابنتها لفظيا قائلا إنها لا تستحق العيش في أستراليا وفقا لروايتها. وأشارت إلى أن ابنتها كانت تكرر خلال الحادثة إنها تبلغ من العمر 13 عاما، معتبرة أن استهدافها كان بسبب ارتدائها الحجاب. وقالت المديرة التنفيذية لسجل الإسلاموفوبيا في أستراليا عائشة علي إن الحادثة تعكس الارتفاع الكبير في البلاغات المتعلقة بالإسلاموفوبيا منذ شهر أكتوبر 2023. وأضافت إن استهداف فتاة مسلمة صغيرة في مكان عام يعكس استمرار التحديات التي تواجهها بعض الفئات في الشعور بالأمان داخل الفضاءات العامة. ووفق تقرير عن الإسلاموفوبيا في أستراليا نشر في العام الماضي، تم تسجيل 309 حوادث مباشرة ضد مسلمين بين تشرين الثاني يناير عام 2023 وكانون الأول ديسمبر عام 2024، وهو أكثر من ضعف المعدل السنوي المسجل في فترات سابقة. من جانبه قال النائب العمالي عن دائرة ستراتفيلد جيسون باتسون لي إنه شعر بالصدمة والغضب الشديد إزاء الحادثة، وأشاد بموقف الفتاة بعد حديثها عما تعرضت له، مؤكدا أن منطقة ستراتفيلد لن تتسامح مع أي إساءات عنصرية أو معادية للإسلام، خصوصا عندما يستهدف الأطفال. كامبرا. تستعد الحكومة الأسترالية لإعلان سياستها الجديدة الخاصة بالهجرة، مع توقعات بأن يكشف وزير الشؤون الداخلية توني بيرك عن تفاصيل الخطة خلال خطاب في نادي الصحافة الوطني هذا اليوم الخميس. وتأتي الخطوة في إطار جهود الحكومة للسيطرة على مستويات الهجرة الخارجية وتحقيق الأهداف الواردة في التوقعات الاقتصادية الرسمية. ومن المقرر أن يعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك هذا اليوم عن تفاصيل خطة حكومة العمال الجديدة للهجرة بعد أشهر من الترقب والتكهنات بشأن التغييرات المرتقبة في نظام التأشيرات. وينتظر أن يقدم بيرك الإعلان خلال خطاب أمام نادي الصحافة الوطني في خطوة تهدف إلى توضيح توجهات الحكومة بشأن إدارة مستويات الهجرة خلال السنوات المقبلة. وكان توني بيرك قد أشار في وقت سابق إلى نيته إجراء مزيد من التعديلات على نظام التأشيرات بهدف إبطاء وتيرة طلبات التأشيرات في بعض الفئات، وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوقعات الصادرة عن وزارة الخزانة فيما يتعلق بصافي الهجرة الخارجية إلى أستراليا. ويأتي الإعلان المرتقب في وقت يطالب فيه قطاع البستنة والسياحة بمزيد من الوضوح بشأن سياسات الهجرة المقبلة. وأعربت قطاعات الأعمال عن قلقها من تراكم طلبات تأشيرات العمل والعطلات، محذرة من أن التأخير في معالجة الطلبات قد يؤدي إلى نقص في العمالة خلال أشهر الصيف، خصوصا في المناطق الإقليمية. وقال توني بيرك إنه حاول التوصل إلى أرضية مشتركة مع المعارضة بشأن إدارة ملف الهجرة، وأضاف أنه كان يأمل في أن تتعامل المعارضة بشكل بناء لدعم منح وزير الهجرة صلاحيات إضافية تساعد على تنظيم صافي الهجرة الخارجية. وأشار إلى أن المعارضة لم توافق حتى الآن على إجراءات قال إنها تعلن تأييدها لها، كما أوضح أنه كان يفضل امتلاك أدوات أكثر استهدافا لإدارة ملف الهجرة. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن مضمون الخطة الجديدة أو الإجراءات التي ستدرج فيها، على أن تتضح الخطة بالكامل خلال الإعلان المرتقب هذا اليوم الخميس. كامبرا. أعلنت الحكومة الأسترالية إن قوات الدفاع الأسترالية بلغت أكبر حجم لها منذ عام 2001 بعد أن ارتفع العدد إلى نحو 64 ألف منتسب
في خطوة تعكس جهودا متواصلة لتعزيز القدرات العسكرية ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. ووفقا للأرقام الرسمية، نجحت قوات الدفاع خلال العام الماضي في استقطاب 8100 مجند جديد، وهو أكبر عدد من الملتحقين الجدد في عام واحد منذ 16 عاما، ما يضع الجيش الأسترالي على مسار تحقيق هدف الحكومة المتمثل في رفع القوة الدائمة الممولة إلى 69,000 فرد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز إن الحكومة ستواصل إصلاح أنظمة التجنيد وتعزيز برامج الاحتفاظ بالعاملين على المدى الطويل بهدف بناء قوة دفاعية أكثر جهوزية واستدامة. ويأتي هذا التوسع في إطار الأهداف التي أكدتها استراتيجية الدفاع الوطنية لعام 2026، والتي شددت على أهمية توفير مسار واقعي وممول لتوسيع القوى العاملة الدفاعية باعتبارها عنصرا أساسيا في تعزيز الأمن القومي الأسترالي. كما تتزامن خطط التوسع البشري مع استثمارات دفاعية ضخمة أعلنت عنها الحكومة الأسترالية، وتشمل تحديث القدرات العسكرية وتطوير الصناعات الدفاعية المحلية وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، بما في ذلك مشاريع الغواصات العاملة بالطاقة النووية في إطار اتفاقية أوكوس. ويرى خبراء الدفاع إن استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بات يمثل أحد أكبر التحديات أمام الجيوش الغربية في ظل المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص على المهارة التقنية والهندسية المتقدمة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تبسيط إجراءات التوظيف وتوسيع برامج التدريب والحوافز المهنية. وتشدد استراتيجية الدفاع الوطنية على أن تنمية القوى العاملة تعد عاملا حاسما في تحقيق أهداف التحدي العسكري خلال العقد المقبل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا أبا الندى، اختر لنا اليوم موضوعا من عندك، فقد يكون صيدك أغزر من صيدنا، وإنك لعارف ما يجب أن تتفتح عليه قلوبنا من محاسن المعارف، والمعرفة ضالة المؤمن التي يلتقطها حيثما وجدها كما يلتقط الحكمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. فامضي بما تريد أن تمضي فيه، واختر لنا ما قد يخطر لك في بال، وتوكل على الله، فهو الذي يلهمك القول لتنزل كلماتك في مواضعها من الأفئدة الواعية، ورب كلمة هادية تجعل العبد قريبا من ربه مستغفرا لذنبه، وإن أجرك إلا على رب العالمين.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله المهتدين الهادين إلى سبيل الله، وعلى أصحابه الأكرمين. أما بعد، فيا أبنائي ويا إخواني، لقد تحدثنا فيما سبق عن نعم الله التي لا يحصيها المحصون ولا يحيط بها الحاسبون، واليوم أحدثكم عن نعمة من تلك النعم التي توجب على العبد كثرة الحمد، أعني بها نعمة العقل التي تعصم العقلاء من الهلاك والتردي في أودية الهوى ومزالق الشهوات.
2: أكرم بما اخترت لنا يا أبا الندى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتنز المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. فالعقل يا أبنائي هو النعمة الكبرى التي اختص الله تعالى بها الإنسان وميزه بها عن البهائم، فالإنسان يسترشد بعقله المفكر والبهائم لا تعقل، لكن الله تعالى قد سيرها بالإلهام ليدفعها إلى ما ينفعها ويردها عما قد يضر بها أو يرديها. وفي ذلك قال الله تبارك وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ففي هاتين الآيتين الكريمتين جاء ذكر الإلهام للنحل، وجاء ذكر التفكير للإنسان الذي هو مناط بالعقل، وذلك في قوله تعالى: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
2: الله أكبر. الله أكبر.
1: فأنت يا ابن آدم بالعقل لا بالجسم إنسان، وأي نعمة أجل من ذلك العقل الذي ربط الله به التكليف وبه يتفاضل الناس، لأنه النور الذي يضيء لهم الطريق، فبه يعتبرون وبه يفهمون كلام الله وهدي نبيه وصلى الله وسلم على رسوله القائل: أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي هذا الحديث الشريف معنى جليل، وهو أن قليل العقل يقصر عن فهم الحقائق وإدراكها فيبادر إلى إنكارها، وإذا نال من الحكمة نوالا كانت عليه وبالا. وقد روى ابن عساكر عن ابن عباس قول عيسى بن مريم عليه السلام: لا تضع الحكمة عند غير أهلها فتظلموها. اللهم إنا نسألك السلامة في العقل والدين، وأن تجنبنا ما يذهب بعقولنا يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين.
1: وأن للعقل أسماء، ولكل اسم معنى يدل عليه ويشير إليه، منها العقل واللب والحجة والحجر والنهى. وإنما سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن ركوب شهواته، وسمي لبا لأن اللب معناه خالص كل شيء ومحضه. وفي القرآن الكريم يا أولي الألباب، أي يا أولي العقول. وسمي العقل حجة وهي الفطنة، فيقال حاجيته فحجوته، أي فاطمته بالأحجية فغلبته. وسمي حجرا لأنه يحجر عن ركب المناهي، ومنه قولك حجر الحاكم على فلان. ويقال للرجل إذا كان ضابطا لنفسه، رابطا لجأشه، مالكا لأربه، إنه لذو حجر. وفي القرآن الكريم هل في ذلك قسم لذي حجر.
2: الله، الله أكبر. الله، الله.
1: وسمي النهى لأن إليه ينتهي الذكاء والمعرفة والنظر، وهو نهاية ما يمنح العبد من الخير المؤدي للصلاح في الحياتين. وفي القرآن الكريم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. يا مانح النهى، سبحانك ما أعظم عطاءك.
1: يا أصحاب العقول، إن صاحب العقل مسؤول، وما نجا ونال المرتجى إلا من استرشد بالحجة وفرض سلطان عقله على جوارحه واستضاء بنور الله تعالى ومضى قدما ليبلغ مرتبة الطاعات وحسن العبادات. من عطل هذا الجزء العامل عن العقل ما هو بعاقل. وأن أولي الحمق من يسايرون الأهواء، لو كانت لهم عقول سليمة لما ارتكبوا الآثام وغرفوا من حياض الحرام وأحلوا ما قد حرم الله من خبيث الشراب والطعام. فالعقل العقل يا أولي النهى. واذكروا أن إلى الله المرجع والمنتهى. ورضي الله على أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه القائل ربي من أعطيته العقل فماذا حرمته، ومن حرمته العقل فماذا أعطيته.
2: كرم الله وجهه.
1: ما أشد البلاء يا إخواني على من أعطوا عقولا فتصرفوا تصرف البلهاء الأغبياء. إن العقل هو أداة الفهم والطريق السالك إلى مرابع العلم، وهو المصباح الذي ينير عتمة الدجى لأصحاب الحجة. قال حكيم من الحكماء رب اجعل نعم الدنيا كلها تحت أقدام الحمقى وأعطني عقلا غير مضطرب.
0: نعم ما طلب، وسبحان من وهب، وطوبى لمن غلب عقله شهواته. وما جدوى الحياة إذا لم يزينها عقل راجح وعمل صالح يا أبا الندى.
1: يا هادي.
3: ولماذا وقع بينك وبين زوجك سوء التفاهم يا مفيدة؟
4: من أجل الأولاد يا سيدتي. زوجي عاطفي إلى أقصى حد، لو طلب منه الولد أن يأتي له بلبن العصافير لحاول أن يأتي له بها، وهو يعلم أن هذا ضرب من المستحيل.
3: هذا خطأ، الولد من طبعه أن يتمادى في طلباته إلى حد البطر، هذا إذا وجد من أبيه أو أمه إجابة لرغباته، وقد يتعب في مستقبله ويتعب والديه معه.
4: هذا ما أنا حاسبة حسابه، وكلما قلت له يا أحمد طريقتك مع الأولاد تضر بهم يصيح بي أن أسكت ولا أتدخل بينه وبينهم، لذا ترين أننا نعيش في بيتنا ونحن على طرفي نقيد، فلا أنا يرضيني تصرفه ولا هو يرضيه تصرفي إزاء الأولاد.
3: ولما لا تفهمينهم في أثناء غياب أبيهم بأن الدلالة وكثرة الطلبات لا تليق بالولد العاقل؟ فربما لو أنك حاولت ذلك لنجحت في عملك.
4: أقسم لك بأنني فعلت ذلك مرارا، ولكن ما أبنيه أنا يهدمه الأب في ساعة.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل. مثل هذه الحالات تحتاج إلى تعقل، وأن يلفت نظر زوجك إلى هذه الناحية المهمة في تربية أولاده، ويجب أن لا يظن بأن كثرة الحنان تفيد الطفل.
4: كان من المفروض أن أعاملهم أنا بهذه المعاملة وأغدق عليهم من حناني وعطفي كعادة كل أم، ولكن حين رأيت زوجي هو الذي يدلل عملتهم بشيء من الشدة لأستطيع أن أحد من ميوعتهم.
3: ألا زال زوجك يرتاد النادي كعادته يا مفيدة؟
4: أجل، وهو كثيرا ما سمع أبا الندى يتحدث عن أصول تربية الأولاد وكيف يجب ألا نجاريهم في جميع رغباتهم، ولكن مع الأسف كل هذا لم يؤثر في عواطف زوجي.
3: سأكلم أبا الندى بذلك إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يوفق في إقناع أحمد ويفهمه بأنه على خطأ فيما يبديه نحو أولاده.
4: أشكرك على عملك، وأطلب من الله أن يجد أبو الندى عند أحمد آذانا مصغية وقلبا واعيا لأتخلص من هذه الأمور المضنية يا سيدتي.
1: أتعرف يا أحمد بأنني آسف جدا لحالتك؟
5: ولماذا يا أبا الندى؟
1: إنك تأتي إلى هذا النادي وتسمع ما تسمع ولكنك تنسى ما قيل.
5: وما الذي سمعته ولم أعمل به لا سمح الله؟
1: كم من مرة تحدثنا عن كيفية معاملة الآباء للأبناء، ومع ذلك فأنت لازلت تنزل عند مشيئة أولادك حتى أصابه البطر، وسيتأصل في نفوسهم حب الأنانية يا رجل.
5: أنا لا أنكر بأنني ضعيف الإرادة تجاههم، ولهذا سبب له علاقة في حياتي يا أبا الندى.
1: وما ذاك السبب يرحمك الله؟
5: أنت تعلم بأنني نشأت يتيما وقد ذقت ألم الحرمان، ويوم رزقني الله من فضله وأصبح لي أولاد رحت أغمرهم بعطف زائد، كأنني بذلك أعوض عما كنت فقدته أيام طفولتي.
1: هذا شيء لا أنكره عليك، ومن ذاق طعم الحرمان لا يستطيع أن يرى أثره على الآخرين، معك حق. ولكن يا ولدي، من أحب أولاده عرف كيف يوجههم توجيها حسنا، فلا هو يبدي لهم كل ما عنده من حنان وعطف، ولا هو يشدد عليهم، وخير الأمور أوسطها.
5: إذا كان هذا هو الأحسن فقد أصبح من واجبي أن أضغط على إرادتي وأغير مجرى حياتي معهم ضنا بصالحهم وحفظا لمستقبلهم.
1: هكذا يتكلم الإنسان العاقل يا أحمد.
5: إني لا أشكرك على حسن توجيهك، ولك من الله الجزاء الأوفى يا أبا الندى.
1: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: تابعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقبل رمضان كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بالمسجد، ربطه بالمرشد الرباني، ربطه بالصحبة الصالحة. واليوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعية. أيها الإخوة الكرام، من أجل أن ترى جيلا يحمل هم المسلمين، من أجل أن ترى جيلا يحمل هم أمته، من أجل أن ترى جيلا يخرج من ذاته إلى الخلق، هناك نموذج معاصر هو إفراز تراكمات كثيرة. هذا النموذج عبر عنه شاعر جاهلي، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. النموذج المعاصر تراه صارخا في الغرب وموجودا في الشرق. إنسان همه شهوته، همه دخله، همه مصلحته، ولا يعبأ بأحد. هذا الإنسان لا يمكن أن ينصر أمته، ولا أن ينهض بمجتمعه، ولا أن يحمل هم المسلمين، ولا أن يكون عنصرا فعالا في رقي أمته. إفرازات التربية السيئة، إفرازات التربية التي لا تعتني بالقيم الإسلامية، إفرازات التربية العلمانية، إفرازات التربية التي ألفها أهل الكفر، هذه التربية تفرز إنسانا لا ينتمي إلا إلى نفسه، لا ينتمي لأحد إطلاقا. هذا النموذج كما قلت قبل قليل تجده صارخا في الغرب. أضرب لك مثلا، إنسان مضجع تحت شجرة تفاح، والمثل تركيبي، رأى تفاحة زاهية اللون في أعلى الشجرة وبيده منشار كهربائي، فمن أجل أن يأكل هذه التفاحة قطع جذع الشجرة وأخذ التفاحة وأكلها، همه هذه التفاحة. أما قطع الشجرة وألغى خيرها وكانت تعطي الناس من عشرات السنين، فالإنسان إذا ربي تربية علمانية أو ربي تربية مادية أو ربي تربية على نمط أهل الغرب لا يهمه إلا ذاته، لا يهتم بأحد. هذا الشعار رفعه من؟ رفعه نيرون، قال من بعد الطوفان، والذي همه نفسه وهمه دخله وهمه مصلحته لا يمكن أن تقوم أمة على هذا النموذج. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. إن أردت لهذا الجيل أن ينهض بهذه الأمة، إن أردت أن تستمع الأخبار السارة للمسلمين، لا بد من أن تبدأ بالصغار، لا بد من أن تبدأ بالصغار. وأعود وأكرر، الأطفال أطفالنا هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، إنهم المستقبل. المتقدمون في السن هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والصغار هم المستقبل. فمن أجل أن تنجح تربية الأولاد في الإسلام لا بد من أن تربط الطفل مع الدعوة الإسلامية. الحقيقة أول شيء يجب أن تعري هذه الحضارة المادية، يجب أن تبين مثالبها لئلا يتعلق الطفل بها. قد يتعلق الطفل بها فينسى دينه. الطفل همه السيارات والمركبات والطائرات والآلات والكمبيوتر والآلات التصوير، يعني كيانه كله، كيان الطفل كله هذه المخترعات. أما حينما تربيه تربية دعوية، تربيه أن يلتفت إلى الكون وما فيه من آيات باهرات، تربيه أن يلتفت إلى القرآن وما فيه من منهج قويم، إلى سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، حينما تربط هذا الطفل بالدعوة العامة. الدعوة العامة فيها هدم وفيها بناء، ولن يقوم بناء إلا على هدم. يعني مثلا أنت حينما تسمح أن يشاهد ابنك عملا فنيا فيه بطل إيجابي، هذا البطل يشرب الخمر ويختلط مع النساء وزوجته تمشي بلا حشمة إطلاقا وهو البطل الأول في القصة، فالطفل ماذا يصنع؟ يعظمه على ما به من انحراف. فالحقيقة أنه مناهج التعليم ينبغي أن تكون مدروسة، الأعمال الفنية ينبغي أن تكون مدروسة، لأن الطفل أحياناً يتغذى بها. فإن أردت جيلاً ينهض بأمته، يحمل هم أمته، يسعى للنهوض بأمته، لا بد من أن تربطه بالدعوة الإسلامية. فالدعوة أحد أكبر وسائل تعرية الكفر، تعرية العلمانية، تعرية العولمة، تعرية الغرب. طبعاً في إيجابيات، والخمر فيها إيجابيات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما في إنجاز حضاري سيء إلا وفيه إيجابيات. نحن نبتعد عن الشيء إذا غلب شره على خيره. الآن بعد أن تعري مجتمع الكفر، مجتمع النفاق، مجتمع المادة، مجتمع القسوة، مجتمع الكذب، مجتمع الإباحية، مجتمع الاختلاط، مجتمع ترك العبادات، مجتمع تعظيم الغرب، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. بعد أن تعري هذا المجتمع لا بد من أن تبث الأمل. أخطر مرض يصيب الأمة يأس. بربكم، الفرنجة أقاموا في الشرق قرابة كم سنة؟ 90 عام، 90 عام، واحتلوا القدس واحتلوا أنطاكية وحمص وحلب والشام أبدا. فلو أنه أيقظنا أناسا من قبورهم عاشوا هذا الاحتلال وهذا القهر وهذا الطغيان، ماذا يقول؟ انتهى المسلمون، ما بقى في أمل. فلو علم أن هؤلاء الفرنجة رحلوا معنا في أمل، والآن الأعداء احتلوا. كم مضى على احتلالهم؟ 60 عام تقريبا، 65 عام. الفرنجة جلسوا 90 عام وانتهوا. التتر اقتحموا هذه البلاد. بيقول لك برج الروس، انت منتبه لمعنى الاسم؟ هولاكو جعل بروج من الجماجم، بروج 50,000 جمجمة على شكل هرم، كانت هذا برج الروس بالأصلاع. جاء على هذه البلاد طغاة، تيمورلنك، هولاكو، التتار، الفرنجة، الإفرنسيون، ورحلوا في النهاية. والإسلام باقي، والإسلام شامخ. أهم شيء ألا ننهزم من الداخل. يعني الله له امتحانات عديدة، من أصعب امتحاناته حينما يقوي الكافر، يقوي، يفعل ما يريد، يملي إرادته على كل الشعوب معه قوة كبيرة جدا، يملي عولمته، يملي إباحيته، يملي ثقافته، يمنع الثقافات الدينية، يمنع. حينما يقوي الله الكافر لحكمة يريدها يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ وين الله؟ هذا امتحان صعب جدا. ففي مثل هذا الامتحان الصعب ينبغي أن يكون جزء من الدعوة إلى الله بث الأمل في النفوس. يعني بعد 90 سنة صعد الخطيب المسلم منبر المسجد الأقصى وألقى خطبة اهتزت لها رمال البيد. بدأ بخطبته: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر هؤلاء مرة ثانية. اليأس دليل الكفر، اليأس دليل الجهل، اليأس هو يأس من رحمة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما لم يجعل الله المؤمنين أقوياء على مدى التاريخ؟ هيك. لما لم يجعل الله المؤمنين أقوياء على مدى التاريخ؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو كان الأمر كذلك لأصبح أهل الأرض منافقين للمؤمنين. لكن في وقت إن أعلنت إسلامك تحاسب، ومع ذلك أنت مسلم. في علماء يقولون الإنسان يتدين عند الفقر بس، أو عند المرض، أو عند القهر. هناك أناس أقوياء متدينون، هناك أناس أصحاء متدينون، هناك أناس أغنياء متدينون. فالله عز وجل يجعل الأيام دولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتصر في أحد ولا في حنين، فمن سنة الله الكونية أنه ينصر المؤمنين تارة والكفار تارة أخرى. نحن جاء ترتيبنا بالحياة الكفار أقوياء جدا، لذلك الأخبار من دون إيمان باليوم الآخر تعمل جلطة بيموت واحد رأسا، من دون إيمان باليوم الآخر الأخبار مزعجة جدا. لكن أنا مهمتي كداعية، مهمتي كمعلم، مهمتي كأب أن أبث روح التفاؤل والثقة بالله عز وجل. الأمر بيد الله وحده، إليه يرجع الأمر كله. هذا الطفل ينبغي أن يعتز بدينه، أن يرى أن الأمر بيد الله لا بيد زيد أو عبيد، الأمر بيد الله لا بيد وحيد القرن، بيد الله وحده. والله عز وجل حينما خلقني لم يسلمني إلى أحد، لماذا يأمرني أن أعبده؟ لماذا يقول لي إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه؟ لأن أمري بيده فقط لا بيدي سواه. لو ذهبنا إلى بلد إسلامي، يعني أراد بعض من كان على سدة الحكم أن ينهي الإسلام كلياً، هل انتهى الإسلام؟ لا، لم ينتهي الإسلام، لأن الله عز وجل يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. أنت إن رأيت إنسان يحاول إطفاء الشمس بنفخة من فمه بماذا تتهمه؟ الشمس. فإذا كان من سابع المستحيلات ولا واحد بالمليار ولا واحد بمليار مليار مليار مليار يمكن أن يطفئ الشمس، فكيف بإنسان يريد أن يطفئ نور الله عز وجل؟ الإسلام باقي، والإسلام يتنامى، وعظمة هذا الدين أنه كلما قمعته ازداد قوة. والله حدثني أخ قال لي جاءتنا كمية مصاحف، كمية غير معقولة، وحاجزة محل كبير جدا بمركز إسلامي بأمريكا، وفي عندنا مشكلة، نحن في أمس الحاجة إلى مكان هذه المصاحف، ما في عليها طلب منوب. بعد أحداث أيلول لو عنا 10 أضعاف ما بقيوا، لو عنا 100 ضعف ما بقيوا. إقبال على كتاب الله وعلى كتاب إسلامي بشيء لا يصدق. والآن أخواننا الكرام، على الشبكية الإسلام يحارب في كل مكان، أما في الحقيقة الإسلام يتنامى في كل مكان. الآن أسرع دين في النمو في العالم هو الإسلام. كنت أستمعك قبل يومين في الإذاعة وأنا بمركبتي أنه الإسلام في فرنسا ثاني دين، 3 وزراء مسلمين، 5 أعضاء بالمجلس بالبرلمان، والعالم الفلاني مسلم والعالم الفلاني مسلم. والله شيء جميل. لكن هذا اللي عم يتكلم قال والراقصة الباليه الفلانية مسلمة كمان، يعني يتباهى أنه

0: أحياناً أنت تؤخذ بدولة تعتني بشعب عناية تفوق حد الخيال، لكنها تذبح الشعوب، هل تحترمها؟ لا والله، هذه دولة عنصرية. يزرع للكلب مفصل، هل عندنا زراعة مفصل؟ شيء غالي كثير، يعني بالمئات الألوف، هو ثمنه 100,000 المفصل وبده 200-300,000 ثانيات. يزرع للكلب مفصل، يزرع للكلب سن، يبدل شريان للقلب الكلب، للكلب طبيب نفسي، معه كآبة، لأنه معه كآبة. دخل واحد لسوق، سوق فخم جدا، ما صدق هالمعلبات الفخمة، فملأ سلته من هذه المعلبات وهو يحاسب. سألته الموظفة: أعندك كلب؟ قال: لا. قال: أرجعه، هذا كله طعام الكلاب. في تفوق كبير. فينبغي أن تبث في روح أولادك إن كنت أبا، وروح طلابك إن كنت معلما، وروح إخوانك إن كنت داعية، أن هذا الإسلام هو دين الله، وأن الله لا يتخلى عنه أبدا، وأنه ينصره بطريقة عجيبة، ينصره بطريقة عجيبة. فلا بد من أن تربط ابنك ربطا دعويا. أولا يجب أن تعري هذه الحضارة، يعني مثلا أنا قرأت في الإنترنت أنه سفير دولة عظمى عظمى هي قطب العالم الأول، سفيرها في بوخارست، لا بد من أن يقام له حفل لوداعه وإعطائه أوراق الاعتماد ليقدمها للدولة التي هو فيها سفير. والعادي أن هذا الحفل مختلط، يعني المدعو مع زوجته. فالمفاجأة أن هذا السفير لدولة عظمى عظمى معه شريكه الجنسي، رجل شاذ، فهذا ينبغي أن يعرى. لا بد من أن تقول: الوزير الفلاني يقول عن نفسه إنه شاذ جنسيا. لا بد من أن تعري هذه الحضارة، حضارة إباحية، حضارة أساس المال والجنس، يعبدون المال والجنس من دون الله، هذه الحضارة. هذه الحضارة صالحة للدنيا فقط، عند الأغنياء من الناس، لا عند الضعفاء والفقراء، لكن الذي يفعل فعلهم سوف يلقى حسابا عسيرا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبا فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 735 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 66 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وقرا معايا الآية 212. النهاردة احنا هنتدبر فقط الآية 212، لكن ما تتصوروش ان التدبر بتاعها هيكون بسيط، يعني من اكتر الآيات اللي فيها تدبر بصراحة. يعني اقرا كده معايا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. تعالوا الأول أعد لكم مواضع التدبر اللي في الآية. زينا فعل مبني للمجهول، مين اللي زين؟ زينا للذين كفروا. طب وهو الدنيا مش بتزين للذين آمنوا؟ يعني لازم يكون زينا للذين كفروا وربنا مش بيزين للذين آمنوا؟ يعني احنا عندنا مثلا في سورة آل عمران ربنا قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أو تزينه زين للذين كفروا الحياة الدنيا. ما هي الدنيا مش حلوة؟ يعني أمال هي حقيقة الدنيا إيه؟ يعني زينت، يعني هو في حاجة بيتحط لها ميك اب عشان تستخبى؟ يعني زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. ليه بيسخروا منهم؟ ومين اللي يستحق السخرية؟ مين اللي المفروض يسخر من مين؟ ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ليه ما قالش والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة؟ يعني هم بيسخروا من الذين آمنوا. نتوقع ان القرآن يكمل يقول والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، قال لك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هو في فرق. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طب وهل في الدنيا هما مش فوقهم؟ هما مين اللي فوق مين في الدنيا؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما علاقة الرزق دلوقتي بالكلام عن الكافرين اللي بيسخروا من المؤمنين؟ ايه علاقة الرزق في الموضوع ده دلوقتي؟ آية واحدة ومش طويلة، ومع ذلك فيها اكتر من 7-8-9 مواضع للتدبر، مش معقولة. تعالوا نبدأ بأول نقطتين لأنهم مرتبطين ببعض. زين فعل مبني للمجهول، مين اللي زين؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا. أكيد ربنا مش هيزين الحياة الدنيا للكفار عشان يكفروا، يعني مادام للذين كفروا يبقى أكيد الشيطان هو اللي زين له. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيزين أيضا، وشفنا الآية في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إيه الفرق بين تزيين الله سبحانه وتعالى للناس الحاجات دي وبين تزيين الشيطان للذين كفروا الحياة الدنيا؟ أولا الحاجات اللي ربنا زينها للناس دي ما هياش حرام، لكن لما الشيطان يزين بيزين كل حاجة بقى في الدنيا، ويزين الحرام ويزين المعاصي ويزين كل ده. لكن لما ربنا زين هذه الشهوات لولا تزيين الله لهذه الشهوات كانت الدنيا انتهت. لولا غريزة الغريزة الجنسية كانت الدنيا انتهت. لولا غريزة الأمومة والشعور بالرغبة في البنين، وزينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ما كانش هيبقى فيه إنجاب، كانت الدنيا هتنتهي. يعني إيه اللي يخلي امرأة تتحمل ألام الوضع الرهيبة ومتاعب وألام حمل 9 شهور؟ وإيه اللي يخلي الراجل يتحمل بقى مسؤوليات وصرف وبيت إلا أن يكون فيه غريزة بتدفع لذلك، سواء الغريزة الجنسية أو غريزة الأمومة. فلولا الغريزتين دول البشرية كانت تنتهي، وباقي الشهوات المادية بقى اللي هي حب الذهب والفضة والأنعام والحرث، معناه إيه؟ غريزة التملك. على فكرة أنا قلت غريزة الأمومة، لكن ما فيش غريزة اسمها غريزة الأبوة، مش تبقى عارفين. لكن في حاجة اسمها يعني الرجل يحبني وعنده أولاد، لكن في غريزة اسمها غريزة الأمومة. لكن غريزة التملك موجودة عند الناس رجال وستات. لولا غريزة التملك ما كانش الناس هتشتغل وتستثمر وتجمع المال، وبالتالي تخرج الزكاة وتعطف على الفقراء. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي زين هذه الشهوات من أجل استمرار النوع، استمرار النوع الإنساني، ومن أجل تطور النوع الإنساني. الشيطان يجعل الإنسان يحب هذه الشهوات أكثر من الله. فين بقى الكلام ده؟ في سورة التوبة. سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الخلل في أولويات الإنسان هو ده اللي منهي عنه، اللي يقلب الإنسان من إنسان صالح ومؤمن وتقي إلى إنسان فاسق، هو إنه يحب الدنيا ويحب ماديات الدنيا ويحب شهوات الدنيا اللي هي شهوات حلال أصلا وجائزة، وجائز إن الإنسان يحبها، إن يكون يحبها أكثر من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ده يقلبه إلى إنسان فاسق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نرجع للآية بتاعتنا 212، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. يبقى الشيطان يزين بطريقة فيها مبالغة وفيها إخفاء للعيوب وللمخاطر، بحيث الإنسان يقع في حب هذه الشهوات والماديات فتطغى على قلبه، فيبقى مستعد يضحي بالدين من أجل الماديات ومن أجل الدنيا. طالما أن الشيطان يزين، فكان لابد أن ربنا يزين أيضا، وإلا سيقع الناس جميعا في مصيدة الشيطان. فبدأنا نتتبع بقى كلمة زين وتزيين وزينة، قصة كبيرة جدا دي في القرآن. وجدنا أن هناك ما يسمى بالتربية الجمالية في القرآن. تصدق بقى؟ يعني القرآن بيربيك تربية إيمانية وتربية روحية وتربية وتزكية، لكن عندك حاجة اسمها تربية جمالية. مثلا نجد في سورة فاطر، بص انت اكنك هتتفرج على لوحة مرسومة دلوقتي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. لوحة فيها سماء وأمطار وثمرات من كل الألوان، وجبال بيض وحمر وسود، وناس وخيل وجمال وحيوانات من كل الألوان والأنواع، بني ادمين من كل الالوان، يعني هتلاقي بني ادمين سود وبيض وعرب وهنود واسيويين وصفر، وكل ده موجود، وحيوانات ايضا من كل الانواع. لوحه رائعه. في ايه الهدف؟ طيب ايه الهدف من هذه التربيه الجماليه؟ ليه ايه زي دي فيها الجمال ده تنزل على ناس في الباديه في الصحراء، او ناس عايشين في الجبال، او ناس في الغابات، او الناس اللي قاعدين في مكاتبهم بيعملوا عمليات حسابيه وبيحسبوا قيمه اسهم شركات في سوق المال والاعمال وبيبيعوا ليه؟ ناس حياتها كلها بين الارقام. ليه الايه دي بتربي فيهم ايه؟ الهدف هو تربيه التذوق الجمالي في الانسان، الجمال، الاحساس بالجمال. لما ربنا في سوره الصافات يقول إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بيقولك الكواكب دي والنجوم دي زينة. يعني يا بني آدم ما تبصش للسماء والنجوم نظرة سطحية، أو نظرة أنا أستفيد منها إيه، انظر نظرة المتذوق للجمال، انظر على اللوحة الجميلة سودة خالص الخلفية بتاعتها وفيها نقاط لامعة مختلفة اللمعان وقمر وحاجة جميل، تشعر ان القرآن بياخد ايدك وبيدخلك متحف فني تتفرج على لوحات جميلة ورائعة والوانها متناسقة غصب عنك. هتتعلم التذوق، يعني هتتعلم التذوق ليه؟ لان وسيلة الشيطان الاساسية في خداع الناس هي تزيين المعصية. زين لهم الشيطان أعمالهم، جت بتاع 6-7 مرات في القرآن. الشيطان ما بيقولش لحد اشرب الخمر واعصي ربك أبدا، لا يأمر بالمعصية، لا يقول لحد اعصى، لا يمكن يقول حد يعصى ربه، لكن الشيطان يخلي الإنسان ينسى ربه فأنساهم ذكر الله. تمام؟ مدام يخلي الإنسان ينسى الذكر بالتالي الإيمان بيضعف. ما احنا قلنا الذكر هو الشاحن اللي بيشحن القلب بالإيمان، مدام نساك الذكر إيمانك هيضعف، إيمانك هيضعف المناعة هتقل، المناعة قلت يزين المعصية بقى. فيقول للإنسان عارف الكاس ده شفطة بس منه هيزيل الهم والغم والاكتئاب اللي على قلبك ده، هيروح تماما، خد بس شفطة وجرب، فيزين المعصية. لكن التربية الجمالية بقى اللي القرآن بيربيها لك أو بيربيك عليها تجعلك ترى الجميل جميل فعلا وترى القبيح قبيح، فلا يستطيع الشيطان إنه يخدعك ويزين لك القبيح. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. طالما قال أن الحياة الدنيا زينت للذين كفروا يبقى الحياة الدنيا ليست جميلة أو جميلة، لكن ليس بهذه الدرجة اللي تجعل الكافر يتمسك بيها ومستعد لارتكاب الجرائم من أجلها والمعاصي من أجلها. طب هو ليه بيعمل كده؟ لانه مش مؤمن بالاخره. فاللي ما عندوش غير حياه واحده اللي هي الدنيا ملهاش منافس، خلاص هيخربها، ما في غير حياه واحده يعني النار هنا والجنه هنا. اللي ما عملش الملايين وعجاب البيت اللي بحمام سباحه وجاب العربيه اللي مش عارف ايه بتاع يبقى خلاص دخل النار، ما عندوش جنه ونار تاني. فيازم يحقق الامريكان دريم ده والحاجات اللي عشان يبقى دخل الجنة خلاص، عاش بقى غلبان او فقير او مش عارف ايه او بتاع يبقى هو دخل النار، ما عندوش حاجة تانية، مفيش منافس للدنيا دي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا. زين للذين كفروا يعني هم اتخدعوا دلوقتي، هي الحياة اللي مش حلوة قوي كده زينت لهم بان اتحط عليها شوية مكياج كده، فلو اتشال المكياج ده ولا الميكب ده هتطلع دميمة جدا مش اللي هم مخدوعين فيه ده. فهم ناس مخدوعين ومع ذلك بيسخروا من المؤمنين اللي شايفين الدنيا على حقيقتها، ويسخرون من الذين آمنوا. ادي حاجة، ده معنى كان لازم تفهمه وانت بتقرأ. هي زينت، يعني في ناس اتخدعت دلوقتي، ما بيقولك لبس البوصة تبقى عروسة، مش كده؟ التزيين بيغير كل حاجة، بتبقى حاجة صعبة جدا ووحشة جدا تتغير تماما بشوية ايه، تزيين. زين للذين كفروا، دول مخدوعين دلوقتي الحياة الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا. هم اللي بيسخروا. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. غريبة قوي، هم سخروا من الذين آمنوا. نتوقع ربنا يقول والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، لكن لا، قالك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ايه الاعم؟ انه الوصف العام وانه الوصف الخاص. العام هو الذين آمنوا، من المؤمنين اتقياء او متقين. فالذين اتقوا دول مجموعة من الذين آمنوا اللي حصل سخرية منهم، دول هم اللي فوقهم يوم القيامة. طب ايه الفرق؟ ليه؟ مش معنى ده معناه سبب الانخداع، سبب عدم الانخداع هو التقوى. تقوى يعني انت بتتقي، يعني بتحمي نفسك من حاجة، بتمسك درع تتقي به السهام. التقوى بتحمي الانسان من الانخداع، وبالتالي تؤدي الى ان الانسان يحمي نفسه من النار. بس بعض المؤمنين لم يطبقوا تعاليم الاسلام كلها. هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله بس، لكن عنده حاجات كده بيفوتها. ما بيصليش كل الصلوات، ما بيصحاش يصلي الصبح في ميعاده، اسمه الصبح على فكره، ما اسموش الفجر، اسمه الصبح. يصحى يصلي الساعه 4 الصبح في وقت صلاه الفجر، اسمه الصبح. صلاة الفجر هي الركعتين السنة. ما بيصحاش يصلي في ميعاده، ما بيطلعش الزكاة، الحاجات دي. هذا ما يجعلهمش متقين، لكن هما لسه يعتبروا مؤمنين طالما لم ينقطع عن الصلاة تماما، طالما ان هو يعني بيطلع زكاة بس مش كلها كده، يعني ما يجعلهم ايه، مؤمنين لكن ليسوا اتقياء. لو رجعت للآية 208 اللي تدبرناها امبارح، قالت ايه على الناس دي؟ بتخاطبهم: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. وقلنا يا انت مؤمن، المفروض ما تدعيش انك مؤمن وانت دخلتش في الاسلام كله، وانت لسه ما تدفعش زكاتك، وانت لسه ما بتصليش، وانت لسه ما بتصومش، وانت لسه ما حجتش. ليه تعمل كده؟ خد الاسلام كله على بعضه. ومع ذلك ورغم انهم اتبعوا خطوات الشيطان، الا انهم برضو لم يسلموا من سخرية الكافرين في الدنيا. بقى الآية 212 قالت كده، قالت ايه؟ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. يعني الكفار بيسخروا من المؤمنين اللي مش مطبقين دينهم برضو، سواء بقى اي مؤمن متقي او غير تقي، الكل بيتم السخرية منه. فغير المتقين دول رغم عدم تقواهم لمجرد ان هم مش كفار زيهم، برضو مش عاجبين الكفار، وبرضو لم يسلموا من سخريتهم. فلا هم اتقوا سخرية الكافرين في الدنيا، ولا هم اتقوا العذاب يوم القيامة. يعني لا فازوا في دنيا ولا فازوا في اخرة، وان كانوا لن يخلدوا في النار. اذن النجاة فين؟ ادخلوا في السلم كافة. المسلم يطبق تعاليم دينه كاملة. جيش بقى تشتكي ان زوجتك مطلعة عينك وعاملة فيكم سوية وانت مش عارف تعمل، ما انت ما طبقتش وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وانت بتختار زوجتك. ما تجيش تشتكي ان زوجك مطلع عينك وطلع كذا وطلع كذا، ما انت ليه ما خدتيش ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفزوجه. يعني طبقوا الدين يا جماعة بالكامل. ما ينفعش كمان الناس تستسلم لوسوسة الشيطان. في مسلم يستسلم لوسوسة الشيطان ويروح يشرب مع الكفار. طيب ما برضو عادوا يتريقوا عليك وانت في الخمارة معاهم لانك لسه ما انتش عاجب. تشعر كده ان من بعد الايات بتاعت الحج اللي هي اخرها كان اول امبارح، اللي هي كانت مراية للجزء اللي في النصف الاول من السورة اللي دعا فيه ابراهيم واسماعيل بعد ما بنوا الكعبة وقالوا ارنا مناسكنا. خلي بالك النصف الاول من السورة في حاجات اساسية بتأسس حياة الانسان. الهداية، ثلاث انواع من الناس في التعامل مع الهداية، بني اسرائيل وكم الايات اللي شافوها وكم العناد والكفر اللي عملوه، ثم طبعا قصة آدم وحواء والشيطان، ده من أهم ما يمكن، قصص تأسيسي بيؤسس حياة الإنسان، ثم سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة هو وإسماعيل، ثم تحويل القبلة بالضبط في نص السورة، فتحولت القبلة، تحول العهد من بني إسرائيل الى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما بحبش اقول بني اسماعيل لان مش كل المسلمين عرب، لكن تحول العهد الى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ النص الثاني من السورة تطبيقات على ما جاء في النص الاولاني. بداية البناء بالايمان والصبر والصلاة، زي ما سيدنا ابراهيم كده بنى البيت هو واسماعيل، تجد انه ربنا من بعد نص السورة بيبدأ بيوري المؤمنين زي ابنه دينهم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. ثم بالجهاد، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ثم بالابتلاءات الشديدة التي تبني الرجال وتبني النساء وتبني الامم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وطبعا في النصف الأولاني بعد ما ربنا فرض المناسك، في النصف الأولاني ربنا سمع دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فإحنا كأمة مسلمة إحنا ثمرة دعاء إبراهيم وإسماعيل. وأرنا مناسكنا وتب علينا. فتأتي بقى فرض المناسك على أمة محمد في النصف الثاني من السورة، فتجد بقى إيه الشريعة بقى تحرم الخنزير والميت والدم وتفرض القصاص في القتلى والدية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، اسمه القصاص، حياة يا أولي الألباب. والوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. كل دي تعاليم الدين، وربنا بيفرض المناسك، وفرضت بقى العبادات وصوم وعمرة وحج واعتكاف، كل ده احنا خدناه، في داعي نكرره تاني. الان احنا دخلنا في من امبارح، دخلنا من اول ايات بتاعت حلقة امبارح، دخلنا في مرحلة التحذير من الانخداع بوسوسة الشيطان وتزيين المعصية. ودي بتقابل ايه في النصف الاول؟ بتقابل قصة ادم وحواء في النصف الاول، تمام؟ نرجع بقى 212، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ده يقتضي ان الوضع في الدنيا بيبقى معكوس، وان الكافرين ممكن وغالبا وعادة بيبقى هم عندهم الوضع الاقوى ماديا في الدنيا، لكن يوم القيامة المتقين فقط هيكونوا اعلى من الكافرين بعد ما ربنا ينصف الناس ويعطي كل ذي حق حقه. كمل الآية، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما علاقة الرزق دلوقتي والمطر والكلام ده؟ ما الرزق بقى عادة بيبقى مطر وزرع وأنعام ودواب، ايه علاقة ده بالكلام عن الكافرين اللي بيسخروا من المؤمنين؟ ذيل الآية يجب أن يكون مرتبط بجسم الآية، يعني اللي بيجي في آخر الآية ده اسمه التذييل، آخر الآية يجب يكون مرتبط بموضوع الآية. إذن هذا الرزق مش بالضرورة رزق الدنيا فقط، يعني الكلام عام، الكلام عام، يعني لما ربنا يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب، في الدنيا ربنا يرزق من يشاء بغير حساب وخلاص كلنا عارفين كده. لكن بعض المؤمنين المتقين لا يوسع عليهم في الدنيا، فالمقصود هو انهم يرزقون دخول اعلى الدرجات في الجنة بدون حساب. يبقى رزق بدون حساب في الدنيا يعني رزق بلا حصر ولا عدد، ده معنى كلمة الرزق بدون حساب في الدنيا. أموال وبنين وفلوس وأراضي، لا ده بدون حساب، ربنا يقدر يدي بدون حساب خلاص، وده يدي للكافرين وللمؤمنين بدون حساب. وفي ناس في الدنيا دي ما تعرفش تحصر ثرواتها، ما يقدروش، لو حاولوا مش هيعرفوا، كل ثانية أسعار الأسهم بتتغير، أسعار الذهب بتتغير، أسعار الدولار بتتغير، ما يقدرش يحسب. لكن أيضا رزق بدون حساب في الآخرة يعني دخول الجنة بدون الوقوف للحساب ولا للسؤال، وده دليل على الفوز والنجاح الكبير. خلي بالك دول كانوا اللي بيخشوا الأعلى الدرجات في الجنة بدون حساب، دول كان الكفار بيسخروا منهم في الدنيا. ده يظهر لينا غباء وغفلة الكفار الشديد جدا، غباء في منتهى، يعني غباء، يعني غباء مش ممكن. ليه بقى؟ ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوقهم ازاي؟ دول كانوا غلابة جدا في الدنيا، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يبقى هنا هو المقصود بالرزق ده ان يوم القيامة دخولهم الجنة ووجودهم فوق، هم اللي هيبقوا أعلى من الكفار، هذا رزق من الله بدون حساب. طيب ليه الكفار اللي سخروا من الذين أمنوا قلنا عليهم أغبياء؟ واحنا عم نشتم وخلاص، احنا عم نشتم ولا حاجة، لكن الخسران يا جماعة هو اللي كان بيسخر من الكسبان، لأنه مش فاهم الجيم بيتلعب ازاي، هو فاكر نفسه بيكسب وهو كل شوية يخسر أكتر ويتريق ويسخر. يعني تخيل كده مباراة كرة قدم، المباراة دي خلصت نتيجتها 10-0، خلاص 10-0 هزيمة فظيعة، بعد كل هدف الفريق اللي بيدخل فيه الهدف يطلعوا يجروا ويحضروا بعض، ايه العبط ده؟ يعني طبعا اكيد الناس كلها تضحك عليها، ده معناه ان هم مش فاهمين الجيم اصلا. وبعد المباراة بقى اللاعبين بتوع الفريق الخسران يجروا وفرحانين وعايزين يشيلوا بعض، وايه ده؟ تحتفلوا على ايه؟ فاكرين نفسهم فايزين ويشاوروا على الفريق الفايز، غلبوهم 10-0 ويسخروا منهم كأن هم اللي خسرانين، ده معناه ان هم مش فاهمين. تخيل بقى لما المنظر ده والخسرانين هم اللي بيتريقوا على الفايزين، الصورة دي مصورة وكأنها فيلم بيعرض قدامك في سورة المطففين. في سورة المطففين إن الذين أجرموا، المجرمين، كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أنا لما بقراها كده بتخيل إيه الناس الذين آمنوا دول، ناس قاعدين كده مثلا في مقرأة وبيقروا قرآن، والذين أجرموا شوية مجرمين من العيال اللي بتشرب خمرة وبتعمل وبتاع مع الدين، فبيضحكوا عليهم وإذا مروا بهم يتغامزون، يتمزوا البعض، بص حالة التعبانة دي. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ولما يرجعوا بقى لأهلهم، يرجعوا للناس اللي ما كانوش معاهم، يقعدوا يضحكوا ويقولوا نكت فكاهات، انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. يشوفوا المؤمنين يقول لك ايه عم ده، عالم تايها، ده عالم مش حاسه بنفسها، ده عالم، دول اللي ضالين. ما كلمه ضالون يعني تايهين، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون إلى آخر السورة. إذن المثل بيقولك من يضحك أخيرا يضحك كثيرا. هو ده بالضبط اللي هنا السورة اللي بتصورها لك الآية 212 سورة البقرة، بس بشكل مختصر جدا، لكن كل كلمة في الآية محملة بمعاني مش معقولة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف خلي بالك، زي ما الشيطان زحلق آدم وحواء، هو زحلق الكفار برضو، وزحلق معاهم برضو مؤمنين ما خدوش الإسلام كله. ربنا قال إيه في سورة البقرة 36 و 37؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اسمع، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يعني فأزلهما يعني زحلقهم. احنا امبارح خدنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. بس اللي هيتبع خطوات الشيطان ما بيمشيش في طرق ناشفة، بيمشي في طرق مزحلقة. فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. يبقى عشان كده ربنا في النصف الاول من السورة اورد قصة ادم وحواء مع الشيطان، ايه الانسان. لذلك في النصف الثاني من السورة رجع حذر امة محمد من اتباع خطوات الشيطان عشان لا تزل اقدامهم زي ما زلت اقدام ادم وحواء. شوف بقى الربط، لما تقعد تربط بين اطراف السورة وبين ايات القرآن بيتتضح ليك، مش بتتضح، الايات بتتحرك قدامك، وكأن المسألة اصبحت هاي ديفينيشن بعد ما انت كنت بتتفرج على حاجة ابيض واسود. لما كنا بنقرأ قبل كده كنا بنقرأ ابيض واسود، كان واحد عنده تلفزيون قديم ابيض واسود، لكن دلوقتي العملية بقت هاي ديفينيشن. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا ممن ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم رابع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا أو من آبائنا أو من أمهاتنا مريضا به أو حاملا له، فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل. ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة يدخلنا بها الجنة، ونصلي ونسلم على سيد السند المحبوب والواسطة العظمى لله علام الغيوب سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين شاد الله تعالى بهم الدين وأعز الإسلام والمسلمين. أما بعد إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار، أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفنا أنه من الواجب علينا أن نؤمن أولا بسؤال الملكين لكل منا في القبر، فمن أنكر هذا الموضوع أي سؤال الملكين أو من جعله أمرا مستحيلا ماذا نقول له؟
1: طبعا هذا من الخطورة يعني التي تؤثر على إيمان الإنسان، لأن الأحاديث في ذلك تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عن عدد من الصحابة، بحيث تحيل العادة أن يتواطأ هذا العدد الكبير على الكذب، ونحن نبرئ الصحابة أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زكاهم الله عز وجل ووصفهم بأنهم خير أمة ورضي الله عنهم قبل أن يرضى عنهم الخلق، فهذا أمر معروف. وحديث سؤال الملكين ومسألة فتنة القبر رويت عن سيدنا أنس، ورويت عن سيدنا البراء بن عازب، عن سيدنا عمر بن الخطاب، عن سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عثمان بن عفان، سيدنا عمرو بن العاص، سيدنا معاذ بن جبل، سيدنا أبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وضمرة ابن حبيب، والسيدة أسماء، والسيدة عائشة رضي الله عنهم أجمعين،
0: جمع غفير.
1: فهذا الجمع كلهم روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات أشارت إلى ذلك، والحديث في الصحيحين عن سيدنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يأتيه ملكان فيقعدانه، والحديث معروف، وتحدثنا نحن الآن عن هذه المسألة.
0: إذن لا يكون السؤال إلا بعد الدفن، أما من مات في البحر يغرقا أو تفجر
1: كذلك له سؤال.
0: نعم، ولكن تعتبر كما ذكرتم أن بطون هذه الحيوانات هي قبر لها.
1: كل هذه المسائل نحن العلماء يقولون حيث كانت نهاية هذا الميت فهو قبره، سواء كان في البحر أم في غير ذلك، أم تفرق في أماكن، فهذه قبره، والله تعالى قادر أن يجمع ذلك. والآن ممكن الإنسان أن يدير شركة لها فروع في أماكن كثيرة، فالله سبحانه وتعالى لا يتصور الإنسان المؤمن، لا يضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لأن الله عز وجل لا يقاس بالخلق، وقدرة الله عز وجل غير متناهية، وهذا على الله سبحانه وتعالى من الأمر اليسير. والله سبحانه وتعالى بيّن حينما بيّن عن الأعراب من أهل النفاق الذين مردوا في المدينة، الله سبحانه وتعالى قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالعذاب العظيم هو عذاب جهنم في الآخرة، وهو مسبوق بالعذاب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. فهذا من الأدلة التي تثبت أن هناك عذاب القبر.
0: وفرعون أيضا،
1: والله تعالى قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإذا هناك عذاب أدنى، كذلك استدل بها سيدنا ابن عباس وعدد من الصحابة على عذاب القبر، كذلك عن فرعون وعن قومه
0: النار يعرضون عليها غدوة وعشية.
1: غدوة وعشية، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. إذن هذا غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وغير اليوم الذي يكون فيه الجزاء الأكبر. إذن هناك عذاب أدنى وهو العذاب في القبر.
0: إذن الإنكار يؤدي إلى الكفر؟
1: نحن لا نكفر مباشرة، لكنه يخشى عليه من ذلك، لأن الأحاديث فيه متواترة، والآيات فيها دلالة واضحة على هذا الأمر، والذي ينكر ذلك لا أدري لماذا ينكر، والأحاديث في ذلك هو قد يصدق بسنة من السنن ثبتت بحديث أحد، فكيف يرد أمرا إذا استغربه عقليا؟ فأقول: العقل لا يحيل على قدرة الله هذا الأمر، وأقول إذا كان هو يشك في الخبر فأظن أن هذا الخبر لا يشك فيه مع هذه الكثرة من الرواة، وهذه الآيات واضحة في أن هناك عذاب أدنى قبل العذاب الأكبر، فلا ينبغي للمؤمن أن يحوم حول هذا الأمر، وإلا حام حول يعني الأمر الخطير وهو يكاد أن ينسل من حالة الإيمان، ليبقى في دائرة التكذيب لما ورد عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر وفتنة القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات. المغيبة الثانية التي يجب أن نؤمن بها هو الميزان. يقول الإمام الغزالي: وتؤمن بالميزان ذي الكفتين واللسان، وصفته في العظم مثل طباق السماوات والأرض، وتوزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى، والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل تحقيقا لتمام العدل، وتطرح صحائف الحسنات في صورة حسنة في كفة النور، فيثقل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله، وتطرح صحائف السيئات في كفة الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالى.
1: طبعا الإمام الغزالي رضي الله عنه يلخص ما ورد في الأحاديث ويثبت ما جاءت به الآيات وما جاءت به السنة. فالميزان مما لا يخالف فيه مؤمن ولا يخالف فيه مسلم وخصوصا من أهل السنة والجماعة، وهو عقيدة راسخة من عقائد أهل السنة والجماعة لصراحة الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول. العقل وكذلك لا يحيل أن يكون هناك ميزان توزن فيه الأعمال. قد يقول البعض طبعا أن هذه الأعمال هي أعراض وليست أجسام، الوزن يكون للأجسام ولا يكون للأعراض، وهذا قد يقول بعض الناس هذا الأمر. نحن نقول أن الله تعالى يقلب الأعراض إلى أجسام كما ورد في ذلك في أحاديث كثيرة ولصراحة الأدلة.

0: التي من يريد التصديق، ولكن بعض الناس للأسف لا يبحثون في هذه الأمور أو يحاولون أن يبحثوا عن حقائق التي هي في الحقيقة هي التي تؤثر على المستقبل الخالد لحياتهم، ولكنهم يبحثون على ما ينفعهم في هذه العاجلة نفعا آنيا. فمسألة الميزان، مسألة الميزان كما قلنا ثابتة بالقرآن وبالسنة، ومنها قول الله عز وجل والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وموازينه جمع موزون وهو العمل، أو جمع ميزان وهو ما له لسان وكفتان توزن فيه الأعمال وتوزن فيه الأقوال. كذلك الله عز وجل قال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، أي مأواه الذي يؤويه هي الهاوية وهي النار، وسميت بذلك لأنها مهوات عميقة عميقة القعر يهوي بها الإنسان.
1: ما القصد بالأم هنا؟ فأمه هاوية هي التي تحمله،
0: يعني هي التي تؤويه في هذا الأمر وهي النار كما هو واضح. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. دقة الميزان طبعا واضحة، وهي توضح مسألة العدل الرباني، وتمثل كذلك تتجلى فيه عظمة الله عز وجل، وتتجلى فيه المحاسبة التي ليس فيها ظلم، فإن الله عز وجل يزن في هذا الميزان مثاقيل الحبات ومقادير الذرات، لأن الله تعالى هو الرقيب على أفعال العباد، وهو الحسيب العليم الذي يعلم ما يصدر عن هذا الخلق.
1: سبحان الله، جعل كفة من نور وكفة من ظلمة.
0: نعم، الكفة من نور هي التي تزن فيها توزن فيها الحسنات والأعمال الصالحة، والكفة الأخرى هي التي توزن فيها السيئات.
1: هذا بالنسبة إلى كفتي الميزان، فماذا عن لسان الميزان؟
0: طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن الميزان له كفتان وله لسان. طبعا نعرف أن اللسان غالبا هو ما يؤخذ به ليوزان، يوزان به هذا الميزان، فإما أن ترجح هذه الكفة وإما أن ترجح.
1: إذن اللسان هو علامة عن رجحان كفة من الكفتين.
0: نعم، هذه المسألة. نعم، والدليل على وجود الميزان من السنة كذلك، نحن تحدثنا الآن وذكرنا أدلة من القرآن الكريم وهي أدلة كافية، ولكن مع أدلة القرآن جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين ذلك، وأشهر من أشهر هذه الأحاديث حديث البطاقة المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله عز وجل له ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فبهت الرجل ويبهت هذا الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له البطاقة وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 99 سجل ملئت بالسيئات وبشتى أنواع السيئات، وهذه فيها حسنة واحدة، بطاقة فيها حسنة واحدة، فماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. هذا صريح في أن الميزان كذلك له كفتان حسيتان مشاهدتان. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل.
1: إذن هناك أكثر من ميزان.
0: العلماء قالوا هو ميزان واحد أو هو موازين. العلماء تحدثوا عن هذا وقالوا لماذا جمعت الموازين.

0: في هذا الأمر؟ هل هناك موازين كثيرة أم هو ميزان واحد
1: يعد موازين كثيرة؟
0: ولكن لما يوزن فيه لتعدد ما يوزن فيه فهو جمع.
1: نعم.
0: بعض العلماء ذهبوا إلى أن هناك ربما يكون ميزان لأعمال القلوب وميزان لأعمال القوالب، ميزان للجوارح، ميزان لللسان، ميزان وهكذا. وبعضهم قال هو ميزان واحد ولكن لما يوزن فيه فجمع هذا الأمر باعتبار ما يوزن فيه. الأمر الآخر أنه كما قلنا أن الإمام أحمد رضي الله عنه له يعني لفظ آخر لهذا حديث البطاقة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. في هذا الحديث بهذا اللفظ فيه فائدة، وهذه الفائدة أن العامل يوزن مع عمله، أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد لهذا الحديث، وتكلم بعض العلماء على إسناده، يشهد له حديث آخر صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا الأمر. الأمر الآخر، كلنا يعلم مسألة الحديث الوارد في سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح.
1: نعم.
0: وأن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يجتني الأراك.
1: نعم.
0: وحينما تسلق على الشجرة ليجتني الأراك رأى الصحابة دقة ساقي عبد الله بن مسعود فضحكوا، وكانت الريح تأخذه يمينا ويسارا، فضحكوا لخفته ولدقة ساقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك من الصحابة قال ما يضحككم؟ قالوا دقة ساقي عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينها، قال عليه الصلاة والسلام قال أتضحكون من دقة ساقي عبد الله؟ والله إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فإذا هنا كذلك دليل على أنه يوزن الإنسان مع عمله في هذا الأمر.
1: مولانا هنا سؤال، ذكرنا في الحلقة السابقة أن البعض يعفى من السؤال في القبر كالشهداء والنبيين والخلفاء الراشدين كما ذكرتم، هل يعفى أحد من ميزان أعماله؟
0: طبعا هناك الأصل أن توزن هذه الأعمال، لكن قد يكون هناك من مثلا الذين يصب عليهم الأجر صبا في هذه المسائل، ولكن ميزان الحسنات لا يعني أن هذا الإنسان محاسب، ولكن قد يزان أعماله لإظهار شرفه أمام الخلق ولبيان رجحان حاله.
1: نعم.
0: في هذا الأمر
1: نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا ويعيننا على ذلك. في الغد إن شاء الله نتابع الحديث عن المغيبات التي يجب أن نؤمن بها. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا، وقال: إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه، وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق، فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله، فليطلب منه أن يبين لهم حكم يسأل الله عنه ليقوله له. إذن فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الادعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الادعاء فذلك تعنت. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم أني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذن أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على النافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فطلباتكم تعنت، لأنها طلبات في غير ما ادعيته عندكم. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله، ولا عمل لي إلا هذا البلاء وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعنت. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخره، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة، معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنز فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافها، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة. الحق هو الذي يملكه، الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائسه في الكون بيد الله في خزانته وهو يجليها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض تكلم عن هذا الكلام عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناط الحركة لابن آدم قال أنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة. ومعنى القوت هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول وجعل فيها رواسي من فوقها أي جبال وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو بارك في الرواسي وقدر فيها أقواتها جاب تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة امرأة وجدناها مخازن القوت. مخازن القوت إزاي مخازن القوت؟ قال لك الواقع حسبت هذا. أنت إذا نظرت إلى الأنهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المبرد يفري هذا الحصى ويكون منه ما نسميه نحن بالغرية ثم ينزل ليحمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترسب فيكون الطبقة الخصبة التي تتغذى منها النباتات. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخصوبة لتنبت النبات ولكن إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بياخد على عمق نفس متر أو متر ويقعد ياخد الحاجات دي ياخد العناصر لحد ما تكاد العناصر تنفد. فإما جبناش له سماد وجبنا له مش عارف مخصمات تانية وغريا تاني تضعف الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تؤتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتمتئي؟ قال لك لا ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المادة صلبة وقاسية بحيث ان عوامل التعريع حرارة وبرودة تشقق سطحها فاذا ما جاء المطر ياخد هذه التشققات وينزلها فتنبري وتبقى غريبة. كل ما ينزل شوية مطر ياخد شوية وينبطح على الارض فتعطي ويجي في العام المقبل برضو بالشكل ده يبقى يوالي امداد القسم للأرض. إذن فالجبال لو نظرت إليها لوجدتها مخازن هذه الأقوات. إما كانش الغير ينديد ويبدل الأرض خصوبة الأرض تدي خيرها شوية وبعدين وبعدين تكتب. لكن بس هي خيرات الله المكنونة في الأرض هي خصم للزرع نقول له هل مقومات الحياة زرع فقط؟ لا في أشياء كثيرة جدا. ولذلك لو نظرت إلى الكرة الأرضية وعملتها كده زي البطيخة الكبيرة ثم جئت من محيط القشرة وقطعت بالسكين مثلث يبتدئ من المحيط وينتهي إلى مركز البطيخة وخدت منها مثلث كده زي الهرم، ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي نحو، سواء كان في أرض خصبة، سواء كان في بحر، سواء كان في جبل، سواء كان في وديان وصحاري، لو نظرت إلى الخير المطمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة قوت. أهو دلوقتي تباننا بنعوز حديد وبنعوز منجنيز وبنعوز فسفور وبنعوز كذا وبنعوز كذا، وبعدين بنجده في الجبال، بنجده في الصحاري. الله، إذن أرض كلها فيها إيه؟ مطمور فيها خير الله الذي يحتاج إليه خلق الله، ولكن كل خير من ده له ميعاد وله ميلاد. فإذا ما جئت لقطعة خصبة وخدت منها الشقة دي كلها حد المركب وشفت هي ادتنا من أول ما اتوجدت قد إيه من الخير، ثم جئت إلى حتة صحراوية وخدت قطعة مساوية لها كده وشفت ادتنا إيه من الخير، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس ده له معاد وده له ايه؟ وده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه، فما يقال له شيء يبقى في خزانه عند الله له ينزلها بقدر. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقد شيء ولا مش شيء؟ برضو فيه خزائن. وننزل من العقل كل حاجة حسب ايه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكرة، واللي اتوجد بعده بقرن جت فكرة أزيد، واللي جاء بعده بقى. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي يبقى إذن العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار. كل يوم تيجي ايه؟ تجي فكرة وخزائن. وكذلك إيه؟ كل شيء في الوجود إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد ده يجي إمتى؟ ساعة يريد الحق أن يظهر ذلك الميلاد. ما كنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعه مش كده؟ وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وابقى اعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقي الشجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضو التفتنا لقينا جه فحم ايه؟ حجري مكتوب. وبعدين خست شويه وجه ايه تالت للطاقه. الله، مثلا بترول كل يوم يجي لنا ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك لا، اعطى في الكون على مقدار استعداد استقبال الخلق لخيرات الله، وسيظل عطاء الله الى ان تقوم الايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجي لنا خير. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الذره. الله، دي ميلادات لخير الله ولا لا؟ أين كانت؟ إنها في خزانة الله. يوم ربنا ينزل على أي خاطر من الخواطر فكرة ويطلع، يوم ده يطلع من دي وده يطلع من دي، واللاحق يأخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخد خير السابق ويبني عليه يبقى الخير ينمو ولا ما ينموش؟ يبقى الخير ينمو. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذه الخزائن ما أن يكون المطمور فيها الأشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الراديوم إلا أخيرا، أيام مدام كورما وبعدين الراديوم قاعد يؤدي مهمة الآن، هو كان في خزانة القلب خلاص، وبعدين أظهره الله في وقت الحاجة إليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المسألة ليعلمنا أن الحق بكونه يملك الخزائن في الأرض رحمة بخلقه. ليه؟ لأن الحق لو ملك خزائن الأرض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فضمن الأمر بأن أبقى الخزائن عنده. ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ أم قال لك لأن الرسول برضو أخو بشر، أخو البشر، إنما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمننا بيقول اطمئنوا على أن الخزائن في إيدي أنت، وإيدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي في اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيه، هيديها لمصلحتنا. انما لو كان اللي في ايده الخزائن ممن ينتفع، يدي لنفسه اكتر، يدي لحبايبه اكتر. انما ده اللي في ايده الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان. اللي في الخزائن بقدره مين؟ ايه؟ وهو غني عنه. ولذلك يلفتنا الحق الى ذلك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. اذا من رحمته بها انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقوا طلبتم منه بوصف غير مدعى له. وكذلك لا اعلم الغيب، وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه. لان الخزائن في ايد اله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد اله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، ام قال لك لا ده مش علم غيب، ده معلم غيب. معلم غيب يعني ايه؟ معلم غيب يعني ربنا اللي ايه؟ هو اللي علمه. ولذلك قال لهم قل لهم وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهد وما كنت ثاويا في اهل مدينة وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذا من اللي قال لك على هذه الأشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله أيكون علم غيب أو معلم غيب؟ معلم غيب. ودي ربنا حسمها حينما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله. يبقى لما يجي نقول له الرسول أنت بتقول لك لا هو معلم غيب مش عالم إيه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسك ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات ان التزمت في المقدمات من بدايتها يمكن ان تصل الى النتيجه. اذا اعطيت مثلا مساله حسابيه لتلميذ ليعطيك الجواب فاعطاك الجواب ايكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لان في مقدمات ومعطيات في المساله، هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجه. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الالغاز يقال ان العلم غيب؟ لا، استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط من الذين اكتشفوا اسرار في الوجود اعلموا غيبا؟ ما ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات لما استعملوها طلعت النتيجة. فلما طلعت النتيجة هي كانت غايبة عنا صحيح، إنما المقدمات موجودة ولا مش موجودة؟ المقدمات موجودة. زي ما قلنا الذي برهن على النظرية المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظرية وشاف المعطيات إيه وطلع منها المطلوب وجاب البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل إيه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك تستعمل مثلا نظرية 90. وبتاع نظرية 90 استدل بنظرية طب 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظرية ايه؟ 1. طب حين ذهب الى نظرية 1 كيف استدل عليها وبرهن؟ هذه الوقفة بقى. طب كل حاجة بنظرية قدام دي كذا يساوي كذا حسب نظرية. طيب وحكاية ان كل خطين مستقيمين يعملوا زاوية زاويتين مجموع يساوي 2 قطب بأي على بناء على اي نظرية الحكاية دي بقى؟ نظرية 1 ما فيش نظرية. امال دي قال لك ده امر بديهي. امر بديهي في الكون. الله. إذن أعقد النظريات جاية منين؟ من الأمر البديهي، وتقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها وتطلع مقدمات. يبقى إذن اللي بيجيب نتيجة التمرين الهندسي ما بيجيبش علم غيب، لأن له إيه؟ له مقدمات. هذه المقدمات إذا استعملها بيصل إلى مين؟ إلى النتيجة. وكل علم له مقدمات إن استعملتها تصل إلى النتيجة، ده بيسموه غيب إضافي، يعني هو غيب في وقت، وقد يصير بالنسبة للبشر غير غيب في وقت آخر، غير غيب، ولذلك ينسب دائما إلى البشر. اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مش كده؟ طب وبعدين يقعد يتكلم فيه، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون، من الذين لا يحيطون؟ خلقه. تبقى الإحاطة لمين؟ للخالق. بشيء من علمه إلا بما شاء، فكأن السر أذن الله له أن يولد. فوفق العلماء أن يبحثوا في المقدمات ويصلوا إلى إيه؟ ويصلوا إليه. إنما هم اللي أحاطوا ولا لا؟ إنما في العلم اللي ملوش مقدمات أن لا يظهر هو على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يبقى ده إيه؟ غيب إيه؟ غيب مطلق. إياك تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه الشيء فلان، وبعدين واحد قال له مش عارف إيه وعمل له إيه وقال لك إيه؟ قال له يا إخي لأن هذا غيب بالنسبة لك، إنما ليس غيبا بالنسبة للص اللي سرق. اللص اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن اللي محيطين بيه عرف ولا لا؟ إذن ده مش غيب مطلق، ده غيب معلوم للغيب. غيب معلوم ليه؟ للغيب. إذن فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل ألوان الخير التي تؤدي للإنسان مهمة البقاء في الأرض ضرورية ومطرفة. ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذا ما تخدوش علي أن أنا بمشي في الأسواق، ما تخدوش علي أن أنا باكل طعام، ما تخدوش علي أن أنا بجهد، لأنني لم أدعي أن إيه؟ يبقى ثلاث أشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الألوهية عن الرسول، وشيء آخر ينفي عنه أنه ملك. طيب ما أقول ولا أقول لكم إني ملك يدل يعني على أن الملك أرفع من الله؟ لا، شوفها في مناط الرد على ماذا، شوفها في مناط الإيه؟ الرد على ماذا. هو بيقولوا أنت بتمشي، قال لهم أنا مش ملك، لأن الملك هو اللي ما يعملش الحاجة دي، هو اللي لا يأكل ولا إيه ولا يشرب. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. طيب من شرفه ومن عظمته أنه لا يتبع إلا ما أوحي إليه. ليه؟ قال لك لأنه مدام بشر، والبشر ده ابن أغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحتكم أنتم أنه يكون متبع ولا مبتدع؟ مبتدع هيجيب لي أفكار بشر، لكن متبع يجيب أفكار مين؟ أفكار الخالق اللي ما لا ينالها ايه؟ لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع، لانه لو كان مصلحته ان يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى الاله. ولذلك كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الأمية عندنا احنا عيب، إنما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ عيب، إنما فيه هو كمال. ليه؟ أم قال لك لأن معنى أمي يعني كما ولدته أمه، ما خدش ثقافة من حد، وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين كلها؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا النبي امي، يعني معناه ان كل ما دخل ذهني لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني واخذه عن مين؟ عن الله، تبقى الأمية فيه إيه؟ وإحنا انفضلنا في الأمية ولقد نش منه، تبقى الأمية وإحنا بالنسبة لنا ولا لا؟ فقل له الأمية فيه شرف، ولكن الأمية في أتباعه تخلف. إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل برضو كرر قل، هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ ساعة ما يجيب قضية لازم نجيب قضية متفق عليها من الخصوم المواجهين، هم عندهم ما يستويش الأعمى والبصير ولا لا، ولا عندهم يستوي، فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصير، ولذلك يجيبها دائما في أمور الكل متفق عليها. يستوي الأعمى والبصير، تستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور، لا، الفطرة تقول لا. تبقى إذن أنا سأحتكم إلى أمر أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير، زي الظلمات والنور، زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أم قال لك طب نشوف إيه البصر وإيه العمى. العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحجر أعمى، نشوف اللي من وصف أنه يكون إيه، أنه يكون يرى، وبعدين يجينه ما يراش يقول اسمه ده إيه يعني. يبقى العمى عدم إيه، عدم الرؤية. عدم الرؤية ده ما يصنع في المحسات، خلينا نجيب المحسات كده. أما لك عدم الرؤية في المحسات، الإنسان المتحرك أو غير المتحرك عدم الرؤية يؤذيه. لأنه كان قاعد ما بيتحركش، ساعة ما تيجي حاجة تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العطر، طب هيمشي مش قاعد، لا ما متحرك، ما هيتعثر في الأشياء، يا يقع في حفرة، يا يقع في درعة، يا ينصدم بصخرة، يا يروح في حتة معطبة، يا يروح في الله. إذن بإقرار الجميع إن الأعمى يحصل إيه؟ تضطرب حركته ويضطرب سكونه أيضا، ويتعرض لإيه؟ للمطار. إيه اللي يحميه من هذه؟ أن يكون له بصر. يكون له بصر، يكون له بصر عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كانوا زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي فيراه. نقضت هذه معالي الاسلام، يعني كان علماء القدم كلهم بيروا ان الشعاع يخرج من العين الرائعة الى المرئي. فقم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال لهم القضية دي غلط، لأن الشعاع يخرج من المرء إلى عين الرائي، يخرج من المرء إلى عين إيه بدليل، أهم دول علماء المسلمين، بدليل أن الشيء المرئي إن كان في ظلمة فإنك لا تراه، وإن كان في نور يوم يجيب منه شعاع ويروح لمنه. إذن العمى بيمنع الشعاع اللي حيرى، ولا بيمنع استقبال الشعاع اللي حيريه؟ بيمنع استقبال إيه؟ طيب ما دام العمى كذا وهذا البصر كذا، يبقى هل يختلف أحد في أن العمى مهلك وضار ومتعب والإبصار مريح؟ أهو الحق سبحانه وتعالى قال لك إياكم أن تظنوا أن حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضو قيم، فيه إيه قيم، إن ما عرفتهاش تتعثر وتضطرب وتتقبض. فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك إلى القيم كما يهديك النور الحسي إلى المحسات. وما دام انت بحكمك ان ما يستويش الاعمى ولا والبصير، يبقى لا يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبصر حكم المحسات، وانت محاط باشياء محسه واشياء غير ايه. فكما صنع لك وقايه بالبصر لتتفادى العقبات في المحسات، يجب انه يكون لي اشياء تبين لي علشان ما استضمش بالعقبات في الامور المعنويه. والانسان بقيمه، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه في من يقوده، انما ما يجدش هدايته في هدايه مهتدي، يبقى لازم هو يهتدي ولا لا. يبقى اذن الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه، في الامور المحسه. قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. التفكر شغل العقل ابتداء بأمر له ظاهر ويريد أن تستنبط منه شيء. فكر حكاية، لما يجي واحد يقول لك لا أنا مش موافق عليك، تقول له فكر فيها شوية. يعني إيه فكر فيها؟ يعني أدر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الأمر، وأنا واثق أنك إن فكرت فيه فستهتدي إلى ما أقوله لك. مش هاخد رأيك دلوقتي. يبقى لتصل إلى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيته. ولذلك يقول له يا أخي افتكر الموضوع الفلاني، يقول لك خلاص خلاص. يبقى التذكر أن يلتفت الذهن إلى أمر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم أولي، والتذكر يجيب إيه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر، أم قال لك التدبر أنك أنت ما تنظرش إلى واجهات الأشياء ولكن انظر إلى أقفاء الأشياء، إلى الدبر. أفلا يتدبرون؟ الإنسان له وجه وله إيه؟ دبر. يقول لك ما تنظرش للواجهة دي، بل انظر لإيه؟ فكل حاجة لها واجهة ولها معميات في الآخر. فإذا التفكر أن تشغل عقلك وفكرك في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقربك من الحق. تذكر مش هتجيب الفكرة جديدة، لا أنت جبتها بس إيه، مشاعر الحياة أنستها. التدبر أن تنظر إلى إيه، إلى أعقاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه، إلى وجهاتها. ساعة يطلب منا الحق أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل، بيوقظ فينا إيه؟ بيوقظ فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يفرد كده القماش قدامك وبعدها يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل ايدك كويس، شوف هات سيرك كعود كبريت وولع وشوف اختبره يعني. عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوفه لما تبين له ما يتقطعش، شوف يبقى مسألة. الله بيجيب لك المقاييس دي ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه بتاعتك. طب واللي ما يجيب لكش سيرة الكلام ده وكلفتك كده وروح جايب لك البتاع كده ولا ينبيك بك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حاجة يقول تفكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى مدام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس حين تنبه ثقة من المنبه أنك لو أعملت المقاييس الحقيقية ستصل إلى المطلوب الذي يريده الله، ولا يمكن أن تضل عنه إلا إذا أهملت إيه؟ المقاييس الإيه؟ الحقيقية. الحق سبحانه وتعالى حينما قال إن أتبع إلا ما يوحى إليك يجب وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. أنذر به، أنذر بإيه؟ بالوحي الذي تتبع. وإحنا قلنا الإنذار إعلام بشيء يخيف قبل فرصة وقوعه لنتفادى أن يقع. ولكن أتنذر واحدا بشيء يقع وواقع في الأمر؟ مش إنذار بقى. يبقى البشارة تخبره بشيء صار قبل أن إيه؟ علشان يعمل إيه؟ عشان يقبل عليه فيعمله. والإنذار تخبره بشيء إيه؟ يتيئه قبل أن يقع علشان إيه؟ عشان يتفادى. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. نقول له طيب من هم المراد بهم مين؟ أم قال لك في أول الإسلام كان فيه قوم من المسلمين آمنوا بالله وبصدق رسول الله في البلاء، ولكن الإقبال على العمل كان إيه؟ ضعيف. فقال لك ما دام دول يخشوا لقاء الله بأن عندهم إيمان يبقى أنذرهم، هم دول اللي هيستفيدوا، أو أن يكون أهل الكتاب لأن عندهم إيمان باليوم الآخر مثلا، فأنذروا من يوم الآخر ده جاي لكم وأنه هيحصل دي لعلهم إيه، أو أنذر الكل لأن من الكافرين من علم الله أزلا أنه سيؤمن. يمكن إنذارك وتخويفك له يعمل إيه؟ يخليه يجيل نظره من جديد في قضية الإيمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقود أليه، يتقود أليه. طيب إذا كان هذا هو المراد المؤمن، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا، هم خايفين أن يحشروا. طب هو ده مؤمن يبقى عارف أنه حي إيه؟ يبقى إذا مش الخوف أن يحشر، لا، أن يحشروا مجردين عن الولي والناصر والشفيع. يبقى إذا الحشر ده ما حدش بيقول إيه؟ أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم في حالة إيه؟ ليس لهم من دونه إيه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.

0: عملا صالحا وآخر عسى الله أن يتوبه، أنسى الله أن يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ده كلام جيد ده. أما لك إيه ولا لا، ما دام لا تطرد يبقى في وقعة حال كان المظنون فيها إن النبي يطرد جماعة التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب إيه القصة؟ أم قال لك لها قصة واقعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوة جاية عشان تسوي بين الناس، وما فيش سادة وما فيش عبيد، بل كلهم جميعا أمام الله، الناس اللي كانوا مطحونين بسيادة الطغاة أمنوا بيه، فكانوا الضعفاء. ولذلك عادة يقولوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا، مش قالوا لمن سبقه من الرسل. فالسادة اللي ألفوا السيادة على هؤلاء حينما رأوا هؤلاء قد أقبلوا على الإيمان استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين، ولما استنكفوا أن يشتركوا معهم في أن يكونوا مؤمنين قال لك بقى هنروح ويدون ويبقوا سابقين في الإيمان، وما دام لهم سابقية في الإيمان هيبقوا مفضلين إيه؟ مفضلين علينا. مش ممكن دي. طب ما هم ده قالوا بالنسبة للرسول ألقي عليه الذكر من بيننا، وقالوا في هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من بيننا الله، إذا المسألة استنكاف أن يكونوا إيه. ولذلك لما جه الخليفة الإسلامي وبعدين جه بقى صناديد العرب اللي أسلموا وبعد ذلك استأذنوا فلم يؤذن لهم حتى أذن لضعفاء المسلمين، فكلهم ورم أنفهم، قالوا بقى يأذن لهؤلاء ويسيب نحن؟ طب ما احنا كلنا اشتركنا وبقينا مسلمين. فواحد بقى فاهم كويس قال لهم أكلكم ورم أنفهم أن يؤذن لهؤلاء قبلكم؟ لقد دعوا فأجابوا ودعيتم فتباطأتم، فكيف بكم إذا دعوا إلى دخول الجنة وأبطأ بكم؟ إذا كان دي مسألة كليتك أو إما الحديث يوم القيامة لما يجي السابقين السابقين وبعدين تعرفوا أنتوا هذا الموضوع، لا لازم تعرفهم إن مدام سابقين لازم يقبوا عزهم في الإيه؟ في الأسبقين. فلكنهم قالوا للرسول ابعد دول عنك عشان نقعد وياه، قال لهم وما أنا بطارد المؤمنين، قالوا له طيب ساعة ما نيجي لك شور لهم يقومهم وبعدين بعد ما يمشوا احنا نقعد، ولما تحب انهم يجوا نقوم احنا وهم يجوا. وبعد ذلك تشاور رسول الله في الامر. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اخوة الايمان والاسلام، كنا واياكم مع خواطر ايمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا ايات بينات من سورة الانعام. دار الفتوى، اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الابدي سبحان

القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على الجود الأكرم والنور الأفخم والعز الأعظم المبعوث بالقيل الأقوم ومنة الله على كل فصيح وأعجم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رحى النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون بقولك الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. وارض عن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى ونجوم الاقتداء لمن اقتدى ما تعاقب أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار. والحمد لله رب العالمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام مدنا بمدد محمد أشرف أنبيائك وتاج أوليائك وسر أهل وفائك البشير النذير السراج المنير الرسول الكريم الرؤوف الرحيم دعوة أبيه إبراهيم وبشرى أخيه عيسى والمنوه باسمه في توراة موسى الصادق الأمين الحق المبين نبي الرحمة ذي العروة الوثقى والعصمة إمام المتقين شفيع المذنبين نورك الساطع سيف حجتك اللامع القاطع صاحب الشفاعة العظمى والحوض المورود والوسيلة في المحل الأسمى والمقام المحمود.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سلسلة دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وقبل رمضان كنا في موضوع الربط، ربط الطفل بدينه، ربطه بقرآنه، ربطه بالمسجد، ربطه بالمرشد الرباني، ربطه بالصحبة الصالحة. واليوم ننتقل إلى ربط الولد بالدعوة والداعية. أيها الإخوة الكرام، من أجل أن ترى جيلا يحمل هم المسلمين، من أجل أن ترى جيلاً يحمل هم أمته، من أجل أن ترى جيلاً يخرج من ذاته إلى الخلق، هناك نموذج معاصر هو إفراز تراكمات كثيرة. هذا النموذج عبر عنه شاعر جاهلي، قال: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. النموذج المعاصر تراه صارخا في الغرب وموجودا في الشرق. إنسان همه شهوته، همه دخله، همه مصلحته، ولا يعبأ بأحد. هذا الإنسان لا يمكن أن ينصر أمته، ولا أن ينهض بمجتمعه، ولا أن يحمل هم المسلمين، ولا أن يكون عنصراً فعالاً في رقي أمته. إفرازات التربية السيئة، إفرازات التربية التي لا تعتني بالقيم الإسلامية، إفرازات التربية العلمانية، إفرازات التربية التي ألفها أهل الكفر، هذه التربية تفرز إنساناً لا ينتمي إلا إلى نفسه، لا ينتمي لأحد إطلاقاً. هذا النموذج كما قلت قبل قليل تجده صارخاً في الغرب. أضرب لك مثلاً: إنسان مضجع تحت شجرة تفاح، والمثل تركيبي، رأى تفاحة زاهية اللون في أعلى الشجرة وبيده منشار كهربائي، فمن أجل أن يأكل هذه التفاحة قطع جذع الشجرة وأخذ التفاحة وأكلها، همه هذه التفاحة. أما قطع الشجرة وألغى خيرها وكانت تعطي الناس من عشرات السنين، فالإنسان إذا ربي تربية علمانية أو ربي تربية مادية أو ربي تربية على نمط أهل الغرب، لا يهمه إلا ذاته، لا يهتم بأحد. هذا الشعار رفعه من؟ رفعه نيرون، قال من بعد الطوفان، والذي همه نفسه وهمه دخله وهمه مصلحته لا يمكن أن تقوم أمة على هذا النموذج. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له. إن أردت لهذا الجيل أن ينهض بهذه الأمة، إن أردت أن تستمع الأخبار السارة للمسلمين

لا بد من أن تبدأ بالصغار، لا بد من أن تبدأ بالصغار. وأعود وأكرر، الأطفال أطفالنا هم الورقة الرابحة الوحيدة التي في أيدينا، إنهم المستقبل. المتقدمون في السن هم الماضي، والكهول هم الحاضر، والصغار هم المستقبل. فمن أجل أن تنجح تربية الأولاد في الإسلام لا بد من أن تربط الطفل مع الدعوة الإسلامية. الحقيقة أول شيء يجب أن تعري هذه الحضارة المادية، يجب أن تبين مثالبها لئلا يتعلق الطفل بها. قد يتعلق الطفل بها فينسى دينه. الطفل همه السيارات والمركبات والطائرات والآلات والكمبيوتر والآلات التصوير، يعني كيانه كله، كيان الطفل كله هذه المخترعات. أما حينما تربيه تربية دعوية، تربيه أن يلتفت إلى الكون وما فيه من آيات باهرات، تربيه أن يلتفت إلى القرآن وما فيه من منهج قويم، إلى سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم، حينما تربط هذا الطفل بالدعوة العامة. الدعوة العامة فيها هدم وفيها بناء، ولن يقوم بناء إلا على هدم. يعني مثلا أنت حينما تسمح أن يشاهد ابنك عملا فنيا فيه بطل إيجابي، هذا البطل يشرب الخمر ويختلط مع النساء، وزوجته تمشي بلا حشمة إطلاقا، وهو البطل الأول في القصة، فالطفل ماذا يصنع؟ يعظمه على ما به من انحراف. فالحقيقة أن مناهج التعليم ينبغي أن تكون مدروسة، الأعمال الفنية ينبغي أن تكون مدروسة، لأن الطفل أحياناً يتغذى بها. فإن أردت جيلاً ينهض بأمته، يحمل هم أمته، يسعى للنهوض بأمته، لا بد من أن تربطه بالدعوة الإسلامية. فالدعوة أحد أكبر وسائل تعرية الكفر، تعرية العلمانية، تعرية العولمة، تعرية الغرب. طبعاً في إيجابيات، والخمر فيها إيجابيات. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما في إنجاز حضاري سيء إلا وفيه إيجابيات. نحن نبتعد عن الشيء إذا غلب شره على خيره. الآن بعد أن تعري مجتمع الكفر، مجتمع النفاق، مجتمع المادة، مجتمع القسوة، مجتمع الكذب، مجتمع الإباحية، مجتمع الاختلاط، مجتمع ترك العبادات، مجتمع تعظيم الغرب، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. بعد أن تعري هذا المجتمع لا بد من أن تبث الأمل. أخطر مرض يصيب الأمة يأس. بربكم، الفرنجة أقاموا في الشرق قرابة كم سنة؟ 90 عام، 90 عام، واحتلوا القدس واحتلوا أنطاكية وحمص وحلب والشام أبداً. فلو أنه أيقظنا أناساً من قبورهم عاشوا هذا الاحتلال وهذا القهر وهذا الطغيان، ماذا يقول؟ انتهى المسلمون، ما بقى في أمل. فلو علم أن هؤلاء

الفرنجة رحلوا، معنا في أمل، والآن الأعداء احتلوا. كم مضى على احتلالهم؟ 60 عام تقريبا، 65 عام. الفرنجة جلسوا 90 عام وانتهوا. التتر اقتحموا هذه البلاد. بقول لك برج الروس، أنت منتبه لمعنى الاسم؟ هولاكو جعل بروج من الجماجم، بروج 50,000 جمجمة على شكل هرم، كانت هذا برج الروس بالأصلاع. جاء على هذه البلاد طغاة، تيمورلنك، هولاكو، التتار، الفرنجة، الإفرنسيون، ورحلوا في النهاية. والإسلام باقي، والإسلام شامخ. أهم شيء ألا ننهزم من الداخل. يعني الله قال له امتحانات عديدة، من أصعب امتحاناته حينما يقوي الكافر، يقوي، يفعل ما يريد، يملي إرادته على كل الشعوب، معه قوة كبيرة جدا، يملي عولمته، يملي إباحيته، يملي ثقافته، يمنع الثقافات الدينية، يمنع. حينما يقوي الله الكافر لحكمة يريدها، يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ وين والله؟ هذا امتحان صعب جدا. ففي مثل هذا الامتحان الصعب ينبغي أن يكون جزء من الدعوة إلى الله بث الأمل في النفوس. يعني بعد 90 سنة صعد الخطيب المسلم منبر المسجد الأقصى وألقاه خطبة اهتزت لها رمال البيد. بدأ بخطبته: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقطع دابر هؤلاء مرة ثانية. اليأس دليل الكفر، اليأس دليل الجهل، اليأس هو يأس من رحمة الله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لما لم يجعل الله المؤمنين أقوياء على مدى التاريخ؟ هيك. لما لم يجعل الله المؤمنين أقوياء على مدى التاريخ؟ قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. لو كان الأمر كذلك لأصبح أهل الأرض منافقين للمؤمنين. لكن في وقت إن أعلنت إسلامك تحاسب، ومع ذلك أنت مسلم. في علماء يقولون الإنسان بيتدين عند الفقر بس، أو عند المرض، أو عند القهر. هناك أناس أقوياء متدينون، هناك أناس أصحاء متدينون، هناك أناس أغنياء متدينون. فالله عز وجل يجعل الأيام دولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتصر في أحد ولا في حنين، فمن سنة الله الكونية أنه ينصر المؤمنين تارة والكفار تارة أخرى. نحن جاء ترتيبنا بالحياة الكفار أقوياء جدا، لذلك الأخبار من دون إيمان باليوم الآخر تعمل جلطة، بيموت واحد رأسه. من دون إيمان باليوم الآخر الأخبار مزعجة جدا. لكن أنا مهمتي كداعية، مهمتي كمعلم، مهمتي كأب أن أبث روح التفاؤل والثقة بالله عز وجل. الأمر بيد الله وحده، إليه يرجع الأمر كله. هذا الطفل ينبغي أن يعتز بدينه، أن يرى أن الأمر بيد الله لا بيد زيد أو عبيد. الأمر بيد الله لا بيد وحيد القرن، بيد الله وحده. والله عز وجل حينما خلقني لم يسلمني إلى أحد.

بأفواههم. أنت إن رأيت إنسان يحاول إطفاء الشمس بنفخة من فمه بماذا تتهمه؟ الشمس. فإذا كان من سابع المستحيلات ولا واحد بالمليار ولا واحد بمليار مليار مليار مليار يمكن أن يطفئ الشمس، فكيف بإنسان يريد أن يطفئ نور الله عز وجل؟ الإسلام باقي، والإسلام يتنامى، وعظمة هذا الدين أنه كلما قمعته ازداد قوة. والله حدثني أخ قال لي جاءتنا كمية مصاحف، كمية غير معقولة، وحاجز محل كبير جدا بمركز إسلامي بأمريكا، وفي عندنا مشكلة، نحن في أمس الحاجة إلى مكان هذه المصاحف، ما في عليها طلب منهم. بعد أحداث أيلول لو عندنا 10 أضعاف ما بقيوا، لو عندنا 100 ضعف ما بقيوا. إقبال على كتاب الله وعلى كتاب إسلامي بشيء لا يصدق. والآن أخواننا الكرام، على الشبكية الإسلام يحارب في كل مكان، أما في الحقيقة الإسلام يتنامى في كل مكان. الآن أسرع دين في النمو في العالم هو الإسلام. كنت أستمعك قبل يومين في الإذاعة وأنا بمركبتي أنه الإسلام في فرنسا ثاني دين، 3 وزراء مسلمين، 5 أعضاء بالمجلس بالبرلمان، والعالم الفلاني مسلم والعالم الفلاني مسلم. والله شيء جميل، لكن هذا اللي عم يتكلم قال والراقصة الباليه الفلانية مسلمة كمان، يعني يتباهى أنه مسلمة ما انتبه شو عم يحكي. نعم، ففرنسا الدين الثاني، بأمريكا في 10 ملايين مسلم ويتنامون. ما في دين ينمو بسرعة كالإسلام. عم يقدم لك صورة دقيقة متناسقة عن الكون والحياة والإنسان، عم يعطيك منهج موضوعي، منهج لا يقوم على التعصب، منهج الإسلام إنساني ليس عنصريا. يعني أحيانا أنت تؤخذ بدولة تعتني بشعبها عناية تفوق حد الخيال، لكنها تذبح الشعوب، هل تحترمها؟ لا والله، هذه دولة عنصرية. يزرع للكلب مفصل، هل عندنا زراعة مفصل شيء غالي كثير، يعني بالمئات الألوف، هو ثمنه 100 ألف المفصل وبده 200-300 ألف ثانيات. يزرع للكلب مفصل، يزرع للكلب سن، يبدل شريان لقلب الكلب، للكلب طبيب نفسي، معه كآبة، لأنه معه كآبة. دخل واحد لسوق، سوق فخم جدا، ما صدق هالمعلبات الفخمة، فملأ سلته من هذه المعلبات وهو يحاسب. سألته الموظفة أعندك كلب؟ قال لا، قال أرجعه، هذا كله طعام الكلاب. في تفوق كبير. فينبغي أن تبث في روح أولادك إن كنت أبا، وروح طلابك إن كنت معلما، وروح إخوانك إن كنت داعية، أن هذا الإسلام هو دين الله، وأن الله لا يتخلى عنه أبدا، وأنه ينصره بطريقة عجيبة، ينصره بطريقة عجيبة. فلا بد من أن تربط ابنك ربطا دعويا. أولا يجب أن تعري هذه الحضارة. يعني مثلا أنا قرأت في الإنترنت أن سفير دولة عظمى عظمى هي قطب العالم الأول، سفيرها في بوخارست، لا بد من أن يقام له حفل لوداعه وإعطائه أوراق الاعتماد ليقدمها للدولة التي هو فيها سفير. والعادي أن هذا الحفل مختلط، يعني المدعو مع زوجته. فالمفاجأة أن هذا السفير لدولة عظمى عظمى

0: معه شريكه الجنسي رجل شاذ، فهذا ينبغي أن يعرى. لا بد من أن تقول الوزير الفلاني يقول عن نفسه إنه شاذ جنسيا، لا بد من أن تعري هذه الحضارة، حضارة إباحية، حضارة أساس المال والجنس، يعبدون المال والجنس من دون الله، هذه الحضارة. هذه الحضارة صالحة للدنيا فقط عند الأغنياء من الناس لا عند الضعفاء والفقراء، لكن الذي يفعل فعلهم سوف يلقى حسابا عسيرا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

الأجل. اللهم يا رب كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر، نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة. اللهم صل وسلم.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الكهف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة السابع من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على الهواء مباشرة، والبرنامج صباحيات خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله قبل انتقالنا إلى مسجد الإمام علي رضي الله تعالى عنه في لكمبا لنقل وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة.

أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه عند الساعة 11:54، أذان العصر عند 3:17، أذان المغرب عند 5:49، أذان العشاء عند 9:19. غدا السبت أذان الفجر يرفع عند 4:26، وشروق الشمس عند 5:49. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 25 درجة، السبت والأحد طقس مشمس 30 درجة نهارا 13 درجة ليلا، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس الطقس ماطر أمطار متفرقة، يوم الاثنين 26 درجة نهارا 14 درجة ليلا، يوم الثلاثاء 18 درجة ليلا 13 درجة نهارا، وكذا الحال يوم الأربعاء. يوم الخميس القادم 24 درجة نهارا 12 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا مليئا بالسعادة والسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له، فادعوا الله مع خاشعين ضارعين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة على أعدائهم الصهاينة المارقين المعتدين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة 18 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعلنت حكومة العمال الأسترالية عن حزمة جديدة من إصلاحات الهجرة تهدف إلى خفض صافي الهجرة الخارجية بما يتماشى مع التوقعات الحكومية، مع تجديد الرقابة على إساءة

غادرت الأشخاص الذين لم تعد لديهم تأشيرات سارية المفعول، وسيجري تحديث التوجيه الوزاري 119 بحيث تحصل طلبات الهجرة الماهرة في قطاعات محددة على أولوية في المعالجة تشمل الرعاية الصحية والبناء والتشييد والتعليم وإنفاذ القانون والدفاع والموارد والطاقة والزراعة وصناعة تربية الأسماك والصيد. وتعتزم الحكومة تعزيز نزاهة نظام تأشيرات الطلاب عبر الحد من ظاهرة الانتقال بين أنواع التأشيرات داخل أستراليا فيزا هوبينج، وتقييد المتقدمين الثانويين في معظم فئات تأشيرات الطلاب. وستشدد الحكومة الإجراءات بحق وكلاء الهجرة الذين يدعمون أو يروجون لطلبات تأشيرات تفتقر إلى الأسس القانونية أو لا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. وسيتم توسيع تطبيق شرط No Further Stay على جميع تأشيرات الزيارة بهدف ضمان استخدامها للزيارات المؤقتة فقط وليس كوسيلة لتمديد الإقامة داخل أستراليا أو الانتقال إلى تأشيرات أخرى. وأعلنت الحكومة أيضا تحديث التوجيه الوزاري 110 بهدف تعزيز حماية الأطفال ضحايا الجرائم وتعزيز حماية ضحايا العنف الأسري والعائلي ودعم التوجيهات الرامية إلى مكافحة الكراهية والسلوكيات الإجرامية. وستدخل الحكومة نظام القرعة لطلبات السنة الثانية والثالثة ضمن برنامج يسمى Working Holiday Maker، وسيظل شرط العمل الإقليمي قائما للحصول على سنوات إضافية في البرنامج في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى دعم المناطق الإقليمية الأسترالية، كما تعهدت بتثبيت مدة معالجة طلبات تأشيرات العمل والعطلة عند 3 أشهر. سيدني، في حادثة هزت المجتمع المحلي وألقت بالضوء مجددا على تصاعد جرائم العصابات المستهدفة للعناوين الخاطئة، وجهت الشرطة الأسترالية تهمة القتل المتعمد لمراهقين يبلغان من العمر 14 و16 عاما، وذلك إثر تورطهما في مقتل الطالب الجامعي ماركو تابيا داخل منزله بجنوب غرب سيدني. وتعود تفاصيل الجريمة إلى بداية شهر سبتمبر أيلول عندما اقتحم مسلحون منزل عائلة تابيا في منطقة جلين أبن وأطلقوا النار على الشاب البالغ من العمر 23 عاما أثناء وجوده في سريره. وبحسب التحقيقات فإن تابيا الذي كان يدرس الهندسة الطبية الحيوية في جامعة سيدني للتكنولوجيا وينشط في الأعمال التطوعية والشبابية لم تكن لديه أي صلة بالأنشطة الإجرامية، حيث أكد محققو الشرطة إن الهجوم وقع نتيجة خطأ في تحديد هوية المستهدف والعنوان. وألقت قوات الشرطة القبض على المراهقين في منطقة فيرفيلد واقتادتهما إلى مركز شرطة كابراماتا، حيث وجهت إليهما سلسلة من التهم الثقيلة تشمل القتل العمد والمشاركة في جماعة إرهابية وحيازة سلاح ناري محظور، فضلا عن سرقة واستخدام سيارات دون إذن أصحابها، إلى جانب توجيه تهمة إضافية للمراهق الأصغر سنا تتعلق بالإضرار بممتلكات عن طريق إضرام النار. وترجح تحقيقات فرق الجريمة الكبرى إن دور القاصرين تمثل في تجميع وتجهيز السيارات المستخدمة في تنفيذ العمليات وتزويد منفذ إطلاق النار بالسلاح الناري. وعقب توجيه التهم رفضت السلطات منح المتهمين كفالة للإفراج عنهما ليتم نقلهما للمثول أمام محكمة الأطفال، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تعقب بقية أفراد الشبكة المتورطة في هذه الجريمة. كامبرا، شنت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية كريسي باريت هجوما حادا على ظاهرة الاستهلاك المتزايد للمخدرات، مؤكدة أن تعاطي هذه المواد حتى وإن كان بشكل عابر وموسمي يمثل الشريان الحيوي الذي يغذي عصابات الجريمة المنظمة ويقف خلف موجة العنف وإطلاق النار الشرسة التي تضرب الأحياء السكنية الأسترالية. وأوضحت باريت إن خطوة الموقف تنبع من صراع شبكات الإجرام المحلية.

والدولية على الأرباح، وهي أرباح خيالية ناجمة عن الشغف الأسترالي الشديد بالمخدرات وتهريب التبغ، مشيرة إلى أن هذا الاقتتال على الأموال القذرة بات يهدد أرواح الأبرياء من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم في مرمى النيران بطريق الخطأ. وشددت المفوضة على أن المواجهة الراهنة لم تعد مجرد قضية أمن جنائي تقليدي، بل أصبحت تهديدا مباشرا للأمن القومي يتجاوز حدود ولاية بعينها ليشمل أستراليا كلها، لا سيما مع بروز ظواهر ناتجة عن تقاطع مصالح الجريمة المنظمة مع جهات خارجية واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي للإفلات من الرقابة، فضلا عن ظاهرة تجنيد المراهقين والشباب لتنفيذ أعمال انتقامية طائشة. وفيما استعرضت بارد جهود الشرطة الاتحادية في تعقب المجرمين عابرين الحدود بالتعاون مع الشركاء الدوليين وضبط السموم من دول المصدر، جادلت برفض مقولة فشل الحرب على المخدرات معتبرة إياها معركة لا يمكن الاستسلام فيها، وأكدت أن الحل الجذري يكمن في توعية المجتمع بأكمله وتكثيف الجهود لخفض الطلب ورفض التسامح مع التعاطي كأمر طبيعي. كامبرا يسلط أسبوع السكري الوطني الضوء على الانتشار المتزايد للمرض في أستراليا، ويدعو إلى تعزيز الكشف المبكر والوقايات وتسهيل وصول المصابين إلى التقنيات الحديثة والتي تساعدهم على إدارة حالتهم الصحية. ويعيش نحو 400,000 شخص في ولاية فيكتوريا فقط مع مرض السكري، فيما يشخص قرابة 90 شخصا بالمرض يوميا، كما يقدر عدد المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنحو 500,000 شخص، ما يزيد أهمية التوعية بالفحوص الدورية والعوامل التي يمكن التحكم بها. ومن المعلوم أن عوامل الخطر مثل العمر والجينات لا يمكن أن نغيرها، لكن اتباع نظام غذائي متوازن وزيادة النشاط البدني والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني. لذلك ينصح بإجراء فحص شامل سنويا على الأقل. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أكسيوسين واشنطن تقترب من منعطف حاسم مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع، وإن أمامه قرارا مصيريا بشأن ما إذا كان يريد تدخل والقضاء على النظام الإيراني. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين على تواصل مباشر مع واشنطن وما زالوا يرغبون في التوصل للاتفاق. في المقابل قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عرقجي بحث في اتصالين منفصلين مع قائد الجيش الباكستاني ووزير الخارجية التركي آخر التطورات الإقليمية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز، وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث أمني بمضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان. في تطورات الملف اليمني قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحبطت هجوما شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة كهبوب عقب اشتباكات استمرت لأكثر من 3 ساعات. من جهته قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن استعادة هيبة وقوة الدولة ضرورة لحماية السواحل والممرات البحرية، مشيرا إلى أن الدولة بقواتها المسلحة قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي. في السعودية قال دفاع المدني إن شخصا توفي وأصيب 2 نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. في سياق متصل قال مسؤول أمريكي رفيع للجزيرة إن واشنطن على تواصل مستمر مع السعودية والحكومة اليمنية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الحوثيين تواصلوا مع واشنطن وأكدوا أنهم لا يريدون قتال الأمريكيين، وأضاف أن واشنطن تتوقع منهم مواصلة الالتزام بشروط وقف إطلاق النار. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون خلال الاجتماع التمهيدي للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني الذي ينعقد بباريس، قال إن استكمال تنفيذ اتفاق الإطار لا يمكن أن يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي مقابلة مع الجزيرة قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يبحث المستجدات على الأرض في لبنان ومساعدة الجيش اللبناني. نقف على كل هذه التطورات بداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، تضعنا في سياق تصريحات الرئيس الأمريكي.
1: نعم عبد السلام، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يقترب من اتخاذ قرار حاسم بشأن الحرب مع إيران يتعلق بحول ما إذا كان سيقرر شن هجمات واسعة النطاق على إيران مرة أخرى، لكن الرئيس ترامب لم يحدد في هذه التصريحات التي أدلى بها إلى موقع أكسيوز ما إذا كان هذا الأمر في حال تنفيذه سينفذ قبل أو بعد انتخابات التشغيل النصفي. الرئيس ترامب يؤكد بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وأنه قد ينفذ هذا الأمر. هذه التصريحات تأتي من قبل الرئيس الأمريكي قبيل اجتماع مرتقب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك والأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يقول الرئيس ترامب أنه يريد أن يستمع من القادة الخليجيين حول تطورات الوضع في المنطقة والرؤى بشأن هذا الصراع مع الجانب الإيراني. الرئيس ترامب أيضا ووفق المسؤولين الأمريكيين أمر وزير الحرب بيت هيكسيث بالإبقاء على مستوى القوات الأمريكية في المنطقة على أهبة الاستعداد حتى نهاية هذا العام على الأقل لمواجهة أي تحديات مع إيران أو لتنفيذ أي عمليات محتملة واسعة النطاق. الرئيس ترامب يتحدث عن هذا الأمر وأيضا يشير إلى أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق وما زالت تتواصل مع واشنطن. وبالرغم من هذه التهديدات العسكرية من الرئيس الأمريكي إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أيضا بالأمس أنها أصدرت تأشيرات إلى الوفد الأمريكي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطوة مفاجئة في الحقيقة، وأن هذا الوفد يضم الرئيس الإيراني ووزير خارجية إيران، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تقول ان الوفد الايراني سيكون مقيد الحركه في نيويورك، لن يسمح له بالتنقل وبالتبضع وبالتنقل في عموم الولايات المتحده، وبالتالي تقتصر اقامه الوفد في نيويورك على مشاركته فقط في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده. بالتوازي ايضا وزاره الخزانه الامريكيه وفي اطار حمله الضغوط على ايران تعلن انها فرضت عقوبات جديده على النظام الايراني والشركات المتعامله مع ايران، وتقول انها ستواصل استهداف كل الكيانات الماليه التي تتعامل مع ايران لقطع ما تصفه بشرايين الاقتصاد بالنسبه للحرس الثوري الايراني. ايضا البيت الابيض كان قد نفى او رفض بشده تقارير كانت قد صدرت عن بعثه امميه تابعه للامم المتحده تتعلق بحقوق الانسان. هذا التقرير كان قد اشار الى ان الولايات المتحده ربما ارتكبت جرائم حرب في ضربتين على الأقل على جنوب إيران، وأودت بحياة المدنيين في إيران، وتقول إن الولايات المتحدة يجب أن تدفع تعويضات لهؤلاء أو لأسر هؤلاء الضحايا. لكن البيت الأبيض يرفض بشدة هذا التقرير، ويقول إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدلي بتصريحات غير جادة منذ عقود، وإن النظام الإيراني هو الذي يقتل شعبه ويقتل المدنيين في إيران وفق ما يقول البيت الأبيض. الرئيس دونالد ترامب في هذه المرحلة وقبل انتخابات التجديد النصفي تارة يتحدث عن ربما أن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق ويلوح بالعمل العسكري من دون في الحقيقة من أن يكشف في هنا في واشنطن إذا كان الرئيس جاد في تنفيذ هذه التهديدات أم لا. لكن وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون فإن هناك تحذير من استمرار هذا الوضع الحالي في المنطقة، حالة اللاسلم وحالة اللاحرب، ومخاوف من أن ربما تصيب الصواريخ الإيرانية السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، وبالتالي يخرج هذا الصراع الذي هو بالفعل خارج السيطرة إلى مرحلة أكثر خطورة لا يستطيع فيها الرئيس دونالد ترامب الخروج من هذا الموقف بشكل كبير. هناك تعثيرات وفق ما يقول مسؤولون أمريكيون بأن هذا الأمر يجب أن ينتهي في مرحلة ما، وأنها حالة الجمود تضع أعباء على الجنود الأمريكيين والقوات المتمركزة مع إيران، والتي بالمناسبة أيضا تقول القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت تغيير مسار 104 سفينة من السفن التي كانت تحاول الوصول إلى إيران. والرئيس دونالد ترامب أيضا في حديثه اليوم أشار إلى نجاح هذا الحصار البحري الذي يحرم إيران من ملايين الدولارات، ويقول أنه لا توجد سفينة أو لا تخرج سفينة أو تدخل إلى إيران إلا بإذن من القوات الأمريكية.
0: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن على كل هذه الإيضاحات. من أوتاوا ينضم إلينا الدكتور حامد موسوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، وسيكون معنا أيضا من مونتانا مايكل موروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم. أبدأ مع الدكتور حامد موسوي، وربما طرح الرئيس الأمريكي الآن يضع خيارات، إما التفاوض أو العودة للتصعيد العسكري، لم يحسم موقفه. ما موقف إيران؟
2: دونالد ترامب هدد إيران مرات متعددة ومتكررة في الأشهر القليلة الماضية، ونتيجة لذلك فإن تهداته لا ينظر إليها على أنها جدية، حيث أنه هدد مرات عديدة لكنه لم يتابع ويحقق ويمضي قدما في هذه التهديدات. لا أعتقد أنه سيكون هناك أي تصعيد، يريد أن يبقي الوضع الراهن، لكن في الآن ذاته يريد الضغط على إيران حتى يصل إلى الاتفاق الذي يسعى إليه. لابد نتذكر أن ترامب في الستة أشهر الماضية في كل مرة يتحدث عن التفاوض يقوم بالتهديد كذلك. ربما هذه قد تكون من التكتيكات التي يستخدم في التفاوض، لكن بعد الانتخابات كل شيء برئيسه يتغير.
0: الأحاديث داخل إيران تتعلق باتصالات دبلوماسية يقوم بها وزير الخارجية، هل تعتقد بأنها مؤشر على شيء ما؟
3: uh,
2: أعتقد أن موقف إيران في الوقت الحالي هو أنه يرمي إلى خفض التصعيد من أجل خوض محادثات مع دول الجوار. في الوقت الحالي فإن عملية التفاوض مع الولايات المتحدة ستكون صعبة للغاية بسبب الموقفين المختلفين لدى البلدين. إيران تقول إن المضيق سيتم فتحه في مقابل رفع العقوبات وكذلك الحصار البحري. إيران تقول إنها لا تريد التفاوض بشأن الملف النووي إلا في المستقبل، لكن الولايات المتحدة تريد اتفاقا شاملا جامعا. الولايات المتحدة تريد أن يتم تضمين الوضع المرتبط بالملف النووي، وهذا عقد الأمر.
0: أنت ذكرت بأن إيران تريد الحديث إلى دول المنطقة، لكن عندما يتحدث عباس عرقجي إلى قائد الجيش الباكستاني وربما وزير الخارجية التركي، أليس هناك إشارات تتعلق بتفكيك المشهد الجامد من حيث التفاوض؟
2: ربما قد يكون الوضع

0: ندعو كذلك إيران والولايات المتحدة تبادل الرسائل بشكل متكرر في الأشهر القليلة الماضية، لكن سيكون من الصعوبة بمكان الوصول إلى اتفاق. في الوقت الحالي إيران تريد العودة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل كلا الطرفين. الأمريكيون لا يبدو على أنهم مهتمين بالعودة إلى الاتفاق، يبدو أنهم يريدون اتفاقا مختلفا.
1: الوفد الذي سمح له أمريكيا للذهاب إلى نيويورك وربما توجيه رسائله كالمعتاد عبر الجمعية العامة، ما أبرز ما يحمله برأيك في هذا التوقيت؟ ما الرسائل التي سيحملها معه؟
0: أعتقد إذا ما كان هناك محادثات مباشرة ما بين البلدين، ما بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإيرانيين، هذا سيكون مؤشرا إيجابيا على أن عملية التفاوض ستكون إيجابية. ليس هناك تفاوض مباشر، هناك فقط رسائل غير مباشرة. لابد أن ننظر إذا ما كان طرفان
1: سيتفاهمان بشكل مباشر. طالما أنه تم ستصدر التأشيرات للوفد الإيراني للحديث من الجمعية العامة، هل تعتقد بأنها فرصة للإيرانيين ربما لإيصال عدد من الرسائل؟ إن كان كذلك ما هي؟
0: نعم، هذه النقطة هي نقطة مهمة، بمعنى أننا نحتاج أن ننتظر مستوى الذي ستسمح الولايات المتحدة بأن يحصل على تأشيرات الدخول. إذن بالنسبة لزيارة الوكالة المرتبطة بالاجتماعات، ولم يكن هناك تأشيرات تم إصدارها، والمسؤولون الإيرانيون قيل لهم إن التأشيرات تم إصدارها وبعد ذلك تم إلغاؤها بسبب ضغوط أمريكية. إذا ما واصلت الولايات المتحدة مثل هذا الأسلوب ولم يتم إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين، سيكون كذلك هذا مؤشرا بأن الأمور لا تمضي قدما بشكل إيجابي، وعلى أن عملية التفاوض لن تمضي قدما. لكن إذا ما تم إصدار تأشيرات لمسؤولين رفيعي المستوى، فإن هذا سيؤدي ربما إلى اجتماع بين الطرفين، وربما قد يكون هناك فرصة لإحراز تقدم. لابد أن نتذكر أن الرئيس ترامب هو في وضع صعب في الوقت الحالي بالنسبة لانتخابات التجديد النصفي، هي تبعد فقط 7 إلى 8 أسابيع، وإذا ما قام بالتصعيد العسكري فهذا سيشكل مخاطرة، وحتى لو توصل إلى اتفاق دبلوماسي هذا الأمر كذلك قد يتكون أو يتضمن مخاطرة. أعتقد أن بعض المسؤولين بإدارة ترامب يريدون إبقاء الوضع الراهن في الوقت الحالي لغاية انتخابات التجديد النصفي، وبعد انتخابات إما المضي قدما باتجاه اتفاق أو أن الوضع سيتم التصعيد بشأنه. لكن قبل الانتخابات أعتقد أن فرص تحقيق اختراق لن تكون عالية.
1: تبقى معنا، نرحب بضيفنا سيد بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية من واشنطن. سيد ديفيس، ربما كثرة الرسائل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة يجعل فهم الموقف الأمريكي صعبا، هل هو يريد تفاوضا وحلا دبلوماسيا أم أنه سيذهب باتجاه التصعيد؟ هل الصورة واضحة بالنسبة لك؟
0: المنهجية المفضلة ربما قد تكون حلا دبلوماسيا، لا شك في ذلك، لكن لابد أن نفهم أن دونالد ترامب هو مفاوض ولن يظهر كل ما بجعبته عند عملية التفاوض. هو سيحتفظ دائما بالخيار العسكري لغاية نهاية المطاف، ونأمل أنه لن يستخدم ذلك الخيار. المنهجية والأسلوب المفضل سيكون التفاوض، والتفاوض التعاقد لا بد أن يتم في إطار الواقع، بمعنى أن طهران لا بد أن تتفاوض بحسن نية، وإذا لم يتفاوضوا في هذا الإطار فإنه سيقطع عملية التفاوض كما فعل في الماضي، وربما قد يؤدي ذلك إلى استئناف العمليات العسكرية. في الوقت الحالي هو يأبه أكثر لانتخابات التجديد النصفي، هذا هو مبعث القلق الأساسي بالنسبة له في الوقت الحالي. إيران تعتبر الآن ثانوية بالنسبة للرئيس الأمريكي من حيث الأهمية، وهو سيحاول التوصل إلى قرار أو حل بطريقة أو بأخرى، وربما قد يشرك القوى الإقليمية في هذا الإطار كذلك.
1: عندما يقول الرئيس الأمريكي إنه يفكر باتخاذ قرار إذا ما أراد الدخول إلى إيران وتغيير النظام، ألم يقل سابقا إنه تم تغيير النظام بالفعل؟
0: عندما يتحدث ويقول إنه سيتخذ قرار بهذا الشأن، هذا الأمر لن يكون من خلال غزو بري من خلال قوات على الأرض، ربما قد يكون من خلال زيادة القصف الجوي أو من خلال شيء موجه يرمي إلى زيادة النشاط بحدود الجبل الفأس، أو من خلال استهداف البنى التحتية ومحاولة لإسكات ووقف البطاريات الصاروخية الموجودة على منطقة الساحل. هذا ما يتطلع إليه ويفكر به عندما يفكر باتخاذ قرار بهذا الشأن. نعلم أن إيران تريد أن يكون هناك غزو بري، لا ندري لماذا يريدون ذلك، لكن الرئيس الأمريكي لن يجدح لمثل هذا القرار، ربما قد يبقى في إطار القصف الجوي، وكذلك ربما إشراك القوى الإقليمية التي هي بجانب موقف الولايات المتحدة.
1: لكن لن يواجه الرئيس الأمريكي الأسئلة الصعبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية عن أهداف الحرب وما الذي تحقق منها إن كان يريد أن يعود مرة أخرى إلى التصعيد العسكري.
0: هو يخبر العالم ويقول للعالم أجمع ما تم تحقيقه حتى الآن. طبعا تم تخلص من رأس النظام الذي أعاد تشكيل نفسه، وكذلك تم حصر القدرات العسكرية الإيرانية باستثناء ما تبقى لديهم، وكذلك تم فرض عقوبات عسكرية كبيرة تم فرضها على إيران. هذه هي النقاط التي تم تحقيق نجاح بشأنها.
1: دكتور حامد موسوي، عندما يقول الرئيس مسعود بزكيان للشعب الإيراني أن عليهم أن يرشدوا استخدام الطاقة واستخدام بدائل عن الديزل والبنزين، ألا يؤشر ذلك إلى نجاح السياسة الأمريكية في عقوباتها على إيران؟
0: لا شك في أن العقوبات شكلت ضغطا كبيرا على الاقتصاد الإيراني. عندما يتعلق الأمر بالوقود فإنها تستورد بعض من وقودها، إذن هناك الكثير من الضغوط خصوصا بالنسبة للطبقات الفقيرة بإيران. لكن بالعودة إلى مسألة دونالد ترامب، وعندما بدأ هذه الحرب قال إنه سيساعد الشعب الإيراني، قال إن الأمر سيستغرق فقط أسابيع، وفي واقع الأمر آلاف الإيرانيين قتلوا، وحتى الآن بعد 6 أشهر ليس هناك أي حل في الأفق، والكثير من الإيرانيين هم تحت ضغط كبير أكثر مما كانوا عليه قبل بداية الحرب. وعندما يقول دونالد ترامب إن أسلوبه المفضل هو الدبلوماسية، لا أعتقد أن الأمر كذلك، خصوصا عندما ننظر إلى السنة ونصف السنة التي خلت. قام ترامب بمهاجمة إيران مرتين، وفي كلتا المرتين كان ذلك في حالة التفاوض، وحالة الهجوم تمت دائما في أيام قبيل لقاء ما بين الطرفين، وهذا خلق الكثير من حالة غياب الثقة ما بين البلدين.
1: سيد ديفيس، أنت ذكرت بأن الرئيس الأمريكي سيجلس إلى عدد من دول المنطقة يعني في حال انعقاد الجمعية العامة يعني أقل من أسبوع، والسؤال هنا هل يمكن أن يقنعهم بخطواته التي لم يتخذها بعد؟ ما الذي يحمله الرئيس الأمريكي لهذه الدول والمخاوف التي ينقلونها له؟
0: الرئيس الأمريكي طبعا دائما يستمع إلى مباعث قلق الدول بالمنطقة، وفي بعض الأحيان بقية العالم لا تستمع إلى هذه المباعث. عندما سيلتقي بدول المنطقة على هامش الجمعية العامة فالأمر سيكون مختلفا قليلا. الاتحاد الأوروبي وصل إلى فهم ما يجري على الأرض، ووافق الاتحاد الأوروبي على العقوبات الثانوية. ومجددا كما قلت لكم إن الوضع هو التفاوض، والتفاوض الدبلوماسي، هذا دبلوماسي، وهذا لابد أن يكون طريق من مسارين. وعندما يكون هناك مطالب وتكون من جانب واحد فإن الرئيس الأمريكي سينسحب، هذا هو ديدنه شخصية معروفة في مجال الأعمال كرجل أعمال. وبالتالي لابد أن نعرف أن الأمر لابد أن يكون دائما جزءا من الحل، وبالتالي هذا ما يجري في عمليات التفاوض. لقد رأينا ذلك كذلك أن المفاوضات ما بين إيران وعمان لم تصل إلى أي نتيجة. إذن كان يجدر باجتماع أن يجري قبل أسبوع بين دول المنطقة وهذا لم يتم. هذه كل أمور لابد أن ننظر إليها ونحللها. لماذا ليس بإمكان الدول والجهات المختلفة أن تتفاوض مع إيران؟ لماذا دائما تطالب إيران بمطالب لا يمكن الإفاء بها؟
1: دكتور حامد، هل لديك إجابة عن هذا التساؤل، عدم الثقة في المنطقة بإيران؟
0: عندما نقول إن إيران يصعب الوصول إلى حل دبلوماسي معها، لابد أن نتذكر بأن كلا البلدين كان لديهم اتفاق، ألا وهو خطة التعاون الشاملة المشتركة التي تم إبرامها في 2015 بإدارة أوباما، والتي قيدت استخدامات إيران، والوكالة الدولية كانت تراقب البرنامج عن كثب. لقد كان الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي انسحب من هذا الاتفاق، وما بعد ذلك كانت هناك حالة من الفوضى واستمرار في التصعيد. كان هناك عمليات عسكرية والاقتصاد العالمي كان تحت ضغط كبير. كان هناك اتفاق يعمل، وكانت إدارة ترامب هي التي دمرت هذا الاتفاق. في الوقت الحالي كما قلت هناك الكثير من غياب الثقة، الوضع معقد للغاية، وأعتقد أن الوصول لاتفاق سيكون أمرا صعبا.
1: من أوتاوا الدكتور حامد موسوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كارلتون، شكرا لك. والشكر موصول لضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. الآن إلى الزميلة ليلى الشيخ لي وفقرة سياق الحدث وقراءة في النبرة التصعيدية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب مع إيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث. إشارات أمريكية تصعيدية بشأن ما وصفه ترامب بالمنعطف الحاسم في المواجهة مع إيران، تتزامن مع التوتر المتكرر في مضيق هرمز، وتعيد التساؤل عن الحسابات الأمريكية للحرب في مرحلتها الحالية، وما إذا كان التصعيد هو الخيار الأقرب اليوم لواشنطن. إذن لاعبان رئيسيان يحددان هذا المسار، الولايات المتحدة وإيران. مواقفهما رسمتها التصريحات الأخيرة لنتابعها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يواجه قرارا كبيرا بشأن ما إذا كان يريد القضاء عسكريا على النظام الإيراني، مؤكدا أن كافة الاحتمالات واردة، مضيفا أنه يريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية للحرب. وأكد ترامب أن الجانب الإيراني على تواصل مباشر مع الولايات المتحدة، وأن طهران لا تزال ترغب في التوصل للاتفاق. أما بالنسبة لإيران فأمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا يقول إن طهران لا تثق بأمريكا بأي شكل من الأشكال، وأن على واشنطن اتخاذ إجراءات عملية لكسب ثقتها. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي فيقول إن طهران مستعدة للدفاع عن سيادتها وأمنها، لكنها ترحب في الوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية. على صعيد الميداني، الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد، في حين تحدث مسؤولون أمريكيون عن إسقاط إيران مسيرتين أمريكيتين من طراز MQ-1 خلال الأيام الماضية. هكذا تضع إيران الدبلوماسية داخل معادلة مشروطة، حلول سياسية ممكنة ولكن بعد إجراءات تبني الثقة، وتبني هذه الثقة من دون التخلي عن الردع الميداني. إذن هي نبرة متصاعدة يتخذها ترامب، تتزامن مع ميدان يشهد حالة من التوتر في المضيق، مضيق هرمز ومياه الخليج. صهيب العصا سيطلعنا من خلال الخارطة التفاعلية على المستجدات، والأمور تتحرك بسرعة مع هذه التصريحات الأخيرة.
3: لا، نحن الآن لا شك أننا في بؤرة توتر مرتفعة المنسوب، مع الأعين المتجهة نحو هرمز، عمليا عين نحو هرمز وعين نحو باب المندب. ننتظر هذا التصريح.
2: لا يمكن أصلا أن
3: لا يمكن الفصل بينهما قطعا. هذا بالإضافة إلى انخفاض منسوب الحركة في هرمز اليوم إلى 3 سفن مقارنة بيوم أمس كانت 12 سفينة، وبالتالي نحن نتحرك أيضا في مساحة من التصعيد والتوتر، بالإضافة لتصريحات قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية على لسان دونالد ترامب الذي يعيد الحديث مرة أخرى عن عودة التصعيد أو عودة مساحة واسعة من الهجمات. على كل الأحوال، إذا ما ذهبنا إلى المنطقة فنحن لازلنا نتحدث عن التوتر المحيط بمضيق هرمز والحركة في مضيق هرمز والشد والجذب فيما يتعلق بالمسارات، التحركات العسكرية، مشاحنات جوية عسكرية صح التعبير. الإيرانيون يقولون اليوم مثلا أنهم أسقطوا طائرة MQ-9، طائرة استطلاع أمريكية متطورة تحمل متفجرات قادرة على المراقبة، قادرة على التصوير عن بعد. هذه طائرة كبيرة ومتطورة بالنسبة للأمريكيين،
2: والجانب الأمريكي لا يعني لا يقر بذلك، يتحدث عن طائرتين من طراز MQ-1
3: أكثر تطورا وأكبر، وأبعاد إسقاط هذه الطائرة، طبعا هذه ليست المرة الأولى يتم إسقاط مثل هذه الطائرات الأمريكية في المواجهة مع إيران، ولكن أننا لازلنا نتحدث عن إسقاط طائرات رغم الحديث عن انخفاض منسوب التوتر عسكريا، بمعنى أننا لسنا في مواجهة مباشرة عسكريا الآن بشكل واضح كما كانت الحرب في مارس وإبريل الماضي، ولكن لازلنا نتحدث عن دخول طائرات أمريكية للمجال الجوي الإيراني كما يقول الحرس الثوري الإيراني وإسقاط هذه الطائرات، بالإضافة للتحذيرات التي تأتي على السفن التي تتحرك في مضيق هرمز أو التي إما يتم ضربها أو تحذيرها بالضرب، والتي تضرب بدون أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تستهدف السفن التي تتحرك في المسارات خارج المسار الإيراني. إذا ذهبنا إلى المسارات، حكما يجب علينا دائما أن نعيد ونذكر ونتذكر هذه الصورة المهمة للمسارات التي تتحرك في مضيق هرمز. نتحدث عن المسار الأخضر، المسار العماني، المسار الأحمر والمسار الدولي المتعارف عليه الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنه نسبيا بات آمنا بعد تنظيفه من الألغام بأكثر من تصريح، والمسار الأزرق هو المسار الإيراني الذي يسحب هذه السفن باتجاه السواحل الإيرانية حتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من تجديد قبضته الأمنية على المضيق. ولكن هذا كله أيضا متسق أو متوازي مع الحديث في السياسة وحديث عن اجتماعات وحديث عن اقتراحات فيما يتعلق بتقسيم المنطقة. بكل الأحوال، نحن لازلنا نتحدث عن التوتر الذي هو سيد الموقف الآن، عين نحو هرمز، عين نحو باب المندب، ولا يبدو أن الأمور تتجه نحو حل، لأنه لا يوجد أي مؤشرات لحلحلة واضحة فيما يتعلق بفتح مضيق.
2: واللافت التغيير في اللغة، يعني قبل ساعات فقط كنا نتحدث عن توصل إنهاء الحرب بعد الانتخاب، والآن
3: نتحدث عن توسيع الضربات والتصعيد.
2: أشكرك صهيب، شكرا جزيلا. إذن هو ميدان متوتر بالفعل في المضيق كما تابعنا، يجعل التوتر فيه خيار التصعيد أكثر قربا. ولنناقش المزيد عن هذا الملف ونتعمق بتفاصيله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا وسهلا دكتور محمد. إذن نتحدث عن

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون. تليفون 9790-2522. www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا، 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: الرحمة المهداة خواطر علماء حول النعمة المسداة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم، يا هادي الأمم، يا معلمي، يا مرشدي، يا نور عيني ويا ضياء قلبي وحياة روحي، سيدي يا رسول الله، نزهك الله عن شريك في محاسنك، فجوهر الحسن فيك غير منقسم، وزادك في ذاتك كل شرف وفي قدرك كل عظم، فأنت كالشمس تظهر للعينين من بعد وتصدر من ضوئك الأضواء، أنت نور تخجل الدر واليواقيت من نورك، حين وطئت الأرض يا سيدي بقدميك، صارت الأرض كسماء أشرقت بنجومها الظلماء. سيدي يا رسول الله، أنت بحر لم تعيه الأعباء، وسعت العالمين رحمة وعلما وحلما، ومن فضلك كل الفضل في العالمين، ومن فضلك ينهل الفضلاء، ومن فصاحتك يا سيد استعار الفصحاء. سيدي يا رسول الله، دعني أروم بمدحك، إلا أن فضلك ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. ما وفاك مدحك يا سيدي أحد، إلا من سواك، فإن الذي سواك وفاك مدحا بالجميل الأسعد في الكتاب الأمجد. إن الذي سواك أحيا القلوب بحبك، وليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. سيدي يا رسول الله، يكفيك شرفا أن الله تعالى اختارك ليجعل رسالته الدائمة إلى يوم القيامة فيك. قال الله تعالى: والله أعلم حيث يجعل رسالته. ويكفيك شرفا أن الله تعالى بجلاله وكمال صفاته صلى عليك، وأمر الملائكة بالصلاة عليك، وأمر الناس في الأرض بالصلاة عليك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كانت هذه خاطرة فضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحالي.